0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورتي الفرقان والشعراء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ولي الصالحين. الحمد لله غافر الذنب. الحمد لله قابل التوب. الحمد لله الأول فليس قبله شيء. الحمد لله الآخر فليس بعده شيء. الحمد لله عالم الخفيات. الحمد لله دافع البليات. الحمد لله كاشف الكربات. الحمد لله غافر الزلات. الحمد لله مقيل العثرات. والصلاة والسلام على الهادي الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعذنا من طردك وإبعادك. اللهم اجعلنا من أصلح عبادك وأخلص عبادك. اللهم ألهمنا ذكرك في السراء والضراء. اللهم ألهمنا ذكرك في الليل والنهار. اللهم ألهمنا ذكرك في السر والعلن. اللهم لا تخلنا من حمايتك ولا تعرنا من رعايتك. اللهم نجنا من الهلكات وجنبنا اللهم الآفات. اللهم إنا نعوذ بك من الفسوق والشقاق. اللهم إنا نعوذ بك من السمعة والرياء. اللهم إنا نعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من كيد الحاسدين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا وأن تعطينا رغبتنا وأن تغنينا عمن أغنيته عنا من خلقك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من كل ماكر، إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة المائدة.

آباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال، لك الحمد كله، ولك الثناء كله، أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك أسلمنا، وعليك توكلنا، وبك آمنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تكون خير معين لنا على طاعتك. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم اجعل ما بقي من أعمارنا خيرا من أولها، واجعل خير أيامنا آخرها. اللهم بارك لنا في أحوالنا كلها، واختم لنا بخير. اللهم امنن علينا برحمتك وجودك وإحسانك، فأنت أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ولجأ إليك فأعطيته، واستغاث بك فأغثته، واستنصرك فنصرته، واستغفرك فغفرت له. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها، وأتممها علينا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة قبل الموت والعفو عند الحساب. ونسألك اللهم الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارفع عنهم ما هم فيه، وأفرغ عليهم وعلى أهلهم صبرا، وارزقهم الرضا بالقضاء وعاجل الشفاء، شفاء لا يغادر سقما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع اللهم مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم ادخلهم الجنة وقهم عذاب النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح،

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا سووا صفوفكم سدوا الخلل. الله أكبر
0: الله أكبر.
1: الحمد لله.

الله 12 شهرا في كتاب الله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض

السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم.

إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: أذكار الصباح.
1: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد خليل القارئ رحمه الله من سورة مريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد خليل قارئ رحمه الله من سورة مريم.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون،
3: اللهم بك أصبحنا.
2: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم اليوم عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. محاضرة الأسبوع.
3: محاضرة الأسبوع.
5: محاضرة الأسبوع.
6: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
2: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا.

وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورتي الحج والمؤمنون.
1: نهتدي بهديه. نستن بسنته ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة أن معاوية كتب إلى المغيرة أن اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فكتب إليه المغيرة: إني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 3 مرات. قال: وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وهات وعقوق الأمهات ووأد البنات. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها. متفق عليه. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت. قال: ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، كره لقاء الله وكره الله لقاءه. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا إخوانا، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. متفق عليه. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه قال: هذا مالكم وهذا هدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يده حتى رؤي بياض إبطه يقول: اللهم هل بلغت؟ بصر عيني وسمع أذني. أخرجه البخاري. إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة الكهف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة الكهف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: مجالس العقيدة،
1: مجالس العقيدة،
2: حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم اليوم عند الواحدة ظهرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: محاضرة الأسبوع،
4: محاضرة الأسبوع،
5: محاضرة الأسبوع.
6: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
2: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا
1: من برامجنا في إذاعة القرآن.
2: ناشئ في رحاب الحرمين،
7: ناشئ في رحاب الحرمين،
8: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
7: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
2: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم اليوم عند 10:00 صباحا.
0: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الوجيز في التفسير
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
0: إعداد
1: نخبة من أهل العلم.
0: الوجيز في التفسير
1: تقديم
0: حمد بن محمد الدريهم.
1: إخراج
0: محمد بن سعد الفرشان.
1: الوجيز في التفسير
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة مريم.

على أنه اصطفى موسى عليه السلام، ناداه من جبل طور سيناء من جانب موسى الأيمن عند شاطئ الوادي، فكلمه الله وناداه وقربه فناجاه حتى سمع صريف القلم بكتابة التوراة، وأجاب سؤاله وشفاعته في أخيه هارون فجعله نبياً.

0: نبيا.
1: أثنى الله عز وجل على إسماعيل بن إبراهيم الخليل، وهو والد عرب الحجاز كلهم، فأخبر أنه كان صادق الوعد، لم يلتزم بعبادة قط إلا قام بها ووفاها حقها. وقد قال لأبيه حين أراد ذبحه: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فصدق في ذلك، فأثنى الله على عبده ورسوله إسماعيل عليه السلام بصدق الوعد. وأخبر الله عز وجل أن إسماعيل كان رسولاً نبياً، وفي هذا دلالة على شرف إسماعيل على أخيه إسحاق، لأنه إنما وصف بالنبوة فقط.

أثنى الله عز وجل على إدريس عليه السلام بأنه كان صديقاً نبياً، وأن الله رفعه مكاناً علياً، وهو جد نبي الله نوح عليه السلام. وقد جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بإدريس في ليلة الإسراء والمعراج وهو في السماء الرابعة فسلم عليه، فرد عليه وقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح.

0: بخيا.
1: هؤلاء الأنبياء المذكورون في هذه السورة وغيرهم إذا سمعوا كلام الله المتضمن حججه ودلائله وبراهينه سجدوا لربهم خضوعا واستكانة وحمدا وشكرا على ما هم فيه من النعم العظيمة. وقد عنا بذرية آدم إدريس، وعنا بذرية من حمل مع نوح إبراهيم، وعنا بذرية إبراهيم إسحاق ويعقوب وإسماعيل، وعنا بذرية إسرائيل موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى بن مريم. ولذلك فرق أنسابهم، وإن كان يجمع جميعهم آدم عليه السلام. وقد أجمع العلماء على شرعية سجود التلاوة هاهنا اقتداء بهؤلاء الأنبياء واتباعا لهم.

ومن اتبعهم ذكر أنه خلف من بعدهم قرون آخرون أضاعوا الصلاة وهي عماد الدين وقوامه وخير أعمال العباد، وأقبلوا على شهوات الدنيا وملاذها، ورضوا بالدنيا واطمأنوا بها، فهؤلاء سيلقون خساراً يوم القيامة.

0: يظلمون شيئا.
1: ثم استثنى الله عز وجل من هذا العقاب من رجع عن ترك الصلوات واتباع الشهوات، فإن الله يقبل توبته ويحسن عاقبته ويجعله من ورثة جنة النعيم، وذلك لأن التوبة تجب ما قبلها، ولهذا لا ينقص هؤلاء

0: تائبون من أعمالهم شيئاً، وهذا من كرم الله الكريم.
1: الوجيز في التفسير.
0: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة.
2: وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل،
1: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
2: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوجيز في التفسير.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الفضل من سورة صاد.

0: أسفر الصباح وعن
1: أسفر الصباح عن أمل جديد، عن أمل جديد
2: ننطلق إليه بعزم ويقين
1: وتوكل على الله، على الله
2: نعم المعين،
1: نعم المعين. اللهم
2: بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. ولا

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا.
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي، فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في أصبوحة جديدة بصحبتكم على صدى إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، حلقة جديدة من برنامجكم اللهم بك أصبحنا في صبيحة هذا اليوم الثالث من شهر محرم لعام 1448 للهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: هذه التحية يا كرام من فريق العمل من إشراف العام في حان السبيعي وفي الإعداد والتقديم، محدثكم سلطان الربيع ومعي صديقي خالد المصري، وفي إدارة المحتوى عبد الرحمن الحوطي، وفي التنفيذ عبد الرحمن محزري، ومن الإخراج ناصر آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
6: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أصبح
7: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
6: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له عشر حسنات، وحط عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح.
7: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: يا أهلا ومرحبا بكم يا كرام، وصباح جديد وجميل بصحبتكم، وخميس لطيف بإذن الله مع بداية نهاية أسبوع تقضونها إن شاء الله في أوقات ممتعة وجميلة مع من تحبون. وكالمعتاد الخميس يجي بأجواءه لطيفة وخفيف على النفس، وحتى لو في دوام تصير المسألة ألطف بكثير من الأيام الأخرى. أسأل الله أن يجعل أيامكم كلها خير وبركة من الله تبارك وتعالى. حياكم الله، وموضوع جديد، موضوع جميل، موضوع يعني ها مناسب كذا شوية أنه يكون في يوم الخميس. موضوع هذا يعني سبحان الله متعلق بفطرتنا، بفطرتنا، بالاحتياجات الأولى الفطرية للإنسان، منذ أن عرفت يعني منذ أن عرف هذا الكون البشر، احتاج هذا الإنسان إلى أكل، إلى شرب، إلى هواء، إلى تعارف، إلى تزاوج، إلى تكاثر، وأكيد احتاج إلى مسكن، احتاج إلى مكان يأوي إليه، احتاج إلى هذاك الحضن الذي يرتمي فيه في آخر النهار، ينكفئ فيه وينهي به يومه في أمان وفي سلام، يجتمع هو و الأسرة التي تكونت معه. حديثنا اليوم يا كرام عن البيوت المطمئنة، عن البيت المطمئن. وش نقصد بالبيت المطمئن؟ وما هو البيت المطمئن؟ وكيف تكون بيوتنا بيوت مطمئنة، بيوت ساكنة، بيوت فيها سعادة، فيها راحة، فيها ألفة، فيها اجتماع، فيها ضحكة، فيها بسمة، فيها جو حلو؟ فيها حب ومودة بين بين بين أفراده، والروابط فيها قوية. كيف يكون هذا البيت؟ الناس اللي ينعمون بهذا الأجواء الأسرية في بيوتهم ما شاء الله، الله يوفقكم ويزيدكم يا رب وتغبطون على هذا، والشخص اللي يمكن يشعر بأنه خرج من بيت ليس بهذا المستوى من الطمأنينة ومن الأجواء الحلوة، يمكن أكيد خالد وده يتعرف على كيف الأسباب التي يعني تكون هذه الأجواء الحلوة يا خالد.
8: إي والله، هنيئا لأصحاب البيوت المطمئنة، لأن الطمأنينة أساس من الأساسات حقيقة البناء، يعني الحياة السليمة السوية هي شيء أساس تبني عليه. ولا شك كل يعني أرباب وأصحاب البيوت يريدون لحياتهم لأسرهم أن تحيا حياة إيجابية فيها بناء، يكبر الطفل والطفلة دعونا نقول بشكل سوي رائع، يتعلم يقتدي يقتفي الأثر، يكبر وينهل وينعم بقرب يعني دعونا نقول إيجابي من والديه، ما في أغلى من الولد. فلذلك سبحان الله، وخصوصا في السنوات الأولى يا أخي يقولون أنها من الأهمية جدا بمكان
4: اللي هي
8: للنشأ، يعني نشأ الإنسان بشكل سوي، يراقب والدين يحبان بعضهما يقدران بعضهما. والأساسات الأخرى للبيوت المطمئنة من ذكر الله عز وجل،
4: صح،
8: من القرب من الله عز وجل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، إلى غير ذلك من الأمور التي سنعرض لها بحول الله. والسؤال هنا يا كرام، سواء سؤال حلقة على منصة إكس نستعرضه وياكم، لكن من ضمن الأفكار أنه ما هي الأمور التي تتسرب منها مهددات هذه الطمأنينة،
4: صح،
8: لهذا المنزل ولهذه الأسرة ونحن لا نشعر؟
4: صح،
8: أعطونا أشياء استوعبتموها تضررتم منها ثم اكتشفتموها، وسدوا المنافذ لمن هو مقبل على أن يتضرر من هذه الأمور.
4: إذا شاركونا يا كرام على هذا الموضوع، على هذه الأفكار، على 011-405-2999، وأيضا على منصة إكس وعلى الواتساب، وعلى سؤال الحلقة أكيد الذي يقول لكم يا كرام برأيك ما سر طمأنينة البيت واستقراره؟ شاركنا على هذا، أعطونا أفكاركم، أعطونا تجاربكم فعلا الأسرية، يعني ما فعلتموه في بيوتكم، الأجواء، أشياء تشوفون مثل ما قال خالد تحسونها أثرت إيجابيا أو أشياء تشوفونها أثرت سلبيا، خلونا نستفيد من بعض.
8: أي والله،
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
6: شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
3: 0534-600-600،
6: وباتصالاتكم
3: على الهاتف رقم
6: 011-405-2999.
2: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
4: نأخذكم على جولة سريعة في هالحلقة أيها الكرام، بعد قليل سيكون معنا هدايات آية إن شاء الله مع أحمد الشدي، وبعدها خماسيات مع إبراهيم الشايع، قبل السابع بخمس دقائق أسريات مع الشيخ أحمد الونيس عن بر الوالدين.
8: انتظرونا في تمام السابع مع نايف الحربي بفهد وجولة جديدة وخميسية، ضيف حلقتنا عند السادسة والنصف، وهي الأستاذة نعمة أحمد أصبيح المدربة والمستشارة الأسرية، نتحدث برفقتها حول طمأنينة التي تكون في أجواء المنزل عن البيت المطمئن. بعد ذلك بمشيئة الله عز وجل لدينا تغطية واحدة عند 57 دقيقة مع جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه في أطهر البقاع هناك في مكة المكرمة، لديهم مبنى صدق الجاري، نتعرف ونقترب منهم أكثر
4: إن شاء الله. بإذن الله هذه الفقرات مستمعين الأعزاء والعديد من التلاوات المختارة سوف تستمعون لها في ثنايا هذه الحلقة معكم إن شاء الله حتى الساعة 8:30. شاركونا بجميل أفكاركم وآرائكم وإشاراتكم على موضوع الحلقة، على البيت المطمئن، على 011-405-2999.
8: حياك
0: الله. اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: هدايات آية.
9: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل:

0: المتوكلين.
1: قال بعض المفسرين: فيه إشعار بمنزلة الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم أهل الاجتهاد، إذ رفعهم الله إلى المنزلة التي يشاورهم النبي صلى الله عليه وسلم ويرضى اجتهادهم، وأن باطن ضمائرهم مرضي عند الله تعالى، فلولا ذلك لم يأمره بمشاورتهم، فدل ذلك على يقينهم وصحة إيمانهم.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: شكرا لأبي معاذ على تقديمه هذه الفقرة. أهلا بكم من جديد يا كرام عن البيت المطمئن نتحدث. أنا أعتقد يعني في إشارات، في علامات يعني ينتبه لها الإنسان لكون هذا المنزل مطمئنا يعني بحق. يعني من ضمنها مثلا وجود الابتسامة، وجود النفسية الحلوة، وجود الاحترام المتبادل، وجود الهيئة واللباس النظيف المرتب، وجود وجبة الغداء أو العشاء التي يجتمع حولها أفراد الأسرة، وجود الضحك، الضحكات، وجود الالتزام بأوامر الله ونواهيه بتفاوت، يعني بطبيعة الحال بتفاوت الناس في ذلك. لكن هل هذا معناه مثلا أن هذا البيت خالي من المشاكل، هذا البيت ما يعاني من هموم أو من التزامات؟ في يعني حدثونا عن الإشارات، عن العلامات، عن القصص مثل ما ذكر سلطان التي تمرون ومررتم بها، لا سيما نقاط التحول. أنا أتصور ذلك البيت اللي كان فيه يعني إشكال، تمام، ثم انقلب إلى بيت مطمئن. ما الذي حدث؟ ما الذي صار؟ ما الذي حصل؟
5: حلو، نأخذ منكم على 011-405-2999، والظاهر معنا أبو عبد الرحمن من القصيم. أبو عبد الله من القصيم، السلام عليكم.
6: سلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا سلطان، أستاذ خالد.
5: صباح النور والسرور، يا أهلا وسهلا، تفضل.
6: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أولا نسأل الله عز وجل أن يجعل جميعنا بيوتنا مطمئنة، والسامعين أجمعين. من أبرز الأمور في أن تكون البيوت مطمئنة الرفق. الله جل وعلا يقول: فبما رحمة من الله لمت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ومر علينا جميعا حديث عائشة رضي الله عنها لما قال اليهود: السام عليك يا رسول الله. قالت: وعليكم السام واللعنة. فقال: مهلا يا عائشة، رفقا، يعني قربها إلى الرفق. فالرفق يعني في البيوت، يعني في الأسرة تجعل البيوت مطمئنة. والرفق يعني متبادل من الوالدين إلى الأولاد، ومن الأولاد إلى الوالدين، ومن أحد الزوجين إلى أحدهما. هذا كله يكون الرفق. يعني بعض الناس يظن أن الرفق إنك تأتي للناس بما يشتهون ويريدون، وليس الأمر كذلك. بل الرفق أن تسير بالناس حسب أوامر الله ورسوله، ولا سيما الأولاد، وتسلك بهم أقرب الطرق وأرفق الطرق بالناس. نسأل الله عز وجل أن يجعل جميعا بيوتنا مطمئنة، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.
5: الله يجزاك خير، بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك يا أبو عبد الله.
4: أبو عبد الله شكرا له. إلى القصيم مع أمي عمر، السلام عليكم.
7: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: صباح الخير.
4: صباح الأنوار والمسرات والطمأنينة.
7: نشكركم على هالبرامج اللي كنا ما نقدر الحين نتركها، تعودنا عليها.
5: الحمد لله.
4: الشكر لكم على المتابعة وعلى التفاعل الطيب.
7: أنا بقول إني تعودت أنا من يوم إحنا صغارين من أبوي الله يرحمه. دائما يقول لنا ان الرفق ما صار في شيء الا زانه، ما تركنا ولا شعنا. تعودنا سبحان الله على الرفق وعلى الطمأنينة، وعلى ان الانسان ما يحب كل شيء على باله. تعودت الحمد لله، كبرنا وتزوجنا دخلنا بيوتنا وتعودنا الرفق الحمد لله. يعني اهم شيء انا الزوجة تعود انها تصير هي وزوجها هادين ورفقين، وكل الحياة البيت مطمئنة. سبحان الله العظيم، شفنا التأثر على عيالنا وعلى بناتنا. بناتنا يوم كبرن وكذا، سبحان الله شفته تأثروا بطبعه، صارت ألم. سبحان الله، يعني هذا طبعه تعلموا الطمأنينة، وان الحياة بسيطة، وان اي شيء ما يسوى نعم. سبحان الله صار البيت مطمئن ولله الحمد.
4: كان فهمت من كلامك يوم عمر أنه البيت المطمئن يربي أشخاص مطمئنين مستقبلا، يعني يتزوجون يفتحون بيوت يكونوا مطمئنين.
7: هذا اللي أنا أقول، هذا اللي أنا أقول، يعني آلهم إذا تعود سبحان الله الآن يأخذون عيالس، أنا شفته بنفسي يأخذون عيالس بعدين، مو لو ما أخذوه أول ما هو بعدين سبحان الله يبين على بيوتهم على حياتهم وعلى، يعني الحمد لله إحنا عندنا عيال كبار وبنات ولا الحمد.
4: الله
7: وانا انصح خواتي واخوتي تعودون الطمأنينة، يعني الزوجة اهم شيء، ترى الزوجة بالبيت تصير مطمئنة وتصير ما يهمها، يعني كذا كل شيء بسيط الحمد لله. اهم شيء يعني اهم شيء الواحد يصير مطمئن، شفنا وتعودنا على
4: الله. يكتب اجرك يا ام عمر على الكلمات الطيبة والنصيحة فعلا اكثر من رائعة. شكرا
5: بارك الله فيك. طيب من معنا؟ معنا ابو فهد وايضا من القصيم. هاتريك يا عبد الرحمن. ابو فهد
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: يا أهلا وسهلا، ما شاء الله القصيمة اليوم نشيطين معنا.
0: الحمد لله، سعد الله صباحكم بكل خير.
4: صباح
0: أنا الله يرضى لي عليك. أنا متزوج من 20 سنة تقريبا.
4: نعم. ما شاء الله تبارك.
0: ومن بداية زواجي حقيقة يعني أنواع المشاكل وأعتقد أنه مني أنا يعني كثير صراحة.
4: يعني كان في البيت ينقصه بعض الطمأنينة.
0: اي نعم، واللي بعد الله سبحانه وتعالى افادني كان في برنامج عندكم هنا في القرآن الكريم اسمه بيوت مطمئنة.
4: بيوت مطمئنة، ايوه
0: والله العظيم انها تغيرت حالتي 180 درجة بسبب هل البرنامج هذا، واتمنى انه يعاد بث.
4: نعم. إذا الاستفادة من التجارب، من الافكار، من النصائح، من اصحاب الاختصاص، وما شاء الله تبارك الله أمر مهم والله، لأنه بعض الناس يعني يعتقدوا. وشكر لك يا أبو فهد على طرحك لهالتحول الذي حصل. بعض الناس سلطان المستمعين يعتقد أنه يعني على قولتهم ختم الدنيا، أنا فاهم خلاص، يعني لا أحد يجي يعلمني، أنا متربي كفاية. وهذا ليس قدحا في تربية الوالدين وكذا، إنما ترى الحياة تربيك، الزواج يربي، الظروف التي تمر بها تربيك. طبعًا. وإذا لم تستفد منها فما الذي تصنعه؟ أيوة. أنت ما الذي شو قاعد تسوي؟
5: أي أيوة والله فعلا. معنا أيضا اتصال دولي من البحرين. معنا علي، السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير.
5: يا هلا وسهلا، صباح النور والسرور، الله يحييك يا علي.
3: إذاكم الله خير على برنامج الطيب وفي ميزان حسناتكم إن شاء الله.
5: يا رب وياك، الله يرضى عليك. يا هلا وسهلا،
3: الله يحفظكم.
5: وش تقول يا علي؟
3: أنا الله يحفظك، يعني أنا أحس من أساسيات أن البيت يكون مطمئن هو التعامل خارج البيت. شلون؟ يعني أنا ألاحظ عندنا إحنا أغلب العوائل أن إذا حدث مثلا ملاحظة بين الزوج والزوجة يكون العتاب أمام الأهل وأمام أهل الزوجة وأمام أهل الزوج. فهني الله يحفظك تكون يعني في شوي شحنة من طرف الزوجة أو من طرف الزوج، أو تكون في نقطة وتكون في تراكمات، فشيء عن شيء عن شيء فيكبر الموضوع.
5: صدق فعلا
3: يعني نعم، فالعتاب يكون أفضل إنه يكون بين الزوج والزوجة. أولاً دليل على المحبة بين الزوج والزوجة، الزوجة إذا كان في عتاب فيما بينهم. ثانياً يعني حتى ما يكون يعني على قولات إن باب البيت يكون مشرع، يعني كل من يعرف ماذا يفعل.
5: يا سلام عليك، يا سلام عليك. إيه والله فعلاً شيء
3: والله
5: شيء جدا أساسي في الموضوع. شكراً جزيلاً لك
3: علي
5: على الإشارة الحلوة. وزي ما يقولون البيوت أسرار، وعلى كلام علي أيضا نستكمل. دائما سبحان الله يعني شيء إذا خارج البيت يفسد، ودائما يقول يعني لا تنشرون غسيلكم قدام الناس، ويا أخي حتى لا تنشروا غسيل حتى لو كانت مثلا شخصية بين الزوج والزوج، ما يحتاج ترى يعني يشوفون العيال
4: صح،
5: ولا يدرون، لا يسمعون أصواتكم. الحمد لله يمكن البيت فيها أكثر من غرفة، ولا ركبوا السيارة وروحوا، ولا شوفوا لكم موضوع معين. وأيضا حتى مثلا يكون مع ابن معين أو ولد معين، ما يحتاج البقية يحضرون مشهد تهزيئة، يعني ما يحتاج
4: عبرة.
5: طيب يعني يكون في حالات نادرة جدا، مثلا يعني أب مثلا يبغى يوضح لهم أنه ترى هذه سياسة عامة مثلا في البيت.
4: نعم.
5: ممكن يقبل، لكن تجي أشياء شخصية ما لها داعي يعني.
4: صح. ترى يعني والأعمق من ذلك كإشكالية أن يبحث من يحب هذا البيت على عن خرابه. يعني مثلا إشكالية مثلا بين زوجي وزوجتي، فتجي أحيانا الأب أب الزوجة أو أمها أو حتى العكس يبحث يبغى يشوف هل في مشكلة في هالبيت اللي يحبه ولا ما في. ليش قاعد قد تسعى لخرابي
5: صح.
4: يعني بيتي من تحب.
2: اللهم بك أصبحنا
8: بك أصبحنا.
9: عجبا لأمر المؤمن. سطر أنبياء الله ورسله أروع الأمثلة في العبودية الحقة لله في حالة البلاء والضراء، فصبر يعقوب عليه السلام على فقد ولده الحبيب يفيض دموع المكروبين استرواحا، وهو يقول: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وأعجب منه صبر أيوب عليه السلام على المرض والبلاء قرابة 18 سنة، حتى مل منه الصديق والقريب وفقد ماله وأهله، وما كان الله ليذرهم على ما هم عليه حتى ينجيهم ويكشف كربهم، فجاءهم الفرج ونجاهم الله من الهم والغم والبلاء. وكذلك ننجي المؤمنين، فلا يأس مع رحمة الله وحسن تدبيره، ولا قنوط مع لطف الله وحكيم تقديره. وربما يقدر الله على عباده أمورا في ظاهرها الشر والضرر، ولكن في ثناياها الخير وعاقبتها إلى خير، كما قال الله في حادثة الإفك: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فعلام يحمل العبد الهموم والله بيده كل شيء. إن ربا كفاك بالأمس ما كان سيكفيك في غد ما يكون، وكل عسير محاط بين يسرين. وكم بددت شعلة الأمل ظلمات اليأس، وكم نبتت الأزهار من خلال الصخور الصماء. ألا إن نصر الله قريب. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: اللهم بك أصبحنا
8: بك أصبحنا.
4: شكرا لأبي ركان زميل إبراهيم الشايع على طرحه وأدائه لهذه الفقرة.
5: الله يجزاه خير. ونعود لكم من جديد وحديثنا معكم عن البيوت المطمئنة، عن البيت المطمئن. بلا شك يا كرام أن الجانب الشرعي والجانب الديني والجانب الإيماني له تأثير قوي جدا في مسألة طمأنينة البيت، في مسألة سكينة البيت. وتعرفون كلكم النصوص الشرعية المتعلقة يعني بما يتعلق بالقرآن بالصلاة فيما يتعلق بالبيت. يعني مثلا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، الحديث للصحابي وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن البيت لا يتسع على أهله، وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين، ويكثر خيره أن يقرأ فيه القرآن. وإن البيت لا يضيق على أهله، وتهجره الملائكة وتحضره الشياطين، ويقل خيره أن لا يقرأ فيه القرآن. وخير من ذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، ينفر. رواه مسلم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وقال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم فإنها تعمر بالقراءة. وهذا أيضا جانب شرعي جدا مهم، يعني حتى حديث العلماء على مسألة أفضلية أداء السنن النوافل في البيت. حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله، وهذا الحديث عجيب وجميل جدا، رواه الترمذي وصححه الألباني، قال: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقرآن في دار 3 ليال فيقربه شيطان. له خواتيم سورة البقرة وغيرها من النصوص الشرعية.
4: هذه الأمور التي يعني لا نراها بأعيننا، إنما تكون أمور يعني دلتنا عليها النصوص الشريعة، وحاسيس أحيانا يشعر بالإنسان. شفت الراحة تلك التي تشعر بها بعد أن تصلي في المسجد، السكينة التي تنزل في القلب والهدوء والطمأنينة، تخيلها أن تكون كذلك موجودة في المنزل، الشعور الذي لا تدري كونه بذلك السلام سبحان الله.
5: أيوة الله.
4: وتلك الطمأنينة التي تغبر القلب هي بلا شك تأتي يعني من ذكر الله عز وجل، من الصلاة في المنزل، من قراءة القرآن، وهالشياطين التي مثل ما ذكرت ونقلت أنها تنفر من هذه البيوت عكس البيت ليش؟
5: الذي لا يقرأ كالبيت الخرب كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم،
4: تمر فيه يمكن شهور لا يذكر فيه اسم الله عز وجل.
5: يعني أضعف الإيمان شغل إذاعة القرآن،
4: وهذه شفت أنها ترى
5: شو رأيك دعاية هذه وتعتبر
4: يصلح تصدعي للإذاعة لكن ما تحتاج، لأنه أعتقد العالم الإسلامي ومن يصله لهذا البث نظامهم أن يفتحون الراديو أو المذياع في المطبخ.
5: والله توقعت أن شيء يعني حولك حواليك كذا عادة قريبة، بس اكتشفت لا والله موجودة في مصر، موجودة في الشام، موجودة في دول المغرب العربي، في عادة كذا أن القرآن يشتغل. شيء جميل وإيجابي الصراحة، وتدخل وتسمع القرآن، ويمكن سبق تكلمنا عن هذا أن الله يعني وكذلك أنزلنا إليك روحا من أمرنا، فالقرآن يعني من أسماء ومن الأشياء التي يجب أن نفهمها أنه روح. هذا روح، وتذكر خصائص الروح. ما خصائص الروح؟
4: حية
5: لا ترى، تتمدد، تسري في الجسد. فتصور هذه المعاني، تصور أن القرآن روح وأنه يشتغل داخل البيت.
4: يا سلام يا سلام.
8: اللهم اللهم بك أصبحنا،
10: بك أصبحنا، بك
11: أصبحنا. أسريات مع الدكتور فيصل الحليبي.
12: ماذا عسانا أن نقول عن بر الوالدين؟ محبة وتقديرا، طاعة وتوقيرا، تأدبا وصدقا في الحديث معهما، إنفاقا عليهما قدر الاستطاعة، دفعا للأذى عنهما، خفضا لجناح الذل رحمة، وعطفا وإحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. رأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا قد حمل أمه على رقبته يطوف بها حول الكعبة، فقال يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ قال ولا بطلقة واحدة من طلقاتها، أي عند ولادتك، ولكن قد أحسنت، والله يثيبك على القليل كثيرا. إن جملة من الشباب اليوم لا يعرفون ما مدى الرحمة والمحبة التي وضعها الله عز وجل في قلب الوالدين نحو أولادهما. إنها محبة لا توصف وعطف لا يدرك، ووالله ما ابيضت عينا يعقوب عليه السلام إلا حزنا على ابنه يوسف عليه السلام، وما تفطر قلب نوح عليه السلام إلا شفقة على ابنه أن يلحقه العذاب. فهل حينما كبر الشاب فاحتاج إليه جعلهما أهون الأشياء عليه، وقدم غيرهما بالإحسان، وقابل جميلهما بالنسيان؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل ذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا البغي وعقوق الوالدين أو قطيعة الرحم، رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. فالبر بجميع وجوهه وفي كل أوقاته زيادة في العمر، وكثرة في الرزق، وصلاح في الأبناء، والعقوق خيبة وخسران. فعليك بوصية الله تعالى من فوق سبع سماوات، ووصية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بوالديك، ألن جانبك لهما، وارع حقهما، وقبل رأسيهما، واسكب الدمعة في الدعاء لهما، لعل الله يرحمهما كما ربياك صغيرا. أسرتكم سعيدة، في أمان الله.
8: اللهم بك أصبحنا،
10: بك أصبحنا.
11: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920016 7-0. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
8: اللهم بك أصبحنا،
10: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
8: الجولة الصحفية.
4: حياكم الله يا كرام، خميس والساعة 7 وصوت أبو فهد نهف الحربي، وإن كان معك كوب قهوة استمتع، استمتع مع الزميل الإعلامي أبو فهد. السلام عليكم.
13: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير لك أستاذ خالد، أستاذ سلطان والمستمعين وفريق البرنامج.
4: يا مرحبا يا مرحبا.
5: حيك أبو فهد، هلا وسهلا، صبحك بخير.
13: حياكم الله. صحيح بناكم حقيقة الأسبوع ذا يمكن أكثر من 60 خبر والله الحمد قدمناه.
5: ما شاء الله تبارك الله. والله عبد الرحمن يقول ما شاء الله غلبنا هالأسبوع كله يا فهد. ها
13: ناخذ دقائق كذا سريعة، لكن اليوم لا ما احنا نعطي شيء، خلونا اليوم عشان اخر اسبوع لازم نراضي، عشان الاسبوع اللي بعد الاسبوع الجاي يعطينا بعد.
4: طيب أيوة. حلو
5: طيب.
4: الاخبار تقول استعدادا للعام القادم، نائب امير مكة يرأس اجتماع لجنة الحج والعمرة.
5: المملكة تتصدر نمو الشركات الناشئة بين دول الجي 20 وتعزز جاذبيتها الاستثمارية عالميا.
4: المدينة المنورة تواصل تحقيق المنجزات التنموية وتعزز مكانتها في مؤشرات النمو والابتكار.
5: هيئة الأدب تدشن جناح المملكة في معرض بكين الدولي للكتاب لهذا العام.
4: عسير تحت المطر، مشاهد البرد والضباب تعزز جاذبية الموسم السياحي.
5: بفعاليات توعوية، بيئة الباحة تشارك في اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف لهذا العام.
4: مائي يطلق المرحلة الأولى لمشروع حصاد مياه الأمطار في الطائف.
5: الحدود الشمالية مراعٍ واسعة وروضات موسمية ترسم ملامح السياحة البيئية.
4: 90% من مرضى ضغط الدم لا يشعرون بأي أعراض، طبيب يحذر.
5: دراسة حديثة، الامتناع التام عن السكر قد يؤدي إلى اضطرابات في صحة الأمعاء.
4: أخيرا خبراء السفر يقولون التخطيط المسبق مفتاح الرحلة المثالية. هذا هو شرط ولا مو شرط؟ نشوف
5: نشوف. طيب عندنا الخبر الأول، خبر نائب أمير مكة وترأسه لاجتماع لجنة الحج.
13: دائما احنا نقول ما ان ينتهي الحج الا وتبدأ المملكة للتحضير للحج القادم، يعني باليوم الثاني هم بادين. ولاحظ هنا بتوجيه المستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ترأس نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن مشعل اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة لمناقشة الاستعدادات المبكرة والخطط التحضيرية لموسم حج 1448. وثمن نائب أمير المنطقة جهود الجهات المشاركة في نجاح موسم الحج حج 1447، فيما استعرضت اللجنة أبرز المكتسبات المحققة وسبل تعزيزها وآليات تطوير منظومة الحج ورفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
4: طيب الخبر التالي حول تصدر المملكة نمو الشركات الناشئة.
13: نعم، حققت المملكة العربية السعودية خلال شهر مايو الماضي 38 منجزا دوليا في قطاع الاقتصاد والاستثمار والابتكار والسياحة والخدمات اللوجستية والتعليم والاستدامة.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام في لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيف حلقتنا معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، والذي سيجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله معالي الشيخ صالح.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: نستأذنكم شيخنا الكريم في أخذ هذه الأسئلة التي وردت إلينا. نحن مقبلون على موسم الطاعات، فكيف يحافظ المرء على همته ورغبته للعمل الصالح؟
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تكون لإصلاح النية أولا، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا شرط كل خير وعبادة في الإسلام، فلا فائدة من العمل الصالح

0: صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فصلاح النية وسلامة القصد أصل كل خير، بها يستطيع الإنسان الثبات على الحق، وأن تكون أفعاله على وفق ما شرعه الله سبحانه وتعالى. فالعبد إذا تقرب إلى الله بالفرائض واتباع السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله يحفظه ويعينه ويثبته على الحق ويحفظه من كل سوء. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخ صالح. هذا السائل يقول: هل تضاعف السيئات في مكة المكرمة؟
0: الأدلة الشرعية دلت على أن الحسنات تضاعف في الزمان الفاضل والمكان الفاضل، وأما السيئات فإن أهل العلم قالوا إنها لا تضاعف من ناحية العدد، ولكنها تضاعف من ناحية الكيفية. فالعدد لا يتضاعف، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فالواجب على المسلم أن يستحي من الله بحيث لا يرتكب السيئات في الأوقات والأماكن الفاضلة. نعم.
1: بارك الله فيكم معالي الشيخ صالح. من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: في قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، هل المقصود التصافح بالأيدي أم إلقاء السلام ولو من بعيد؟ هل يكفي ذلك؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وقال صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال على الله في كل اثنين وكل خميس، فيغفر الله لكل مسلم إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول الله: دعوا هذين حتى يصطلحا. فهذا يدل على خطر التخاصم بين المسلمين والتنافر. فالواجب على المسلم والمسلمة الحرص على صفاء القلوب وعدم الهجر، وإن كان ولا بد فلا يزد على ثلاثة أيام. وأما السلام فإنه يكفي أن يسلم أحدهما على الآخر بالقول، بحيث ينقطع الإعراض والحرج الذي كان بينهما، حيث إن المتخاصمين يعرضان ويصدان عن بعض، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. نعم.
1: بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي وردت، أحد المستمعين يقول: مات من ماشيتي الكثير من الغنم، هل يجوز لنا أن نحرقها بدلا من دفنها؟
0: إن كان في ذلك مصلحة، كأن تكون جيفة على جانب الطريق تؤذي الناس برائحتها، أو لو كانت كثيرة ولا يستطيع أن يدفنها أو يذهب بها بعيدا، لأن هذا من إزالة الأذى، يؤجر على فعله هذا إن شاء الله. أما إن كانت لغير حاجة ولغير مصلحة أو كانت من أجل مفسدة فهذا لا يجوز. نعم.
1: بارك الله فيكم. سائل يقول: يا فضيلة الشيخ، ما معنى حديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه؟
0: معناه أن كل مولود يولد وهو قابل للإسلام، لأن فطرته تتقبل هذا. قال جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها ولكن

0: إن الفطرة قد تتغير بسبب التربية السيئة، فإذا كان أبوه يربيه على اليهودية صار يهوديا، وإذا كان يربيه على النصرانية صار نصرانيا، وإذا كان أبوه مجوسيا صار مجوسيا، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالذي يحرف الفطرة السليمة هو التربية السيئة، فيجب على الوالدين أن يحرصا على المحافظة على فطرة أولادهما الدينية، وأن يأمروهم بطاعة الله وينهوهم عن معصية الله، ويربوهم تربية سليمة توافق فطرتهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل إبراهيم يقول: أنا تاجر، عندي بضاعة تجارية في الدكان، كيف أزكي هذه البضائع بارك الله فيكم؟
0: بأن تجردها عند تمام الحول على قيمتها بما تساوي في السوق، ثم تجمل قيمتها وتخرج ربع العشر من قيمتها المجملة. نعم.
1: بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي وردت فيما يتعلق بصلاة التراويح، هذا السائل يقول: هل تختلف صلاة التراويح والقيام، وما الفرق بين التراويح والقيام؟
0: لا فرق بينهما، التراويح من القيام، لكنها مخصوصة بشهر رمضان، وأما القيام فإنه عام لرمضان وغيره، قيام الليل أو شيء من الليل هذا عام في رمضان وفي غيره، أما صلاة التراويح فإنها خاصة بشهر رمضان. نعم.
1: أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل كل ما نسب إلى الجاهلية يكون من الكبائر، أم أنه هناك تفصيل في ذلك؟
0: كل ما نسب إلى الجاهلية فهو محرم من أمور الجاهلية، كل ما نسب إليها فإنه محرم، إلا الأشياء المباحة المشتركة بين الناس والتي هي من مصالح الناس فهي لا بأس بها بالجاهلية والإسلام، أما الأشياء الخاصة بالجاهلية فهذه لا يجوز للمسلمين أن يستعيدوها وأن يقيموها. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: لي أسهم موجودة في أحد المصارف وقد تم عليها أكثر من 3 سنوات، هل تزكى هذه الأسهم؟
0: الأسهم تختلف، إذا كانت أسهم للبيع والشراء يبيعها ويشتري مكانها، يتعامل بالأسهم والاتجار بالأسهم، هذه حكمها حكم عروض التجارة، إذا تم الحول على قيمتها التي اشتراها بها فإنه يثمنها بما تساوي ويخرج ربع العشر عنها، أما إذا كانت الأسهم للاستثمار فإنه يزكي الغلة، يعني إذا كانت أسهم ثابتة يستثمرها بإنتاجها وهي ثابتة لا يبيعها فإنه يزكي الغلة التي يحصل عليها. نعم.
1: أحسن الله إليكم. من الأسئلة أيضا هذا السائل يقول: هل لنا أن نطلب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف يشفع الرسول لأمته ومتى يكون ذلك؟
0: الشفاعة ثابتة للرسول ولغيره من الملائكة والصالحين، والشفاعة هي الدعاء، شفاعة عند الله عندما تدعو لأحد فإنك تكون قد شفعت له، الشفاعة ثابتة ولكنها لا تكون إلا بشرطين، الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد من المؤمنين، أما الكفار والمشركون فإنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين، عند الله سبحانه وتعالى، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فيطلب من الرسول أن يشفع في وقت حياته، أما في يوم القيامة إن الخلائق تطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشفع لها عند الله في فصل القضاء بينها وإراحتها من الموقف، وهي الشفاعة العظمى والمقام المحمود، كما في قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذه هي الشفاعة العظمى، وهي خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. وهناك شفاعات مشتركة بين الرسول وغيره، فالأولياء يشفعون والملائكة يشفعون، ولكن لا تكون الشفاعة إلا بإذن الله. فالشفاعة حق ولا ينكرها إلا أهل الضلال، فهي حق ثابت في الكتاب والسنة. أما طلب الشفاعة من الرسول فهذا يكون في حياته، في يوم القيامة يطلب منه الخلائق أن يشفع لها عند الله سبحانه ليريحهم من الموقف، في الحديث المشهور المعروف. نعم.
1: أحسن الله إليكم. سائل يقول أنه يصلي ويسأل عن آية الدين، هل يجوز أن ينصفها فيصلي نصفها في ركعة والنصف الأخير في الركعة الثانية؟ هل عمله هذا مشروع؟
0: هذا غير مشروع، لا تنصف الآية بين ركعتين، بل تستكمل في الركعة. نعم.
1: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: السنة الراتبة بعد صلاة الجمعة هل هي ركعتان أم أربع؟ وماذا لو صلى في بيته، كم يصلي من ركعة؟ بارك الله فيكم.
0: لا راتبة قبلها، وإنما تكون راتبتها بعدها، وأقلها ركعتان وأكثرها أربع ركعات بتسليمتين، هذا أكملها وأتمها. إذا صلاها في المسجد يكفي ركعتان، وإذا صلاها في بيته يصليها أربع ركعات أو ست ركعات، كل ركعتين بتسليم. نعم.
1: بارك الله فيكم على الشيخ صالح. بهذه الإجابة نصل إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا مع الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى. شكرنا يمتد لكم مستمعين الكرام على طيب متابعتكم لنا، كما نسعد باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم على الواتس أب رقم 011-442-5513. نلتقيكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد بن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. ومسالك الهداية. ومسالك الهداية. الأمثال
2: أكثر الله من ذكرها في كتابه لبيان التوحيد وإخلاص العبادة له، يتجلى فيها التذكير والاعتبار وترجى منها الهداية والاتعاظ.

0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: إعداد وتقديم
2: فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري.
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهند.
3: الحمد لله الذي أكرمنا بطاعته ومن علينا بهدايته، والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. تقدم في الحلقة السابقة الكلام على المثل الأول في سورة النور في إبطال عمل الكافرين، وفي هذه الحلقة أعرض بعون الله وتوفيقه المثل الثاني في السورة نفسها، وهو قول الله تعالى: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا مثل آخر ضربه الله تعالى لحال الكفار، أي أعمالهم كسراب بقيعة أو كظلمات. فالآية الأولى في ذكر أعمال الكفار التي تقدم في الحلقة السابقة، والثانية في ذكر كفرهم، ونسق الكفر على أعمالهم لأن الكفر أيضا من أعمالهم. نقل هذا القول القرطبي في التفسير عن الجرجاني. فهؤلاء الكفار الذين اتبعوا أهواءهم في مسيرتهم وحياتهم وتركوا هدى الله تعالى وتنكبوا عن صراط الله، كما قال الله تعالى عنهم في آية أخرى: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، أي عادلون عن الحق منحرفون حائرون. وصف الله تعالى أعمالهم وكفرهم في سورة النور بقوله: أو كظلمات، أي كائنة في بحر اللجي، أي عميق كثير الماء عظيم اللجة، وقيل منسوب إلى اللجة وهو الذي لا يدرك قعره، واللجة معظم الماء، والجمع لجج، يقال التج البحر إذا تلاطمت أمواجه، قاله القرطبي. وقال الطبري: وهذا مثل آخر ضربه الله تعالى لأعمال الكفار، يقول تعالى ذكره: ومثل أعمال هؤلاء الكفار في أنها عملت على خطأ وفساد وضلال وحيرة من عمالها فيها وعلى غير هدى، مثل ظلمات في بحر اللجي. ونسب البحر إلى اللجة وصفا له بأنه عميق كثير الماء، ولجة البحر معظمه، يغشاه موج، يقول يغشى البحر موج، من فوقه موج، يقول من فوق الموج موج آخر يغشاه، من فوقه سحاب، يقول من فوق الموج الثاني الذي يغشى الموج الأول سحاب. فجعل الظلمات مثلا لأعمالهم، والبحر اللجي مثلا لقلب الكافر، يقول عمل بنية قلب قد غمره الجهل وتغشته الضلالة والحيرة، كما يغشى هذا البحر اللجي موج من فوقه موج من فوقه سحاب. فكذلك قلب هذا الكافر الذي مثل عمله مثل هذه الظلمات، يغشاه الجهل بالله بأن الله ختم عليه فلا يعقل عن الله، وعلى سمعه فلا يسمع مواعظ الله، وجعل على بصره غشاوة فلا يبصر به حجج الله، فتلك ظلمات بعضها فوق بعض. انتهى كلام ابن جرير. أيها المستمعون الكرام، ما أبلغ هذا المثل من الله تعالى في بيان حال الكافرين، والظلمات تتراكم على قلوبهم بعضها فوق بعض، وهم لا يدركون الحق الذي جاء من عند الله، ما داموا في غمرة ساهون في ملذاتهم وأهوائهم وشهواتهم، والله تعالى حين ضرب هذا المثل فيهم ليحذرنا من سوء حالهم ومآلهم، لنثبت على ديننا ونحذر خطر أعدائنا. قال ابن القيم: أصحاب الظلمات هم المنغمسون في الجهل بحيث قد أحاط بهم من كل وجه، فهؤلاء أعمالهم التي عملوها على غير بصيرة بل بمجرد التقليد واتباع الآباء من غير نور من الله تعالى. انتهى كلامه. وقوله تعالى ظلمات جمع ظلمة، والمعنى في الآية ظلمة البحر اللجي، وظلمة الموج الذي فوقه، وظلمة السحاب الذي فوق ذلك كله. مثل الله تعالى هذه الظلمات الثلاث بما عليه الكافر من ظلمات، وهي ظلمة الجهل، وظلمة الكفر، وظلمة الظلم واتباع الهوى، وظلمة الشك والريب، وظلمة الإعراض عن الحق الذي بعث الله به رسله على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. فشبه ربنا جل ذكره تلاطم أمواج الشبه والباطل في صدور المعرضين عن وحي الله بتلاطم أمواج ذلك البحر، وأنها أمواج بعضها فوق بعض. والضمير في قوله تعالى يغشاه راجع إلى البحر، والضمير الثاني في قوله من فوقه سحاب عائد إلى الموج. هذا ملخص من كلام ابن القيم رحمه الله. وقوله تعالى إذا أخرج يده لم يكد يراها، أي جعلها بمرأة منه قريبة من عينه لينظر إليها، لم يكد يراها. وساق القرطبي الأقوال في قوله تعالى لم يكد، ثم قال وأصح الأقوال في هذا أن المعنى لم يقارب رؤيتها، فإذا لم يقارب رؤيتها فلم يرها رؤية بعيدة ولا قريبة. وتوسع ابن القيم في عرض أقوال النحاة في قوله لم يكد في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، وصحح أن كاد فعل يقتضي المقاربة. وقوله تعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، أي ومن لم يشأ الله أن يهديه لنوره الذي هو القرآن فما له من هداية يهتدي بها. وهذا في مقابلة قوله تعالى في سورة النور نفسها في مثل المؤمنين يهدي الله لنوره من يشاء، والله تعالى هدى أهل الإيمان لأنهم تلقوا أعمالهم وعلومهم من نور القرآن ومن مشكات النبوة. فتدبر رعاك الله أحوال الفريقين في هذه الآيات، وطابق بينهما وبين المثلين لتعرف عظمة القرآن الكريم وأنه تنزيل من رب العالمين. جعلني الله وإياكم من أهل طاعته واتباع مرضاته، ونور قلوبكم بالإيمان، وشرح صدوركم بالإسلام، وأدام الله على بلادنا أمنها واستقرارها واجتماعها. هذا ما تيسر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: كان معكم إعدادا وتقديما فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري،
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهد. الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: الأدعية النبوية،
2: الأدعية النبوية.
1: لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما أن يقول في قنوت صلاة الوتر:
3: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. أخرجه أبو داود في سننه وصححه الألباني.
1: الأدعية النبوية،
2: الأدعية النبوية.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
4: عشر سنوات هو نفس الشخص.
5: أيوة.
4: بنتغير اهتماماتنا، بتتغير أفكارنا، فالتواصل جدا مهم. التواصل هو تواصل في الأفكار، في المشاعر، حتى لا نصير غرباء في بيت واحد. فهذا حقيقة شيء يزعل، إنه يكون زوجين عايشين في بيت واحد لكنهم غرباء، ما بيعرفوا إيش الاهتمامات، إيش المشاعر، إيش تغير فينا. ما بنعرف كمان مشاعر أبنائنا، إيش بيواجهوا، إيش بيحلموا، إيش بيخوفهم، إيش بيفرحهم. يعني حقيقة أنا أشوفه من المشاهد المحزنة اللي إحنا نشوفها في حياتنا اليومية.
5: ودائما السؤال بعد هذه يعني خلينا نقول الشرح الوافي لخطورة الموضوع، إنه إيش اللي وصل هالأسرة اللي اجتمعت على طاولة الطعام في مكان خارج المنزل، إيش وصلها إنه منعزلين عن بعض وهم يعني خارجون سويا أو خارجين سويا؟ ما الذي أوصلهم إلى هذه الحالة؟ لا أكيد إنه هذا الشيء ما جاء هكذا فجأة، ولا أستاذة نعمت؟
4: كما ذكرت اختلفت الأولويات. إحنا ما إحنا مشغولين لهذه الدرجة، إحنا ما نحتاج 24 ساعة. خلينا واقعين، أنا ما أقول إنه 24 ساعة خليك جالس مع أبنائك وزوجتك، لا، ما نحتاج 24 ساعة، ولا أحتاج فعاليات وأنشطة مجهدة أو مكلفة. إحنا نحتاج حضور حقيقي. الاهتمام دائما يقال الاهتمام الحقيقي بالحضور الحقيقي. نعيش اللحظة، نحتاج فقط إننا نعيش اللحظة بجميع تفاصيلها مع أبنائنا، مع أفراد أسرتنا، بعيد عن للأسف اللي أصبحت الآن أولوياتنا واهتماماتنا اللي هي وسائل التواصل والأجهزة والسعي والركض خلف المثالية والكمال، ونسينا أجمل لحظات حياتنا، أبنائنا وهم صغار، هم بيكبروا قدامنا، شبابنا، إحنا كزوجين عايشين مع بعض. هذه كلها الأشياء بتنفرق، أجمل لحظات عمرنا من بين يدينا، وإحنا حاطين أولويات للأسف هي سرقت مننا الأولويات الأساسية والمهمة في حياتنا. إلا لو نسأل ونشوف، دائما نسمع القصص والكتب بيذكروا الكبار في السن بيوصلوا مرحلة يقول لك يا ريت بس ترجع لحظة من شبابي وأنا أبناء صغار وأستمتع معهم، أو أني أنا أستمتع وأعيش حياة تفاصيل حياتي مع شريك حياتي. يمكن الآن إحنا ما نشعر بها، لكن لو سألنا كبار السن وقرأ قرأنا الكتب لعرفنا من تجارب السابقين إنها حقيقة لحظات يعني قيمة جدا، ولا في شيء من هذه اللي إحنا حطيناها أولوية يعوضها.
5: ممكن سلطان في حلقة سابقة ذكر موضوع من أماني كبار السن في ظهر مستشفى وكذا، سلطان ذكرت انه اللي هو التعبير عن المشاعر وكذا، وهذه فاتته ان يعبر
6: لشريك التي ندموا عليها عندما يعني اقترب الموت.
5: نعم. انه ما تواصل بالشكل الممتاز والفعال وتعبر عن مشاعرهم مع من يحبون. طيب استاذة نعمت، بعد ان تحدثتي يعني حديث البديع حقيقه المهم في هذا الشان، السؤال يعني المطروح الان، كيف نصنع وقت حقيقي للاسره في وسط ازدحام الحياه وانشغالاتنا؟
4: كما ذكرنا ما نحتاج 24 ساعة ولا أحتاج فعاليات وبرامج، أحتاج حضور حقيقي، إننا نعرف كأفراد أسرة تفاصيل يومنا، نشارك تفاصيل يومنا، كيف قضينا يومنا، إيش التجارب اللي مرينا فيها الحلوة الصعبة، حتى الأبناء استفيدوا من تجاربنا، إحنا نعرف إيش مروا أبناءنا، بإيش مروا، إيش أحزنهم، إيش أسعدهم. هذه التفاصيل المهمة مشاركتها بتشعرنا دائما إذا كان هذا التواصل حقيقي مستمر، بتشعر أفراد الأسرة في إنه في دعم وفي مساندة دائمة، فبالتالي حيكون في شعور في الراحة وطمأنينة، حيقلل الشعور من الخوف من القلق. حنحاول إننا يعني نسعف أي مشكلة في بدايتها، إذا كان في مشكلة قبل ما تكبر وتتفاقم عند الأبناء، وأنا بعيد ما أعرف كوالد من يعرف إيش المشكلة إلا من تكبر. يعني مختصر المفيد إنه نحتاج حضور حقيقي واعي لجلسة مع أبنائنا وأزواجنا.
5: أيوة، يعني كان يبيك أستاذة نعمة تقولين إنه لابد أن نتكلم سويا، أن نتحدث، أن نتبادل أخبار يومنا، أن نعبر عن مشاعرنا. تعرف المشكلة إيش سلطان كذلك؟ إنه كثير من الناس ما تعود، ويمكن بالأخص نكون صريحين في الموضوع، الرجال، النساء بطبعهن يحب يعني يحببنا المشاركة والحديث والتعبير، لكن عدم التعود هذا كيف ممكن نحله أو نحلحل هذا الجمود في الرغبة في التواصل والحديث؟ كيف نجعل البيت هذا المكان يعني للراحة للسكينة للتواصل؟
4: أول شيء نشعر الأفراد بالحب بالقبول، لأنه البيت هو المدرسة الأولى للتعليم العاطفي. إحنا في البيت أول حاجة نتعلم كيف بأشعر بنفسي، كيف بأعرف قيمة نفسي، كيف أعرف الآخرين يتعاملوا مع مشاعري. فالبيت هو المدرسة الأولى للتعليم العاطفي، لازم يكون في احتواء في حب التواصل. نيجي تسأل أسر أحيانا في بعض المشكلات كيف التواصل، يقول لك أحد متواصل مستمر، نسأل عن طبيعة التواصل نلاقيها خد هات تعال جيب، يعني تواصل في مستلزمات متطلبات الحياة،
5: أوامر نواهي.
4: نعم، ما ننكر بأهميتها حتى تعيش، حتى يعني نعيش في حياة منتظمة وسهلة، ولكن ما تيجي على أهمية التواصل النفسي على الاحتواء والتبادل المشاعر والأفكار. فكما ذكرت أولا أن يكون البيت يشعر فيه الأفراد بالحب والقبول، أن يكون مساحة آمنة للتعبير، ما في خوف، أقدر أعبر فيه، الأبناء أقدر أعبر فيه عن مشاعرهم بدون خوف بدون قلق بدون خوف من الملامة أو النقد
5: سخرية.
4: في نقطة مهمة في البيت إنه ما يكون البيت جلاد، يكون فيه يكون عندنا مرونة وتسامح. يعني عادي نتقبل الخطأ، إحنا طبيعتنا كبشر بنخطئ، ليش ما نتقبل أبناءنا يخطئوا؟ طبيعي طبيعي يخطئوا، طبيعي تعلموا من أخطائهم، فهنا نبني ثقافة الاعتذار، وبالتالي المقابل من الاعتذار إنه يكون في تسامح مننا من الوالدين، في مرونة، مو نوقف كمان على كل شيء، على كل صغيرة وكبيرة، على كل موقف نبدأ نوجه. هنا البيت حيصير يعني بيت غير مريح، يعني كأننا جلادين أو كأنه معسكر. لازم يعني مو نتغاضى، يعني نحاول إن نوازن بين التغاضي والتوجيه.
5: جميل. يا سلام، جميل جدا. طيب
4: نعم.
5: من خلال خبرتك أستاذة نعمت، يعني فيما تبقى من وقت، يمكن عندنا دقيقتين أو ثلاثة، وأنت المدربة والمستشارة الأسرية، إيش أغلب المشكلات اللي خلاص صارت يعني اعتيادية وكثير منها تأتي إليك يريدون استشارة أسرية فيها؟ بيتنا ما في هدوء، ما في اطمئنان، ما في استقرار.
4: السبب انه كل فرد صار يعيش للاسف يعني حياته الخاصه له، يعني تلاقي مثلا الزوج له حياه خاصه، الزوجه في حياتها الخاصه، الزوج يعني بيشارك اهتماماته ومشاعره وافكاره ومشاريعه مع اصحابه، الزوجه نفس الشيء، الابناء، يعني كل مين في عالم منفصل عن بعضه. حتى لو اجتمعوا على طعام أو اجتمعوا في البيت، مكان بيت يجمعهم سقف واحد تحت سقف واحد، لكن كل مين عايش بكل ما فيه. إحنا الإنسان كله مشاعر وأفكار وأحلام وأهداف، ما كل مين عايشها مع عالم، في عالم الخاص مع ناس خاصين بعيدة عن الأسرة. هذه طبعا مشكلة مرة كبيرة بالنسبة، خليني أتكلم كحياة زوجية، بتسبب
5: مشاكل،
4: فتور عاطفي، بتسبب أنها بتهدم هذه العلاقة بعد فترة. الأبناء بيصبحوا كما ذكرنا بعيدين عن والديهم، يعني يتواصلوا مع الآخرين ويأخذوا للأسف النصائح والدعم من الآخرين، طبعا بتكون خطأ، وهذا سبب مشاكل كثير من شباب وفتيات، لأنهم بيأخذوا التوجيهات من الناس خطأ. فهذه الفوضى، خلينا نقول، اللي بتحصل داخل البيت سببها الرئيسي هو عدم التواصل الحقيقي وعدم الحضور الحقيقي والواعي بين أفراد الأسرة، اللي يلوم شمل أفراد الأسرة ويشعرهم بالاحتواء والاهتمام والتقدير، وبالتالي نشعر بالراحة والطمأنينة.
5: جميل جدا الحديث هذا، وأنا أعتقد أنه بعض من يستمعين الآن ووضع يده على الجرح والنزيف الذي يعاني منه في أسرته ويتساءل إيش هي الخطوة الأولى. هل مثلا اليوم أبدأ إيش أسوي اليوم؟ أروح أقول لأهلي تعالوا نجلس سوا ونتكلم؟ إيش المواضيع اللي أفتحها؟ إيش ممكن توجه نصيحة لمن يستمعين الآن ويرغب أن يتخذ الخطوة الأولى؟ إيش يسوي؟
4: اولا دائما في بدايه، دائما ما نقول انتهى الوقت وانه خلاص ما عاد في وقت، اللي راح واللي خربت العلاقه ولا لا لا، دائما في بدايه، بس اننا احنا نعزم من الداخل اننا نبدا حقيقي بالاهتمام الحقيقي مع اللي هو من غير، زي ما كما ذكرت، ما نحتاج الى اي تفكير او اي تخطيط او اي برامج، نحتاج فقط الى الحضور الواعي، الحضور الواعي من الداخل، من تكون رغبتنا حقيقيه، سواء كان رجل أو امرأة، رغبة حقيقية بالتواصل الحقيقي مع شركائنا، مع أبنائنا، هي رغبة داخلية صادقة وحقيقية، لا ما تحتاج مننا أي تكلف ولا أي شقاوة عنا مننا.
5: الله يبارك فيما طرحتي وذكرتي الأستاذة نعمة بنت أحمد الصبيحي، المدربة والمستشارة الأسرية. أثريت الحديث والحوار حول البيت المطمئن، جعل الله بيوتنا جميعا مطمئنة ومباركة، وبارك الله فيك أستاذة.
4: شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه.
5: عافاك
6: كمان، بارك الله فيك.
7: اللهم بك اصبحنا،
8: بك اصبحنا، بك اصبحنا هدى للناس. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: استمعتم يا كرام لهذا الترتيل الطيب المبارك بصوت القارئ الشيخ ياسر الدوسري، جزاه الله خيرا.
3: جزا الله خير وجزاكم الله خير مستمعينا الأعزاء. إلى موضوعنا، إلى البيت المطمئن، إلى كيف تكون بيوتنا مطمئنة، بيوتنا هادئة، بيوتنا فيها سكينة، بيوتنا فيها متعة ومودة ورحمة وتآلف. وعلى طار المودة والرحمة، يعني يمكن ورد هذا عن عمر بن الخطاب عن غيره، في معنى أنه شوف إحنا وش قلنا أول شيء، قلنا أنه على العمودين، عمود البيت الأب والأم، تم بالأجواء. بس فيه أب وأم دائما بينهم مناوشات، ودائما بينهم خلافات، ودائما بينهم، وبعض الأحيان تطلع يعني تطفو فوق السطح أمام الأبناء أو غيرهم. فأكيد لن يكون جو البيت إيجابي وجميل أكيد. بس هنا في فكرة أنه طيب أنا ما أحبه مثلا، أو هو ما يحبها، شو الحل؟ أفتنا الله يجزاك.
2: لست مفتيا في هذه الشؤون الأسرية، لكن أنا أكبر حقيقة في بعض الأبناء والبنات، رائعين يا أخي، رائعين
3: من ناحية
2: إن شافوا فيه إشكالية من ناحية الأب والأم، من ناحية صنع الأجواء وخلقها، هم يعني يحملون هذا اللواء،
3: يعززون،
2: يحملون اللواء صنع هالأجواء في المنزل، وتعزيز اللحمة مناسبة يختلقونها، يجمعون الأب والأم يعني فكرة معينة وبرنامج في ذاك اليوم يصنعونه، ويبدأون ب يعني دعونا نقول هذه الجذوة من النار في إيقادها وشعلتها وعودة الحياة تدريجيا. أتكلم عن التواصل مثل ما ذكرت ضيفتنا الكريمة، تواصل فعال داخل الأسرة يعود من جديد. فهنيئا حقيقة لهؤلاء الأبناء والبنات، وهذا فيه ترى من البر الشيء العظيم صراحة.
3: أي والله.
0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا بك أصبحنا. تغطية.
3: معنا يا كرام جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة، والحديث عن مبنى الصدقة الجارية بمكة الذي أطلقته تحت شعار قرآن يتلى وأثر يبقى. نسعد بأن يكون معنا الآن الدكتور حمود بن رشيد المقاطي، وهو المدير العام لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. السلام عليكم وصبحك الله بالخير.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحك الله بالنور والسرور، حياك الله وحيا المستمعين والمستمعات الكرام.
3: الله يحييك يا دكتور وبارك الله فيكم وفي جهودكم. حدثنا عن مشروعكم هذا، عن مبنى الصدقة الجارية، وما الذي يميز عن باقي المشاريع؟
4: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا، كما تعلمون فإن جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم بمكة المكرمة شرفها الله بخدمة كتابه الكريم وخدمة ضيوف الرحمن القادمين من شتى بقاع الأرض، ولله الحمد. يعني رأينا خلال شهر رمضان المبارك وموسم الحج في هذا العام أثرا عظيما لهذه الرسالة، فقد استفاد من برنامج تصحيح التلاوة وتعليم القرآن الكريم أكثر من 65,000 مستفيد من ضيوف الرحمن والزوار والمعتمرين، ورأينا الكبير والصغير والعربي وغير العربي يحرصون على تصحيح تلاوتهم وتعلم كتاب الله عز وجل في أطهر البقاع، حيث يروون يعني عطشهم وروحانيتهم، وهم ما أتوا من بلادهم إلا من أجل هذه الروحانية. لكن السؤال المهم، كيف يستمر هذا الأثر، وكيف لا يكون عملا موسميا ينتهي بانتهاء الموسم؟ من هنا جاءت فكرة مبنى الصدقة الجارية بمكة المكرمة، ليكون مشروع استدامة للأثر، يعود ريعه إلى تعليم القرآن الكريم وتصحيح تلاوة ضيوف الرحمن وتوزيع المصاحف وسقيا ضيوف الرحمن وإطعامهم وغيرها من البرامج التي يعني تخدم كتاب الله عز وجل وخدمة قاصدي بيته الحرام. ولذلك مما يميز هذا المشروع أن المتبرع لا يساهم في عمل ينتهي أثره اليوم أو غدا، بل يساهم في أصل ثابت يبقى بإذن الله عز وجل سنوات طويلة. وكلما انتفع حاج أو معتمر، وكلما تلا متعلم آية صحيحة، وكلما شرب ضيف الرحمن ماء أو وجد من يعينه ويعلم كتاب الله، كان المتبرع نصيب من هذا الخير. وكما تعلمون الصدقة الجارية من أعظم ما يبقى للإنسان بعد رحيله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وتأملوا جمال هذا المشروع، فهو يجمع بين الصدقة الجارية والعلم النافع في آن واحد. أما إن لهذا المشروع ميزة أخرى عظيمة، وهي أنه في مكة المكرمة، في البلد الذي تهوى إليه أفئدة الناس وقلوبهم، وفي المكان الذي يقصده ملايين الحجاج والمعتمرين، وفيه تضاعف الأجور. ولذلك أقول لكل من يبحث اليوم عن مشروع يورثه أثرا يبقى، عن صدقة يرى ثمرتها تمتد عاما بعد عام، وعن باب خير يجمع بين خدمة القرآن وخدمة ضيوف الرحمن، لا تفوتك المساهمة في مبنى الصدقة الجارية. فهم عن نفسك وعن والديك وعن أهلك وعن من تحب. نسأل الله عز وجل أن يبارك في كل من يساهم، أن يجعل ما يقدمه ذخرا له ولوالديه وأهله، وأن يكتب له أجر كل حرف يتلى، وكل حاج يتعلم، وكل ضيف يكرم في بيت الله الحرام.
2: اللهم آمين. بارك الله فيما تقدمون وفيما قدمتم. سؤالنا هنا حقيقة: من أراد التواصل معكم، من أراد أن يبذل من ماله في هذا الخير، أن يبذل من وقته، من جهده، من علمه، كيف له أن يتواصل معكم؟
4: بالنسبة للتبرع معنا، أولا نقول سبحان الله ونحن في بداية هذا الصباح الجميل، وهو يوم الخميس وغدا الجمعة وفضائلها يعني لا تخفاكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهم: اللهم أعطي منفقا خلفا، اجعل لك في كل يوم صدقة مباركة، إن أردت الشفاء فتصدق، وإن أردت تفريج هم فتصدق، وإن أردت بركة في مالك وأهلك فتصدق، وإن أردت أثرا يبقى بعد رحيلك فتصدق. ساهم في مبنى الصدقة الجارية في مكة، يبقى أجرك ممتدا عاما بعد عام. من أراد المساهمة من خلال تطبيق مصطفى الراجحي، يضغط على أيقونة التحويل في أسفل الصفحة، ثم يختار خدمات، ثم جمعية خيرية، ثم يكتب في خانة البحث جمعية بيان، تخرج له جمعية بيان لتعليم القرآن في مكة المكرمة، ويختار الحساب المخصص الصدقات الجارية، ثم يدخل مبلغ التبرع 100 200 300 أو بما تجود به نفسه، ثم يضغط على التحويل بضغطة الزر، وهنيئا لك الأجر. كما يمكن التبرع عن طريق الموقع الإلكتروني لجمعية بيان بمكة المكرمة، ولمن أراد من غيره من البنوك الأخرى يمكن يتواصل معنا على الواتساب رقم 0500 329 329.
2: لو تعيده كرما:
4: 0500 329 329.
2: جميل.
4: ولمن أراد يعني التواصل بمباشرة والاتصال، يمكن عن طريق مركز خدمة العملاء، الرقم المخصص لخدمتكم طوال 24 ساعة: 924-32-824.
2: نعم، جميل جدا.
3: الله يجزاك خير يا دكتور، وقواكم الله، موفقين بإذن الله. شكرا جزيلا لك.
4: اللهم أمين وإياكم.
3: في أمان الله.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: جميل، جميل جدا يا أخي. أبواب وطرق الخير متاحة للجميع في هذا الوطن الغالي. طبعا الجهات الراغبة في المشاركة في فقرة تغطية نسعد بتسجيلكم عبر الرابط الذي تجدونه مثبتا في حساب البرنامج على منصة إكس. طيب، نحن على أعتاب موجز الثامنة، نذكركم حول موضوعنا عن البيت المطمئن، وعلى الرقم من أراد التواصل معنا المشاركة. أعطينا تجربة، وأعطينا تجربة في بيوتكم المطمئنة، كيف وصلتوا بهذه الطمأنينة، زادكم الله طمأنينة ورفعة، على 011-405-2999. عبد الرحمن محزري بانتظاركم.
0: اللهم بك أصبحنا.
1: بك أصبحنا.
5: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852.
6: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا وكما عودناكم على أثير إذاعتنا لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم، كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: الأذكار الواردة في اليوم والليلة مما يقال عند الصباح والمساء. عند الصباح يقول: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذ

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي. أذكار الصباح. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: أن قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. الصباح
1: أصبحنا وأصبح

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الهادي البشير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم قصة. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني محدثكم أحمد دنة، ومن الإخراج زميلي عادل السليهبي.
1: معلم وقصة.
2: شوقتنا الآثار للأعيان وأثارت كوامن الأشجان، رب حرف أغناك عن صفحات، رب رمز كفاك عن تبيان. ولكم في مدينة المصطفى من ذكريات تفيض بالإحسان، ربما شاقت النفوس إلى الماضي وما فيه من جليل المعاني. أول عاصمة في تاريخ الإسلام وثاني أقدس الأماكن لدى المسلمين بعد مكة، إليها هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم قادما من مكة بعد الأذى الذي لاقاه مع المسلمين من زعماء قريش، وفيها بنى أول مسجد ويضم قبره الشريف. الحجرات جمع حجرة، كالغرفات جمع غرفة، والحجرة الرقعة من الأرض المحجورة بحائط يحوط عليها، والمقصود من الحجرات الشريفة هنا البيوت التي كان يسكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته أمهات المؤمنين. نرحب بضيف البرنامج الدائم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي، حياكم الله أستاذنا الفاضل.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بك أخي الأستاذ أحمد وبفريق العمل وبالمستمعين والمستمعات.
2: نتحدث اليوم عن الحجرات وبيوت الصحابة، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. حدثنا عن هذه الحجرات وبيوت الصحابة.
3: الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. قد سمعنا هذه المقدمة الرائعة الجميلة منك أخي الأستاذ أحمد، ونستعرض هذه الحجرات. وحين نتكلم عن هذه الحجرات التي هي منازل خير نساء العالمين، نساء محمد صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين التي سبقنا بالفضل رضي الله عنهن جميعا، فإن الكلام عن بيوت زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي ألا يتطرق الذهن إلى أنه بيت بالمصطلح الحالي من عدة غرف ومن مرافق ومن اتساع، وإنما هو عبارة عن حجرة، غرفة واحدة بمقاييس زماننا هذا لا تتجاوز 3.5 متر إلى 4 متر، وأمام هذه الغرفة مقر صغير، ممر صغير لا يتجاوز 1 متر، ففيه باب خارجي وباب داخلي. كل حجرات نبينا، زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم 9، هذا شأنهن باعتبار أن خديجة رضي الله عنها في مكة عاشت وماتت رضي الله عنها. هذا البناء البدائي المتواضع جدا، سبيله سبيل من أراد الآخرة وعلم أن هذه الدنيا في حقيقتها أنها دار ممر ودار مقيل، وأنها كالراكب يستظل تحت ظل شجرة. رسولنا عليه الصلاة والسلام لما وصل المدينة وأسس المسجد كما تفضلت أخي الأستاذ أحمد، المسجد النبوي، أقام عليه الصلاة والسلام في دار أبي أيوب الأنصاري حتى تم بناء المسجد، وحتى بنى حجرتين اثنتين لزوجتيه اللتين كانتا على عصمته صلى الله عليه وسلم، وهن سودة بنت زمعة وعائشة بنت الصديق رضي الله عنهن. هذا البناء عبارة عن جريد من النخل يحيط بحائط هذه الغرفة، وكذلك السقف من جريد النخل، والأبواب إنما هي عبارة عن ستائر فقط ثقيلة من مسوح الشعر. زوجات رسولنا عليه الصلاة والسلام باعتبار هذا الفضل الذي اختاره الله لهن رضين بهذه الحياة وبهذه البيوت، وظاهر الأمر أنهن يعيشن حياة الفقر، لكن الواقع يعيشن حياة الغنى المعنوي والديني. الله. نعم، وإلا حولهم يا أخي الكريم والمستمعين والمستمعات كذلك يستمعون، حولهن رضي الله عنهن منازل الأنصار، الدور الواسعة والنخيل الذي يحيط بهذه الدور، والعريش الذي يبرد بالماء، وسائر الأطعمة والملابس وكل ما يحتاجن، لكنهن رضي الله عنهن أغنى الناس بهذا الغنى المعنوي إن صح التعبير. في هذه الحجرات المتواضعات يأتي جبريل سيد الملائكة، ينزل بالوحي على سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. في هذه الحجرات آيات الله والحكمة تتلى. الله. في هذه الحجرات القدوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لم يكتب ولم ينقل أبدا أن واحدة من أمهات المؤمنين أنها تضجرت من هذه العيشة ومن هذا البيت الضيق. الله. أبدا، لم ينقل أبدا، لأنهن شرفنا واختارهن الله لخير خلقه لمحمد صلى الله عليه وسلم.
4: اللهم صل وسلم.
3: أول هذه الحجرات وهي الحجرة الباقية التي يعني لم تزل حتى عصرنا هذا وإلى يوم القيامة، حجرة عائشة أم المؤمنين. باقي الغرف والحجرات سنذكر مكانها ووصفها، لكنها كلها أزيلت في التوسعة، توسعة الوليد بن عبد الملك في إمارة عمر بن عبد العزيز رحم الله الجميع. الحجرة هذه الباقية هي حجرة عائشة، أحب زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. في حجرة عائشة مرض صلى الله عليه وسلم في أيامه الأخيرة، وتوفي بها ودفن بها، إلى جانب بعد ذلك دفن صاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. مكان حجرة عائشة للقائم في الروضة الشريفة مستقبلا القبلة تكون على يساره مباشرة، وللزائر الذي يتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه تكون أمامه، لأن القائم الواقف للزيارة يكون في مكان حجرة حفصة.
4: نعم.
3: فحجرتها عائشة رضي الله عنها مطلة على الروضة الشريفة، الروضة الشريفة تكون غربية، وجنوبها كما أسلفنا حجرة حفصة، وشمال حجرة عائشة رضي الله عنها شمالها حجرة فاطمة الزهراء بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وزوجها علي بن أبي طالب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلها هذه تشملها المقصورة المملوكية، والتي يعني جددت في أزمان متوالية. شرق حجرة عائشة حجرة أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها. بعد ذلك لما تزوج نبينا صلى الله عليه وسلم بسائر زوجاته رضي الله عنهن بأمهات المؤمنين، كانت حجرات تبنى لكل زوجة يبني بها صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بيان ذلك.
4: نعم، جميل. هذه الحجرات شيخنا الفاضل
2: يعني كانت في البداية للسيدة عائشة كما ذكرتم.
3: نعم.
2: وبعد ذلك أصبحت 5 حجرات إلى أن وصلت 9 حجرات.
3: نعم. زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم عددهن.
2: جميل.
3: زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم كلما تزوج واحدة بنى لها حجرة، حجرة فقط، ولكن يقال عنها مصطلح يعني مجازا أنها بيت فلانة وبيت فلانة، وإلا نعم. هو حجرة. فكانت بعد ذلك حجرة سودة بنت زمعها كما بينا مكانها، ثم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها. تزوجها صلى الله عليه وسلم في السنة 3 للهجرة، وقد كان بذلك تشريفا وتعظيما لعمر بن الخطاب كما كان تشريفا قبله وتعظيما لأبي بكر رضي الله عنه بانتساب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلته بهم رضي الله عنهم.
2: جميل. سنذهب إلى فاصل ثم نعود نستكمل حديثنا عن الحجرات وبيوت الصحابة. فاصل ثم نواصل.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
1: معلم وقصة.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة. المدينة المنورة هي ثاني أقدس المدن في الإسلام بعد مكة المكرمة، وهي المدينة المباركة التي هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأسس فيها الأمة الإسلامية ودفن فيها. تشتهر بالمسجد النبوي الشريف والروضة الشريفة، وتتميز بأجواء استثنائية ومليئة بالروحانية، حيث يتوافد الزوار من مختلف أنحاء العالم للصلاة في المسجد النبوي، ويستشعرون الطمأنينة والسكينة في كل زاوية، إلى جانب الأجواء الروحانية يمكن للزوار الاستمتاع بجولات في الأماكن الأثرية التي تروي تاريخ المدينة العريق. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي. أستاذ مهدي، يعني هذه الحجرات كنا نتحدث عنها قبل الفاصل، ويعني كانت أول حجرة من حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حجرة حفصة، وهي موضع الخوخة تدعى خوخة عمر، ثم تليها حجرة عائشة سيدة عائشة وهي موضع القبر، وبعدها حجرة السيدة فاطمة في الصدر عند باب جبريل، وبعدها حجرة أم سلمة، آخر الحجرات حجرة جويرية رضي الله عنها.
3: نعم. نستكمل حديثنا الذي سبق ونتمه بأننا قد ذكرنا حجرة عائشة بنت الصديق وحفصة بنت الفاروق التي توفيت في السنة 45 بعد الهجرة ودفنت بالبقيع رضي الله عنها. من هذه الحجرات حجرة زينب بنت خزيمة. زينب بنت خزيمة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تلقب بأم المساكين لصدقاتها وعطفها على الفقراء والمساكين والأيتام رضي الله عنها. توفيت رضي الله عنها بعد 2 فقط من زواجها برسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة 4 من الهجرة. مكان حجرتها شرقي حجرة فاطمة الزهراء. فاطمة الزهراء الآن حجرتها في المكان في يعني للزائر الآن إذا جاء في ما يسمى بدكة الأغوات. هذه دكة الأغوات تكون شمالي الحجرة النبوية التي فيها القبور.
2: نعم.
3: أمامه يكون حجرة فاطمة، مكان حجرة فاطمة. فحجرة أم المؤمنين زينب رضي الله عنها شرقي حجرة فاطمة، يعني للمصلي في دكة الأغوات تكون داخل المقصورة إلى اليسار وخارج المقصورة شيئا منها أيضا. هي قريبة من باب جبريل الحالي، لأن أبواب المسجد النبوي من الجهة الشرقية على يسار المصلي البقيع، باب البقيع وباب جبريل وباب النساء.
2: نعم.
3: فهي قريبة من باب جبريل.
2: جميل.
3: وأيضا من باب النساء لكون هذان المعلمان قريبا. من الحجرات حجرة أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها، اسمها رملة، وأبوها أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه وأرضاه، خطبها صلى الله عليه وسلم وقد كانت في الحبشة مع المهاجرين المسلمين الذين هاجروا إلى هناك، فأبلغها النجاشي بنفسه ملك الحبشة خطبة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا قبل أن يسلم والدها أبو سفيان رضي الله عنه، وأنقد المهر من عنده رحمه الله النجاشي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بأن تزف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبوها أبو سفيان وقد كان كافرا حينها، لكنهم يعلمون عظم قدر محمد صلى الله عليه وسلم، فلما بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عقد على بنته، مع العداوة اللي بينهم يا أخي الكريم، مع العداوة التي كانت بينهم، لكنه رضي محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون زوجا لابنته، قال هو الفحل لا يقرع أنفه، وهذه كناية عند العرب. مكان حجرتها رضي الله عنها في الجهة الشمالية من المسجد، شمال حجرة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، يعني في مكان دكة الأغوات تقريبا. الأغوات هم خدام المسجد النبوي. من هذه الحجرات، حجرات أمهات المؤمنين، بيوت محمد صلى الله عليه وسلم التي كان ينزل فيها الوحي والآيات والحكمة، حجرة أم المؤمنين جويرية بنت الحارث الخزاعية من بني المصطلق. هذه قالت عنها عائشة رضي الله عنهن جميعا، قالت هي أعظم امرأة بركة على قومها.
4: الله أكبر.
3: لما نبينا عليه الصلاة والسلام لما غزا بني المصطلق وغنم وانتصر وأسر، كان من ضمن السبايا هذه المرأة الفاضلة بنت سيد بني المصطلق، فخيرها صلى الله عليه وسلم إن شاءت فإنه يعتقها ويتزوجها ويكون يكون ذلك مهر لها، فاختارت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها عليه الصلاة والسلام. ومن أدب الصحابة رضي الله عنهم لما علموا بزواج نبينا عليه الصلاة والسلام من بنت سيد بني المصطلق، كل من كان في يده أسير أطلقه مباشرة، قال هؤلاء أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطلقوه، فكانت أعظم امرأة بركة على قومها. كان منزلها في الجهة الشمالية الشرقية، وإذا قلنا الجهة الشمالية الشرقية فإنها تكون على يسار وخلف قليلا المصلي المتجه إلى القبلة في دكة الأغوات. توفيت رضي الله عنها في سنة 50 للهجرة. من هذه الحجرات المباركات يا أخي الكريم، حجرة صفية بنت حيي بن أخطب، وهو من أكبر زعماء اليهود. وقعت صفية أسيرة في يد المسلمين في غزوة خيبر، رق لها صلى الله عليه وسلم وخيرها فاختارته رضي الله عنها، فتزوجها عليه الصلاة والسلام. كانت دارها قريبة أيضا من الجهة الشمالية الشرقية، لأن سائر كل هذه تكون على خارج المسجد، كل هذا كان خارج المسجد في زمن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكذلك في يعني جزء من زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. من الحجرات المباركة أيضا حجرة ميمونة بنت الحارث الهلالية. ميمونة بنت الحارث تزوجها صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من عمرة القضية، ويقال لها عمرة القضاء، وهي العمرة التي اتفق صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية أن يأخذها، أن يأتي إلى مكة في السنة التالية لصلح الحديبية سنة 7 هجرية. دخل عليها صلى الله عليه وسلم وبنى بها في وادي سرف، والمسمى عندنا نحن المكيين الآن بالنورية، وقبرها على يسار الخارج من مكة الآن، على يسار الخارج من مكة المكرمة، ولا يزال معروف. دخل بها صلى الله عليه وسلم في نفس في المكان هذا، ثم عاشت بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم وماتت في نفس المكان، وهذا شيء من عجيب المصادفات وغريبه، ماتت في نفس المكان الذي دخل بها صلى الله عليه وسلم فيه في سنة 51 هجرية، يعني بعد نحو من 42 سنة. من الحجرات حجرات أمهات المؤمنين حجرة زينب بنت جحش رضي الله عنها الأسدية القرشية، كناها صلى الله عليه وسلم بطويلة اليد، وكان نساء المصطفى صلى الله عليه وسلم كل واحدة منهن تظن أن طول اليد هو الطول المادي الواقع، فكل واحدة تمد يدها في الجدار وترى هي أطول ولا فلانة وهي أطول ولا فلانة، ولكن تبين بعد ذلك قصد محمد صلى الله عليه وسلم في أن أطولهن يدا يعني أكثرهن صدقة، تبينت بعد وفاة زينب، لأن الفقراء فقدنا عائلا فقدنا زينب رضي الله عنها وأرضاها. مكان غرفتها شرقي حجرة فاطمة الزهراء. هذا تقريبا هو يعني عرض سريع لحجر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن في تلك الحجر التي كان صلى الله عليه وسلم يدخل بزوجاته ويقيل ويبيت بحسب يعني هذه ثم هذه ثم هذه رضي الله عنهن جميعا.
2: نعم، جميل. إن النبي صلى الله عليه وسلم عاش عيشة مثالية في جميع مجالات الحياة، وفي مجال سكنه لم يبني قصور فخمة، وإنما بيوتا متواضعة باللبن والجريد متقاربة في المساحة والارتفاع، وكان كل منها عبارة عن حجرة وصالة ومدخل كما ذكرتم.
3: نعم.
2: مدخل صغير أبوابها شارعة في المسجد وعليها المسوح من الشعر، يعني من الشعر عفوا.
3: نعم.
2: يعني كانت كلها مثالية وبسيطة، وتدل كما ذكرتم أنهم قوم تركوا الدنيا.
3: صحيح.
2: وبحثوا عن ما يستقر فيه الإنسان من الآخرة.
3: صحيح.
2: وهي دار السكن والقر.
3: نعم. هذه النفوس العظيمة يا أخي الفاضل من أمهات المؤمنين، أنهن لم يلتفتن إلى زخارف الدنيا، ولو طلبت إحداهن شيئا من متاع الدنيا لمتعها صلى الله عليه وسلم ولا أعطاها، لكن ذلك لا يتفق مع منهاج النبوة، لكان أعطاها ثم سرحها طلقها، لأنه لا ينبغي أن يكون بيت نبوة وبيت دنيا معا. فلذلك يعني حتى جاء هذا في هذه إشارة في القرآن الكريم أنه صلى الله عليه وسلم لو أرادت إحداهن الدنيا متعها وسرحها.
2: نعم. ننطلق إذن من هذا الجانب إلى بيوت الصحابة سيدي الفاضل.
3: نعم. بيوت الصحابة رضي الله عنهم جميعا من مهاجرين وأنصار كانوا يتنافسون في أن يملك أحدهم دارا لصيقة بالمسجد النبوي أو أقرب ما تكون إلى المسجد النبوي، ليقترب من شخص محمد صلى الله عليه وسلم، يتعلم الدين، وتأتيه الآيات غضة طرية يسمعها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزولها، يتعلم منه الأدب، يتعلم منه الخلق، يتعلم منه فرائض الدين، يجعله قدوة في كل شأنه، حتى أنهم كان أحدهم يشتاق لرسول الله عليه الصلاة والسلام إن ذهب إلى يعني خارج المدينة، يأتي مسرعا حين يعود ليرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بعينيه. من هذه الدور أول الدور بركة بنزول رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع الأبناء قصة عجيبة. كبر سن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى بلغ 86 دون أن يرزق بأبناء، وهو خليل الرحمن. فلما دعا ربه رزقه الله سبحانه وتعالى بإسماعيل من زوجته هاجر، ثم بعد أن جاوز 100 رزقه الله بابنه إسحاق من زوجته سارة، وهي زوجته الأولى. وهذا درس عظيم لكل أحد أن لا ييأس من رحمة الله، فمهما كبر سنك ومهما انقطع الرجاء فإنه يبقى الأمل في الله سبحانه وتعالى كبيرا، وباب الرجاء مفتوحا. وقدوتنا في ذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن الله سبحانه وتعالى قد رزقه بأبنائه إسماعيل وإسحاق وهو على كبر. ولذلك قالت زوجته سارة لما بشرت: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب.
1: أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من قصص الأنبياء في القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري.
0: حياكم الله. مرحبا دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك.
1: فضيلة الدكتور، في الحلقة الماضية وصلنا عند بناء الكعبة المشرفة ومقام سيدنا إبراهيم، وقلتم هذا آخر أثر موجود يعني يتعلق بالأنبياء.
0: نعم.
1: لكن هذا الشكل هو نفسه أكيد تم تعديله عبر السنوات.
0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اليوم كثير من المتاحف وخاصة المتاحف الموجودة في تركيا في إسطنبول يقولون هذه شعرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كذا، ولكنها لا تثبت. لكن الأثر الوحيد الموجود الثابت من آثار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو آثار مقام إبراهيم الموجود اليوم.
1: نعم.
0: نعم، هذا هو الأثر الصحيح الثابت الذي تناقله الناس من أيام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. إلى اليوم، إلى الموجود الآن، هو آثار إبراهيم عليه الصلاة والسلام فعلا. لكن الذي حدث أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من في عهد إبراهيم أيضا كان قريبا من الكعبة ملاصقا لها، كان يصعد فوقه ويكمل البناء.
1: جميل.
0: ويحركه ويصعد عليه من هنا ومن هنا، لكنه في عهد عمر رضي الله عنه اجتهد عمر فأزاحه عن الكعبة حتى يخفف على الناس الزحام، فأزاحه في هذا المقدار الموجود
1: حتى يستطيع أن يطوف،
0: حتى يستطيع أن يطوف
1: رضي الله عنه.
0: أي نعم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ مقام إبراهيم مصلى ويصلي إليه في زمانه عليه الصلاة والسلام، لكن إبراهيم عمر رأى أنه يضايق الناس فأبعده قليلا، فهو على ما هو عليه اليوم. هذا آية من آيات الله.
1: الناس هذا ليس فيه شرك أو كذا مقام سيدنا إبراهيم؟
0: لا، ما دام الله سبحانه وتعالى يقول اتخذوا مقام إبراهيم مصلى فهذا
1: سمعنا وأطعنا.
0: نعم.
1: جميل.
0: نعم، يعني نحن الآن عندما نسجد للكعبة، عندما نسجد ونصلي عند الكعبة، لولا أن الله أمرنا بذلك ما فعلنا هذا.
1: نعم.
0: ولذلك عمر رضي الله عنه أدرك هذا عندما جاء ليقبل الحجر الأسود، فقال كلمة جميلة، قال: والله إنني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ولذلك نحن نقول انظر إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، من أعظم الفوائد في قصة إبراهيم التسليم التام لأوامر الله.
1: جميل.
0: التسليم لأوامر الله في ذبح ابنه، التسليم لأمر الله في إبعاد زوجته، التسليم لأمر الله في هجرة وطنه، التسليم لأمر الله في شؤونه كلها، الانقياد. لذلك قصة إبراهيم هي تسليم وانقياد. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام أوتي الإمامة العظمى، وهو أفضل الأنبياء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل إن فضل محمد صلى الله عليه وسلم هو من أبنائه، فهو في موازين حسناته. جميل. والده.
1: نعم.
0: إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. وهو عندما دعا، عندما ترك هاجر وترك ابنه إسماعيل، دعا بدعوة، قال: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وفي آيات أخرى قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العليم الحكيم. فلذلك محمد صلى الله عليه وسلم يقول: أنا دعوة أبي إبراهيم، يعني أنا إجابة الله لدعوة أبي إبراهيم بأن يرسل رسولا من أبناء إبراهيم، من قريش، من العرب، من ذرية إسماعيل. هنا يا دكتور، نحن تحدثنا عن هاجر وكيف أنها يعني استوطنت في مكة، تحدثنا عن إسماعيل وكيف أنه ابتلي بالذبح ثم يعني نجا فأكرمه الله سبحانه وتعالى، تحدثنا عن قصة الذبيح وقلنا أن الصحيح في أنه إسماعيل.
1: نعم.
2: وابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قد رجح أنه إسماعيل في أوجه كثيرة. وهذا الموضوع بالمناسبة موضوع لا يوجد أي إشكال في أنه إسماعيل أو إسحاق، لكن هو من أهم القضايا وأكبر القضايا التي حرفها اليهود في كتابه، لأنهم حسدوا أبناء إسماعيل أن ينالوا هذا الشرف، فأرادوا أن يأخذوا هذا الشرف لإسحاق، في حين أن كل الأدلة وكل القرائن تدل على أنه وقع هذا في مكة، وأنه الذي كان يعيش في مكة هو إسماعيل ليس إسحاق، وكل الشعائر التي وقعت لإسماعيل أصبحت يعني اللي هو السعي بين الصفا والمروة، رمي الجمرات، الأضحية بعد ذلك، كلها مرتبطة بإسماعيل وليست مرتبطة بإسحاق.
1: معناها حتى العلماء من أهل السنة والجماعة الذين رجحوا أنه إسحاق متأثرين يبدو بالإسرائيليات.
2: نعم، يقول ابن تيمية رحمه الله كل الذين رجحوا وقالوا أنه إسحاق أنهم متأثرين برواية بني إسرائيل، لأن بنو إسرائيل أكثر شيء تعرض للتحريف في التوراة هو قضية الذبيح.
1: سبحان الله.
2: نعم. جميل. وإلا فهناك قرائن حتى من التوراة الموجودة اليوم تؤكد أنه إسماعيل وليس إسحاق.
1: جميل.
2: نعم.
1: لو انتقلنا إلى موضوع قصة
2: بناء الكعبة.
1: بناء الكعبة
2: الكعبة. قصة بناء الكعبة يا دكتور، أن الله أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يبني هو وإسماعيل الكعبة، فجاء إبراهيم وأخبر ابنه إسماعيل بأن الله قد أمرني بأن أبني هنا بيتا ودله على أركانه، فاستعان بالله سبحانه وتعالى ورفع البيت إبراهيم وإسماعيل، واستعان بالله وجمع الحجارة وبنى هذا البيت. ثم أمر الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يؤذن للناس بأن يحجوا هذا البيت، ومن هنا بدأت شعيرة الحج طبعا بعد أن جدد إبراهيم الكعبة. يعني صعد، فبعد أن بنى البيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأمره الله، لاحظ قال الله سبحانه وتعالى أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وأذن في الناس بالحج، فصعد فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وما يبلغ صوتي يا رب، يعني في وادي بين جبال ومنطقة بعيدة جدا، قال عليك النداء وعلينا البلاغ. فصعد إبراهيم إلى جبل أبو قبيس المجاور للكعبة المرتفع، وقال إن نادى، قال يعني نادى في البشرية إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، فسمع هذا النداء كل الناس كلهم، كيف الله أعلم، لكن الله على كل شيء قدير. بالضبط. نعم. ومنذ ذلك التاريخ والناس تتوافد على الحج إلى اليوم لا ينقطعون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي إلا وقد حج هذا البيت، وكأني أنظر إلى موسى، وكأني أنظر إلى يونس في كذا، وكأني أنظر، كلهم قد حجوا هذا البيت.
1: إن أول بيت
2: وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى العالم فيه آيات بينات إلى آخره. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام له بصمة عظيمة، ينظر إلى هذه الفضائل في بناء الكعبة، في زمزم، في السعي، في رمي الجمرات، في وأيضا لم نذكرها ولكن هي قصة طبعا فيها تفاصيل دكتور حذيفة، وهي قضية ذبح إسماعيل، أن الشيطان أراد أن يثني إبراهيم عن هذا القرار. وأنا أتمنى أن الأخوة المشاهدين يعودوا إلى قراءة قصة ذبح إسماعيل في كتب التفسير وفي كتب التاريخ، فهي قصة مشوقة لكن خلاصتها تسليم الأب وتسليم الابن لأمر الله سبحانه وتعالى، وإن كان ظاهره شر محض ذبح الابن الوحيد، لكنه كان في باطنها خير وابتلاء وتمحيص لمحبة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لربه. فلما يعني تيقن، يعني وصلنا لليقين أنه لا يقدم على أمر الله أحد، لا الابن رفض ولا الأب رفض، كلاهما استجاب لأمر الله. فهذه من أعظم أيضا مواقف في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قصة بناء الكعبة والدعوة إلى الحج.
1: نعم. بالنسبة للعجل الحنيذ الذي قدمه للملائكة ما قصته؟
2: نعم، هذه أيضا ذكرها الله في مواضع في القرآن الكريم، في قصة في سورة الذاريات وفي هود، أن الله سبحانه وتعالى بعد أن استقر إبراهيم في في في في الشام أوحى الله سبحانه وتعالى إلى لوط عليه السلام، وهو ابن أخي إبراهيم.
1: نعم.
2: فأرسله إلى قوم لوط، قيل أنه أرسله إلى قوم كانوا في قريب من فلسطين في سدوم المناطق التي حولها، فدعاهم إلى التوحيد، وكان يعني انتشر بينهم يعني الفاحشة ويعني هذا يعني الخلق الذميم والدنيء، ولكنه دعاهم إلى التوحيد وإلى ترك الفواحش، فلم يستجيبوا له، فأرسل الله سبحانه وتعالى الملائكة إلى لوط عليه الصلاة والسلام، وجاءوا قبل أن يذهبوا إلى لوط ذهبوا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كانوا قريب منطقة متقارب.
1: نعم.
2: فلما رأهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام رحب بهم، كما قال الله في سورة الذاريات، قال هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. هذه قصة نعم يعني خلسة يعني دون أن يشعر الضيف
1: الضيافة.
2: أحسن كرم الضيافة ما تجلس تقول للضيف تعشيت ولا ما تعشيت تبغى تعشى ما تعشى، وإنما ذهب مباشرة وأحضر لهم عجل حنيذ. الله قال بعجل حنيذ، وقال في قراءة في آية أخرى بعجل سمين، وهذا دليل على كرم مشوي ضيافته.
1: مشوي
2: نعم، الحنيذ هو مشوي يعني مطبوخ بطريقة يعني تحت الأرض. نعم، ولذلك بعضهم نعم يقول هذه الطريقة طريقة يعني يكاد يعني تنتشر عندنا في منطقة الجزيرة العربية في تهامة بالذات.
1: نعم،
2: الشاهد أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام،
1: سيدي اسمح لي بوقفة صغيرة، يعني عجل كامل لشخصين، أليس هذا فيه إسراف؟
2: يعني نحن قد يقول،
1: ما الفرق بين الكرم والإسراف؟
2: والله طبعا يعني هو نحن نقول أنها من كرم ضيافة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ربما أنه يعني قدر الموقف، رأى أنهم يمكن كانوا يعني في يعني ضخام الأجسام، رأى أنهم سيأكلون هذا، ربما ما كان عنده يعني خيارات أخرى، فذبح لهم هذا العجل السمين، ويعني المظنون أنهم سيأكلونه ولن يعني يفسدوا منه شيئا،
1: ونحن نوزعه على بقية الديران
2: بالضبط. نعم يعني ليس هذا
1: المهم
2: يعني
1: أن لا يرمي الفرق.
2: أحسنت بالضبط، والعلماء يستدلون بهذا على كرم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكرم ضيافته لهؤلاء الملائكة الكرام، وهو لا يعرف أنهم ملائكة، فلما قدم لهم الطعام قالوا لا نأكل، فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف،
1: ينون الشر.
2: نعم يعني قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم اللي هو إسحاق. وطبعا جاءت امرأته واستغربت هذه البشارة وهي كبيرة في السن، وقالوا هذا إكرام منها، وأخبروه بأنهم سوف يذهبون إلى قوم لوط لإهلاكهم. فقال لهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن فيهم لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها.
1: الله.
2: نعم، فلما ذهبوا إلى لوط في القصة المعروفة ضاق بهم ذرعا، يعني قومه كانوا في غاية السوء من البحث عن الفواحش، وكان الملائكة عليهم السلام يعني في أشكالهم جميلة في هيئة يعني فتية. فلما جاءوا إلى لوط عليه الصلاة والسلام ضاق بهم ذرعا، فقالوا لا تخف إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، وأمروا لوط عليه الصلاة والسلام بأن يخرج هو وأهله المؤمنين، وأن العذاب سوف يأتي قومه مصبحين، ووقع عليهم. نعم، وقع عليهم العذاب، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يعني يجادل الملائكة في كيف تهلكونهم وفيهم لوط، يعني من محبته ومن شفقته على لوط ومعرفته بإيمانه وكذا. وهذه القصة يعني تستحق أنها تفرد وتفصل، لكن يبدو أن وقتنا أضيق من أن نسترسل في هذه نعم
1: جميل، لكن فقط خروجهم في الليل وزوجة سيدنا لوط.
2: نعم،
1: أشرنا لهذا.
2: نعم، قال إن موعدهم الصبح، قال الملائكة للوط عليه الصلاة والسلام إن موعدهم الصبح، ليس الصبح بقريب. فخرج لوط عليه الصلاة والسلام وقال الله ولا يلتفت منكم أحد، أمر لوط عليه الصلاة والسلام وأسرته بأن لا يلتفت منهم أحد إلى الوراء، وأن قومهم سوف ينزل بهم عذاب يمحقهم. فخرج لوط عليه الصلاة والسلام ومعه ابن بناته، ولكن زوجته كانت معارضة له، ليست على دينه، فبقيت، ولذلك أصابها ما أصاب قوم لوط من العذاب. وكانت قصة ما زالت يعني إلى اليوم تتناقل، قصة كيف عذب الله قوم لوط جبريل عليه الصلاة والسلام، قال الله فجعلنا عاليها سافلها، يعني يذكر في بعض الروايات أن غرز جناحه ثم قلبها، ولذلك سماها الله كما تلاحظ في سورة النجم والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى. المؤتفكة يعني المنقلبة، يعني أرضهم قلب الله عاليها سافلها، وعذبهم عذابا شديدا عقابا لهم على كفرهم وعلى ما إصرارهم على الفواحش وعلى المعاصي.
1: نعم، سنأخذ فاصل قصير ثم نعود إلى موضوع طلب سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الله سبحانه وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى.
2: نعم. طيب.
1: وهل كان شاكاً بالله سبحانه وتعالى أم ماذا؟ إن شاء الله نفصل بعد الفاصل.
2: لا بس.
1: أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، نعود نستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشيري حول قصة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
2: اللهم صل وسلم.
1: فضيلة الدكتور، قبل أن نبدأ بموضوع الطمأنينة وطلبها، هل هناك ما يثبت أن سيدنا إبراهيم كان مقامه قريبا من مكة في تهامة كما يذكر بعض الباحثين؟
2: نعم، يعني بعض الباحثين المعاصرين وبعض المتقدمين أيضا أشاروا إلى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يقيم قريبا من مكة. نعم. كان قريبا من مكة، وأنه لم يكن في المنطقة التي يعني نقول بها الآن في الشام، وبعضهم يذهب إلى أنه كان في منطقة تهامة قريب من يعني ليس بعيدا عن مكة. وهناك أماكن ما زالت موجودة اليوم، جبل إبراهيم، مسجد إبراهيم ونحو هذه الآثار التي تقع في تهامة زهران وغامد اليوم، يرون أن هذه أولى بأن تكون هي مقام إبراهيم أقرب إلى مكة، وأنه لم يكن يعني يتردد من الشام إلى مكة، وإنما يتردد من هذه المنطقة القريبة إلى مكة إلى بين الحين والآخر. لكن هذه يعني النظريات والفرضيات تحتاج ما زالت تحتاج إلى المزيد من الاستدلالات. نعم، وليس هناك يعني غرابة، نحن لا سواء كان إبراهيم في الشام أو في العراق أو في تهامة أو ليس لا يؤثر هذا شيئا.
1: صحيح.
2: لا يؤثر هذا شيئا على يعني حقائق الدين والعقيدة. لذلك نحن نقول في قصص القرآن الكريم كما تلاحظ لا يذكر الأماكن،
1: نعم،
2: لا يذكر الأشخاص، لا يذكر الزمن، لأن العبرة متحققة بنفس القصة.
1: القصة المذكور، نعم، يكفي والباقي كله تكلف.
2: يعني مثلا على سبيل المثال عندما نقول أنه إبراهيم أو إسماعيل أو إسحاق، هذه لا تؤثر كثيرا، لكن الذي العبرة هي تسليم الابن،
1: التسليم وتنفيذ أوامر
2: الله، نعم، تسليم الابن للأب، نعم، وتسليم الأب لله، وتسليم الابن والأب لله،
1: نعم،
2: وهكذا بالضبط،
1: نعم.
2: هذه هي العبرة التي نريد أن نستفيدها.
1: جميل.
2: أما الأسماء فهذه لا تؤثر كثيرا.
1: صحيح. نعم. صحيح. موضوع طلب سيدنا إبراهيم من الله سبحانه وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى.
2: أحسنت. أيضا هذه من القصص التي ذكرها الله في سورة البقرة، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. لاحظ هنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يسأل الله أن يريه كيف يحيي الموتى، أريد أن أرى بعيني كيف يتم إحياء الموتى، كيف ستحيي الموتى. فالله سبحانه وتعالى استجاب لهذا الطلب من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، في حين أن الله أن إبراهيم موسى مثلا سأل الله قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا
1: وخر.
2: لاحظ يعني سؤال موسى عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يتحمل البشر رؤية الله في الدنيا، لكن المؤمنين في الجنة يستطيعون أن يروا ربهم، لأن الله يعيد خلقهم خلقا جديدا يتحملون من خلال يعني بواسطته أن يروا الله. لكن لما سأل إبراهيم هذا السؤال وهو سؤال كأن ظاهره تشكيك في قدرة الله،
1: صحيح،
2: لكنه في حقيقته محبة للاطمئنان، قال فخذ أربعة من الطير، يعني أربعة أنواع من الطير مختلفة، قيل أنه أخذ شيئا من الحمام وشيء من السمان، وهذه أيضا لاحظ أنها من المبهمات، قال فخذ أربعة من الطير،
1: نعم،
2: دون تحديد،
1: نعم،
2: نعم، فصرهن إليك، يعني اجمعهن إليك، ثم
1: يقولون صرهن يعني ربيهم أنت عندك حتى تكون خبير بها،
2: نعم، فصرهن، طبعا صرهن الصر هو الاتجاه، يعني بمعنى أنهم يعني يجتمعون عندك، فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء. فلما أخذ إبراهيم هذه الطيور الأربعة فذبحها ثم خلط ريشها بدمها بعظمها حتى أصبحت مختلطة،
1: الله أكبر،
2: ثم أمره أن يجعل على كل جبل من هذه الجبال الأربعة التي حوله جزء من هذه، جزء من الحمامة مع جزء من تمزقت، قال اجعل
1: يعني
2: على
1: زيادة في التحدي،
2: بالضبط، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا وهي مقطعة مزق، ثم ادعوهن يأتينك سعيا. فلما رأى هذا المنظر إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال سبحان قال ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم، قادر وقوي. لاحظ الآن القصة هنا، فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، تلاحظ منهج القصة في القرآن الكريم يتجاوز كثيرا من الفراغات، يعني ما قال فخذ أربعة من الطير إليك فصرهن إليك ثم اذبحهن ثم اخلط لحمهن بريشهن ثم فرقهن ثم اخلطهم ما، لكنه هكذا قال وصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. فلما رأى هذا الموقف أيقن بأن الله سبحانه وتعالى كيف يحشر الطيور، كيف يحشر المخلوقات، كيف يجمعها، كيف يحييها، قدرة الله سبحانه وتعالى.
1: سبحانه وتعالى.
2: وبالمناسبة لو تلاحظ في سورة البقرة بالذات هناك قصص كثيرة لإحياء الموتى، هذه واحدة منها، وفيها قصة عزير وفيها قصة بني إسرائيل عندما فأماتهم الله ثم أحياهم. نعم
1: جميل. جيفري لانج أيضا نعود إليه في كتابه ليطمئن قلبي،
2: أحسنت،
1: أيضا لفت نظره هذا الموضوع.
2: هذه نقطة دكتور حذيفة نحتاج فعلا ننبه إليه. اليوم تكاد تجتاح موجة الإلحاد والشكوك شباب الأمة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام سأل الله سؤال عجيب هنا، قال الله أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الله سبحانه وتعالى لم يعاتبه على أنه يبحث عن الطمأنينة، يبحث عن اليقين، فأجابه إلى سؤاله. ولذلك جيفري لانك لما وصل إلى هذا الموضع قال حتى إبراهيم الخليل يريد أن يطمئن. ولذلك نحن نقتدي به في هذا، وأقول نحن اليوم يا دكتور حذيفة في حاجة إلى كل ما يعزز اليقين في نفوس أبنائنا وبناتنا اليوم.
1: جميل.
2: وينبغي أن نبحث عنه وأن نعزز اليقين في نفوس أبنائنا بالعلم والرد على هذه الشبهات والاستدلال على كل هذه القضايا، قضايا الوجود، وجود الله، صحة القرآن الكريم، صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك من يطعن فيها، هناك اليوم من يشكك في وجود الله، هناك من يشكك شبابنا في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من يشكك في صدق القرآن الكريم، أليس كذلك؟ كيف ينبغي لنا أن نزرع الطمأنينة واليقين ونعززه في نفوس أبنائنا وبناتنا؟ ونحاول يا دكتور، يعني حتى نحن في برنامجنا هذا، نحن من الأشياء التي أريد أن نعززها في نفوس أبنائنا وبناتنا اليقين وصدق هذا القصص الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. ما لم يتيقن أبناؤنا وبناتنا بصدق هذا القرآن وأنه وصل إلينا كاملا غير منقوص لن يؤمنوا، وسيتخلل الشك، وأي شبهة تتناقل سوف تؤثر فيهم.
1: صحيح.
2: لكن عندما كما قال إبراهيم قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إبراهيم بعد هذه القصة زادت طمأنينته،
1: نعم،
2: ووصل إلى درجة اليقين التام بأن الله على كل شيء قدير وأنه يحيي الموتى سبحانه وتعالى وأنه على كل شيء قدير.
1: نعم. لماذا طلب سيدنا إبراهيم النبوة في ذريته؟
2: إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان أواها حليما شفيقا على أبنائه وعلى ذريته، ولذلك كان من دعائه أنه أن قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، الله ابتلى إبراهيم بكلمات، قيل أنها كلمة التوحيد، قيل أنها يعني ما أمر ما ابتلاه به من ذبح ابنه ومن مفارقته وطنه، فأتمهن. قال الله لإبراهيم قال إني جاعلك للناس إمام يؤتم به. ولذلك إبراهيم كان أمة وحده لكمال إيمانه ويقينه. قال ومن ذريتي، يعني اجعل الأئمة في ذريتي أيضا. قال لا ينال عهد الظالمين، يعني ستكون النبوة فعلا في ذريتك لكن ليست في الظالمين وليست في وإنما في الصالحين من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لذلك لاحظ ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام جعل الله فيهم أنبياء وجعل فيهم ملوك، ولكن الصالحين منهم، أما العصاة فإنهم لا يحابون أبدا حتى ولو كانوا من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك أبو جهل مثلا هو من ذرية إبراهيم، أبو لهب من ذرية إبراهيم.
3: للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

قال الله تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. هو فاسد في قلبه وفي نفسه ومفسد لغيره، فهو يسعى في الأرض بالفساد، والفساد هو الذي يهلك الحرث والنسل ويهلك الأشياء الصالحة في الدنيا، كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ثم قال الله تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. إذا قدم إليه نصح وقيل له: يا أخي اتق الله، غضب وزمجر وقال: لماذا أتقي؟ أنا متقي، أنا كذا. نسأل الله العافية. وهذا شأن حتى بعض الصالحين، عندما تقول له اتق الله يقول: وشك شايفني؟ وينسى أن الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله. هذا للشخصية الكاملة من البشر، قال له ربه وهو يؤدبه: اتق الله. فانصاع وأطاع. وأبو بكر خير هذه الأمة بعد نبيها، لما نزل عليه قول الله تعالى في شأنه ومصطح، عندما قال: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، لا يحلف أولو الفضل منكم الغنى والسعة الذين ينفقون على أقربائهم من أجل الله، ولا يأتل، لا يحلفون أن يقطعوا النفقة، لأن أبا بكر حلف أن يقطع النفقة عن مصطح عندما تكلم في عرض عائشة، وهو ابن خالة أبي بكر، وكان أبو بكر ينفق عليه، فغضب أبو بكر وقطع النفقة. فأنزل الله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ماذا قال أبو بكر عندما سمع هذه الآية؟ قال: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي، أعيد إلى مصطح النفقة. لكن هؤلاء الصنف المنافق المؤذي لنفسه وللمؤمنين، إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه يكفيه في العذاب جهنم ولا بئس المهاد. نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال الله تعالى: ومن الناس، الصنف الآخر الصالح، من يشري نفسه، يعني يبيع نفسه، والثمن الجنة. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يطلب رضا الله تعالى. والله تعالى قال عن المؤمنين في شراء أنفسهم، قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الثمن ما هو؟ ثمن الجنة. والمعنى أن المؤمن يخلص نفسه من عوائق الدنيا التي تمنعه من التوجه إلى الله تعالى، ويزهده في الدنيا وزخرفها طلبا لمرضات الله تعالى وحده. ومن سلوكه أنه يتحرى الحق ولا يتكلم بلسانين ولا يقابل الناس بوجهين. وقد نزلت هذه الآية التي تمدح هذا الصنف في صهيب الرومي، عندما أراد الهجرة اعترض له المشركون في مكة وقالوا: تأتينا فقير وتجمع المال، لأنه كان يشتغل عندهم حداد، ثم تأخذ المال وتذهب به إلى محمد. فقال: أنا من أنبلكم رميا، ما يمكن تمسكوني أو تقبضون علي، وفي كنانة

0: يأتي سهم واحد، ماذا تريدون؟ قالوا أعطنا المال. قال خذوا، وتركوه يسافر إلى المدينة. ولما وصل المدينة كانت هذه الآية قد نزلت، فهنأه المسلمون وهنأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ربح البيع أبا يحيى، وفي رواية ربح صهيب، ربح صهيب. نعم،
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ، بارك الله في علمكم. من الأسئلة الواردة أحمد يسأل يقول: هل الأجور مضاعفة في شهر الله المحرم، وهل توجد سنن خاصة بهذا الشهر؟
0: المحققون من أهل العلم كابن عباس وقتاده والقرطبي وغيرهم يرون أن العمل الصالح في الأشهر الحرم ومنها المحرم أعظم أجرا، كما أن الظلم والمعصية فيها أعظم وزرا. والله تعالى أمرنا أن نبتعد عن المعاصي لأنها ظلم للنفس. قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والظلم هو المعاصي، الظلم هو المعاصي، المعاصي هي ظلم من الإنسان لنفسه، فالذي يعصي الله تعالى هو من الظالمين لنفسه، يدخلها في دائرة العذاب بظلمه، نسأل الله العافية والسلام. قد سن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر عبادات محددة، منها الإكثار من الصيام المطلق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك فقال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. هذا حديث صحيح رواه مسلم. 2 صيام يوم عاشوراء وهو العاشر من المحرم، وهو آكد السنن في هذا العشر، وقد صامه النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء الهجرة أول سنة، وأوجب صيامه على المسلمين، ثم لما فرض رمضان في السنة الماضية بقي سنة، من شاء صامه ومن شاء تركه. وصيام يوم عاشوراء يقول النبي صلى الله عليه وسلم في فضله: يكفر السنة الماضية، رواه مسلم. وسبب صيام يوم عاشوراء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومونه، لأن موسى صامه شكرا لله على أن نجاه وقومه من فرعون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منهم، وصامه وأمر المسلمين بصيامه. ثالثا، صيام اليوم 9 من المحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر حياته: لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9، يعني مع العاشر، لكنه صلى الله عليه وسلم قبض قبل ذلك، وهذا الحديث رواه مسلم. والسنة أن يصوم المسلم مع العاشر يوما، والسنة أن يكون 9، وهذا أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه ولا يتمنى إلا الأفضل. وإن فاته 9 فيصوم اليوم 11، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصوم يوما قبله أو يوما بعده. هذا مشروع في هذا الشهر في الصيام. ومن البدع التي يقع فيها بعض المسلمين في هذا الشهر بدعة تخصيص أول العام بالدعاء أو الصلاة، يجعلون له صلاة أو دعاء، ولم يعرف هذا في سيرة سلفنا الصالح ولا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها بدعة التوسعة على العيال والاكتحال والتجمل، هذا أيضا ليس معروفا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومنها بدعة المأتم واللطم وما يحصل بسبب الحزن في عاشوراء، وهذا أيضا مسلك محدث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أئمة الهدى من آل البيت.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. من الأسئلة التي وردت، هذا المستمع الكريم يقول: هل أحصل على أجر ترديد الأذان إذا رددت الأذان مع المؤذن عبر الراديو، أم أن هذا الأجر خاص بالمؤذن في المسجد؟
0: يحصل لك الأجر إذا رددت مع المؤذن المباشر في الوقت، فإذا أذن المؤذن المباشر في الوقت مثل في الحرمين وأنت في مكة أو المدينة أو في الرياض وأنت تريد الصلاة، فحينئذ هذا يدعوك يقول حي على الصلاة، فأنت تردد معه. أما إذا كان الأذان مسجل في غير وقت الصلاة، واحد يأذن الضحى فإذا قال حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة، تصلي الضحى، ما في فريضة يدعو لها المؤذن في الضحى أو بعد العصر. ولهذا مثل هذا لا يتابع، لأنه يعني لا ينادي لصلاة هذا وقتها. نعم،
1: جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذا السؤال يقول فيه المستمع: ما نصيحتكم لمن انشغل بتتبع أخطاء العلماء وتصنيفهم وتبديعهم بدلا من أن يستفيد من علمهم؟
0: هؤلاء نسأل الله أن يهديهم، انشغلوا بما لا يفقهوه ولا يحيطون بعلمه، وفرقوا الأمة وسموا عملهم هذا الجرح والتعديل، وهذا خطأ. الجرح والتعديل هو من عمل علماء السلف الذين تتبعوا الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتتبعوا الذين يروونها فردوا ما كان رواته غير عدول، وقبلوا ما كانت رواته عدول، وهذا في رواة الحديث. أما هؤلاء الآن فإنهم ينشغلون بأعراض إخوانهم العلماء ويتتبعون أخطاءهم، وليس الأمر كذلك، بل يكذبون أيضا فيضيفون إلى أخطائهم شيئا لم يفعلوه، وهذا من الحسد الذي يكون بين الأقران. فينبغي أو يجب يا إخواني أن يطهر الإنسان لسانه، وأن يتذكر قول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ويتذكر قول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فليتق الله الإنسان في نفسه وليحفظ لسانه، فإن لحوم العلماء مسمومة، لأنهم إنما ينتقدون من أجل قيامهم بما أمر الله به من الدعوة ونشر العلم، وذلك من الصد في سبيل الله.
1: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذا السؤال يقول فيه المستمع: وجدت مالا مدفونا في الصحراء وأنا على يقين بأنه مال حرام، فهل يجوز لي أخذه؟
0: إما أن تأخذه أو يأخذه غيرك، ولو أخذته أنت يمكن أنفع من غيرك لأنك تخاف الله تعالى، فخذه واعتبره لقطة، إن جاء أحد يسأل عنه فأعطه بعد التأكد، واستفد منه واعتبره أمانة عندك، متى ما جاء أحد يسأل فإنك توصل إليه هذه الأمانة. ولو بحثت في المكان الذي وجدته فيه وأشعت بأنه وجد لقطة في هذا، فمن كانت له فليتقدم، كان ذلك أيضا أفضل. ولا يذكر الإنسان أنه وجد مالا وأن عدده كذا، لأنه حينئذ سيتقاطر الناس عليه ويأتيه من ليس صاحب هذا المال. الناس إذا سمعوا عن المال يتجرؤون على الكذب، ولذلك لا بد في كشفه من العمل بالمنهج الشرعي الذي يذكره العلماء في التعريف باللقطة.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك الله في علمكم. بهذه الإجابة مستمعينا الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب. أجاب فيها معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك الله في علمكم وجزاكم الله خير.
0: وأنتم أخي بارك الله فيكم ونفع بكم، وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح نساءنا وأولادنا. اللهم آمنا في أوطاننا واحفظ وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن مستمعينا الكرام وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا. في ختمها تقبلوا تحية منفذها عثمان بن عبد الكريم الجويبر، ولكم أن تبعثوا بأسئلتكم على هاتف البرنامج من خلال الواتساب 0534 700 700. نعود إن شاء الله، نلتقيكم في الحلقة المقبلة وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ.
3: وإياكم في بث مباشر مع إذاعة القرآن الكريم من السعودية لنقل برنامج نور على الدرب. والآن نعود وإياكم لمتابعة فقراتنا عبر أثير إذاعتكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.
4: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
6: نداءات المؤمنين.
7: نداءات المؤمنين.
6: نداءات المؤمنين.
7: نداءات المؤمنين.
6: الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
7: نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع،
8: تنفيذ سعود الفليج.
1: على الصغير الذي شق صدره فأعادوه فزعين إلى مكة، على اليتيم فاقدا أبويه وجده وناشئا في كنف عمه، على النازل من حراء منادياً

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: نداءات المؤمنين. الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
2: نداءات المؤمنين، إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع،
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: على الصغير الذي شق صدره فأعادوه فزعين إلى مكة، على اليتيم فاقدا أبويه وجده وناشئا في كنف عمه، على النازل من حراء مناديا زملوني زملوني، على من صبر في شدة ووعثاء وقال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله، على المبصر شدة الحصار في غار ثور قائلا ما ظنك باثنين الله ثالثهما، على الرحمة المهداة سيدنا محمد الصلاة والسلام ما رف طير وسبح، صلوا عليه وسلموا تسليما. نداء الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين.

0: عظيما.
1: ثم أثنى الله تبارك وتعالى على نبيه ثناء كبيرا، وأمر المؤمنين بأن يعظموه ويوقروه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال القرطبي ما ملخصه: هذه الآية شرف الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم في حياته وموته، وذكر منزلته منه. والصلاة من الله رحمته ورضوانه، ومن الملائكة الدعاء والاستغفار، ومن الأمة الدعاء والتعظيم لأمره. فالله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى، بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه. ثم أمر الله أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه، ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعا. والمعنى إن الله تبارك وتعالى يثني على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويرضى عنه، وإن الملائكة تثني عليه صلى الله عليه وسلم وتدعو له بالظفر بأعلى الدرجات وأسماها. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، أي عظموه ووقروه وادعوا له بأرفع الدرجات، وسلموا تسليما، أي وقولوا السلام عليك أيها النبي. وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث متعددة في فضلها، منها ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه عن عامر بن ربيعة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي، فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. ومنها ما رواه الشيخان وغيرهما عن كعب بن عجرة قال: لما نزلت هذه الآية قلنا: يا رسول الله، قد علمنا السلام، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
2: نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ. سماحة الشيخ، لدينا مجموعة كبيرة من أسئلة البرنامج التي وردت إلى برنامج مع الدرب، ونبدأها برسالة محمد عبد السعيد أحمد اليماني ونجم الدين العبيد محمد من السودان ومحفوظ محمد البكري من جمهورية اليمن الديمقراطية. ونبدأ بعرض أسئلة المستمع محمد عبده. يقول المستمع محمد عبده: ما حكم الذي يقطع الجمعة الثلاث أو فترة كبيرة ولم يذهب، علما بأني أشتغل حارس في محل بعيد عن المدينة ولم يسمح لي صاحب العمل للذهاب من هذا المكان؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فالصلوات الخمس فرض على المسلمين وهي عمود الإسلام، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وصلاة الجمعة إحدى الخمس في يوم الجمعة، وهي فرض عظيم، وهي فرض الوقت، وقد جاء فيها نصوص خاصة، فتركها أعظم من ترك سواها من صلوات. فالواجب على من تركها المبادرة بالتوبة إلى الله والرجوع إليه سبحانه وتعالى والندم على مضى والعزم أن لا يعود. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم قال: لينتهن أقوام عن ودعهم الجمعات، يعني عن تركهم الجمعات، أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. وهذا وعيد عظيم أن ترك الجمعة من أسباب الختم على القلب والطبع عليه، وأن يكون صاحبه من الغافلين نعوذ بالله. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام قال: من ترك صلاة الجمعة ثلاثة مرات بغير عذر طبع على قلبه. فالحاصل أن ترك الجمعة من أعظم أسباب الطبع على القلب والختم عليه، فيجب على المؤمن أن يبادر بالتوبة إذا ترك ذلك، يبادر بالتوبة والندم والإقلاع. والجمهور على أنه يقضي بدلها ظهرا، ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن تركها كفر وردها للإسلام، وهكذا بقي في الصلوات إذا تركها حتى خرج الوقت، والعياذ بالله كفر بذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالأمر عظيم وخطير، فالواجب عليه بدار التوبة والحذر من العود إلى مثل ذلك والاستكثار من العمل الصالح، لعل الله يتوب عليه سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا واهتدى. وإذا قضى كما قال الجمهور قضاها ظهرا فلا بأس، ولكن لا يلزمه على الصحيح، لأن الكافر لا يقضي، وإنما الواجب عليه التوبة. وترك الصلاة كفر، ترك الصلاة عمدا كفر، فالواجب على من ترك ذلك أن يبادر بالتوبة، ولا يلزمه القضاء في أصح قولي العلماء.
1: نعم. أيضا يقول محمد عبد السعيد اليماني: ما حكم الذي يصلي الفرض ولا يقرأ إلا الفاتحة فقط ولم يقرأ آيات أخرى؟
2: الفاتحة يركن الصلاة، فإذا قرأ الفاتحة وقصر عليها أجزأت الصلاة وصحت، لكن عمله مكروه، لأن هذا بالسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ معها في الأولى والثانية سورة أو آيات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فالذي يترك قراءة سورة مع الفاتحة في الفجر في الجمعة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الأولى والثانية يكون قد خالف السنة. فأقل أحواله أنه ترك الأولى، ولا مانع يقال أنه فعل مكروها، لأنه ترك سنة قد داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون فعل مكروها لا ينبغي له فعله.
1: أيضا يقول: هل يسمح للإنسان الاستنشاق في رمضان، وما هي كيفية ذلك الاستنشاق أم أن الاستنشاق يفطر الصائم؟
2: الاستنشاق والمضمضة في رمضان وفي غير رمضان واجبتان على الصحيح، فالواجب على المسلم يتمضمض ويستنشق في رمضان وفي غيره، في الوضوء وفي غسل، هذا واجب في أصح أقوال العلم، ولكن في رمضان لا يبالغ، يتمضمض مضمضة غير مبالغة فيها لئلا يذهب الماء إلى جوفه، ويستنشق بغير مبالغة كما في الحديث الصحيح، مبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، فإذا كان صائم لا يبالغ يستنشق مرتين أو ثلاثة والأفضل ثلاثة وهكذا مضمضة، لكن لا يبالغ لا يشدد في استنشاق الماء لئلا يذهب إلى جوفه. نعم.
3: هذه الرسالة ردتنا من السودان، يقول من أخيكم في الدين العبيد محمد السودان مديرية الجزيرة، يقول أتقدم لأخواني في الدين وأخوان مقدمي برنامج نور على الدرب، وأرجو عرض هذا على هذا طلب هذا الحكم على الشيخ الذي يجيب على أسئلة المستمعين. يقول ما الحكم الشرعي للشخص الذي يرتكب جريمة سب الدين وهو متزوج، فإن كنت حوله أو قريبا منه فما الواجب الذي أقوم به نحو هذا الشخص وشكري لكم؟
2: سب الدين من أعظم الجرائم في الإسلام، هو من الجرائم الكفرية ومن نواقض الإسلام ومن أنواع الردة عن الإسلام، فالذي يسب الدين أو يسب الله أو يسب الرسول عليه الصلاة والسلام هذا قد أتى كفرا عظيما وردة عن الإسلام، والواجب على ما سمعه أو كان يعلم ذلك منه أن ينكر عليه وأن يعلمه أن هذا ناقض من نواقض الإسلام وكفر بواح، فعليه يبادر بالتوبة لعل الله يتوب عليه. وأما حكمه في الدنيا بالنسبة إلى ولاة الأمور فالواجب عليهم استتابته، فإن تاب فالحمد لله، وإلا وجب أن يقتل. وقال جمع من أهل العلم لا يستتاب بل يقتل حدا كافرا، فإن تاب فيما بينه وبين الله تاب الله عليه، ولكن يجب أن يقتل قد عله إلى أمثاله عن سب الله ورسوله وعن سب دين الله. وقولان معروفان لأهل العلم، وبالنظر إلى حالة الناس اليوم وكثرة الجهل واختلاطهم بالمشركين والكفار وضعفاء البصيرة يتضح له أن هذا الشيء قد يكثر في هذا الزمان لكثرة المخالطة للكفرة ولكثرة الجهل وغلبته على الناس ولضعف الدين والإيمان في قلوب الكثير من الناس، فلهذا قد يقع منه هذا الشيء كثيرا، فالواجب أن يردع عن هذا الشيء بغاية من التأديب الذي يردع الناس عن هذا، ثم يستتاب لعله يندم على ما فعل، ولكن لا بد من التعزير لا بد من الأدب أما أقدم عليه، ثم استتابته بعد ذلك، فيستتاب فإن تاب الحمد لله مع التعزير والتأديب حتى لا يعود لمثل هذا، وإن لم يتب قتل حدا قتل كفرا ردة الإسلام. والقول الثاني لا يستتاب بل يقتل فورا ولا يستتاب، لأن هذه جريمة عظيمة فلا يستتاب أهلها كما لا يستتاب الساحر على الصحيح، فهكذا من سب الله ورسوله وسب دينه من باب أولى لظهور كفره، ولأنه هتك أمرا عظيما وأتى جريمة عظمى في سب الدين وسب الله ورسوله. وبكل حال فالواجب أن يستتاب، فإن تاب وندم وأقلع وأظهر الخير وأظهر العمل الصالح فالحمد لله، وإلا قتل.
3: لا.
2: ولكن التعزير لا بد منه، لا بد أن يعزر ويؤدب حتى لا يعود إلى مثل هذا ولو تاب. وإن قتل فورا ولم يستتب هو قول جيد وقول قوي ولا غبار عليه، ولكن الاستتابة لها وجهها، الله جل وعلا أمر باستتابة الكفار ودعوتهم إلى ذلك، فإذا استتيب لأن الجهل يغلب على الناس ويغلب عليهم أيضا التساهل في هذه الأمور بسبب الجلساء الضالين وبسبب غلبة الجهل وبسبب المخالطة الخبيثة للكفرة والمسلمين، فإذا استتيب وتاب توبة صادقة وأظهر الخير فالحمد لله، وإلا أمكن قتله إذا عاد إلى مثل هذا ولم يتأثر بالستابة ولا بالتعزير الذي فعل معه من ولاة الأمور.
3: نعم.
2: الله المستعان. لا حول ولا قوة.
3: هذه الرسالة وردت من جمهورية اليمن الديمقراطية وبعث بها المستمع محفوظ محمد البكري. يقول فيها محفوظ: من عادات بلدي حينما يموت شخص يقرأ عليه الناس ما يتيسر من القرآن الحكيم لمدة 3 أيام ويؤجر قريب الشخص المتوفى أحد الناس بإيجاده قراءة القرآن ويؤجره قراءة كتاب الله بمبلغ معين، ثم توهب وتهدى هذه القراءات إلى روح المتوفى. ما حكم هذه القراءة وهل تصل إلى روح الميت أثابكم الله؟
2: هذه قراءة بدعة لا أساس لها في الشرع، ولم يرد في الشرع ما يدل على استحبابها ولا جوازها، فالواجب تركها وعدم فعلها. ثم المستأجر أي ثواب له، لأنه ما يقرأ إلا بالأجرة، وقد أجمع العلماء على أن لا يجوز الاستئجار على تلاوة القرآن، فالذي يستأجر ليتلو للميت وللحي أي ثواب له، وهو لم يقرأ لله إنما قرأ للأجرة، فأي شيء يهدى. المقصود أن هذا منكر ولا يجوز، والمستأجر ليتلو قد أتى منكرا عظيما ومحرما بالإجماع، وليس له ثواب حتى يهدى، فلا يجوز له هذا، بل مشروع الدعاء له تعزيه أهله. أما كونهم يرتبون الناس يقرؤون أو يستأجرون الناس يقرؤون الميت ويهدى له ثواب ذلك وليس له أصل، والاستئجار على هذا منكر وباطل.
3: أيضا يقول محفوظ من جمهورية اليمن الديمقراطية: لي زملاء يحتجون بما ابتدع في الدين بأنها سنة، محتجين بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة، إلى آخر الحديث الشريف، ويكرر دائما قول عمر بن الخطاب عندما جمع الناس أن يصلي التراويح على إمام واحد بقوله: نعم البدعة، من صحيح البخاري. هل يثبت ذلك حجة لزملاء أم لا؟
2: هذا غلط ومغالطة، ولا يجوز أن يحتج على إيجاد البدع وعلى إقرار البدع بهذا الحديث الصحيح: من سن في الإسلام سنة حسنة. يعني المراد من سن في الإسلام المراد بذلك إظهارها وإبرازها والدعوة إليها بعدما أميتت أو جهلها الناس، ليس مراد الابتداع والإحداث، لأن هذا يناقض قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. إياكم محدثات الأمور، شر الأمور محدثاتها كل بدعة ضلالة. فالأحاديث الصحيحة واضحة في منع البدع والتحذير منها وأنها من المنكر، فلا يجوز لأحد أن يحكم على البدع بأنها حسنة لأجل فهمه السيء من قوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة. هذا غلط في فهم السنة وتحريف للمعاني، وإنما المراد إبراز السنة وإظهارها، سنها أظهرها وأبرزها وبينها للناس حتى اقتدوا به بها وحتى ساروا خلفه بها بعدما جهلوها وبعدما غفلوا عنها. أما إحداث البدع فلا يجوز، بل يجب على الناس أن يسيروا على ما رسمه الله لهم في كتابه وعلى ما رسمه رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس لهم أن يحدثوا في الدين ما لم يأذن به الله. قال الله جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. قال: وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وتقدم قول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس على هواه فهو رد، أي هو مردود. أما قول عمر لمثل بدعة فقد وضح أهل العلم أن مراده بذلك من حيث اللغة العربية، لأنه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه جمع الناس على إمام واحد وكانوا متفرقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصديق، فلما كان أهله رضي الله جمعهم على إمام واحد ومر عليهم ذات ليلة وهم يصلون وقال: لمات هذه البدعة؟ يعني جمعه لهم على إمام واحد مستمر منتظم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد جمعهم وصلى بهم في ليالي ثم ترك ذلك خوفا أن تفرض عليهم عليه الصلاة والسلام.
3: نعم.
2: فأصبح التراويح سنة، أصبح سنة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليها وحث عليها، لكن خاف أن تفرض على الناس فترك بعدما صلىها ليالي عليه الصلاة والسلام بالناس.
3: نعم.
2: جماعة. ثم استمر الترك إلى عهد عمر، كان يصلي في مسجد أوزاع، يصلي رجل من نفسه ويصلي معه الاثنان والثلاثة إلى أشباه ذلك. فلما رأه مرضى تلينا قال لو جمعناه على إمام واحد على إمام واحد ثم جمعهم. فلما رأهم بعد ذلك يصلون جميعا قال لما كان بدعة، لئلا فيها جمعهم على إمام واحد بصلاة مستمرة. هذا من حيث اللغة، لأن البدعة ما كان على غيرها الإنسان، فهذا من حيث اللغة العربية، وليس مقصوده أن هذه بدعة في الأساس والأصل، فإنه عليه رضي الله عنه لا يمكن أن يوجد بدعة ولا يقر بدعة، ويعلم أن رسول الله بدعة عليه الصلاة والسلام، وهذه سنة قربة طاعة معروفة في عهد صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك. نعم.
3: سؤال محفوظ محمد البكري من جمهورية اليمن الديمقراطية الأخير يقول: أحسن رجل الوضوء مقلدا الإمام الشافعي رحمه الله، ثم مس امرأة أجنبية وقال قلدت الإمام مالك وصلى، هل صلاته صحيحة بهذا الخلط بين المذهبين أم لا؟
2: ينبغي المؤمن أن لا يكون عمله هكذا بالتقليد، بل ينبغي أن يسأل على العلم أو يتفقه إن كان عنده فقه، ينظف الأدلة الشرعية حتى يأخذ بالدليل لا بالآراء المجردة، فيتابع هواه في مسألة ويتابع هواه في مسألة أخرى فيقلد هذا ثارة وهذا ثارة، هذا ليس من شأن أهل العلم وليس من شأن أهل الورع والاجتهاد في الدين. فالواجب على طالب العلم أن يعتني بالأدلة وأن يأخذ بما يقوم عليه الدليل، فإن كان قاصرا عن ذلك نظر في كلام أهل العلم وأخذ بما يراه أقرب إلى الصواب من أقوالهم وتحرى الحق في ذلك. والصواب في هذه المسألة أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، هذا هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما قبل بعض النساء ثم صلى ولم يتوضأ، ولأن أصل صحة الطهارة وسلامتها فلا يجوز أن يقال بفسادها إلا بدليل، وليس هناك دليل واضح مع من قال بأن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقة سواء بشهوة أو بغير شهوة، هذا هو الصواب، هذا هو الأرجح من حيث الأدلة. والعلماء لهم ثلاث تقوى في هذا، منهم من قال إن مسها ينقض مطلقا، ومنهم من قال لا ينقض مطلقا، ومنهم من قال ينقض بشهوة ولا ينقض إذا كان بغير شهوة، والقول الأرجح قول من قال لا ينقض مطلقا لعدم الدليل على النقض. أما قوله جل وعلا أو لمسهم النساء في قراءة أو لمسهم النساء، فقد فسر ذلك ابن عباس بأنه الجماع، وهو الصواب، المراد به الجماع ليس المراد به الجس باليد، المراد الجماع. فقول او جاءه الغائط هذا اشاره الى الحديث الاصغر.
3: نعم.
2: وما مسهم النساء اشاره الى الحديث الاكبر وهو الجنابه، فاشار الى هذا فيما يناسبه وهو الملامسه، واشار الى الحديث الاصغر بقول او جاءه الغائط. فالحاصل ان الصواب في هذه المساله هو مع من قال ان مس المراه لا يعذره مطلقا. نعم. هذه صلى الله عليه وسلم ما تقدم ما قبل بعض النساء ثم صلى ولم يتوضا صلى عليه وسلم.
1: إلى هنا أيها السادة، ونأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. وقد عرضنا عليه أسئلة السادة محمد عبد السعيد أحمد من اليماني من اليمن، ورسالة نجم الدين العبيد محمد من السودان، وأخيرا رسالة محفوظ محمد البكري من جمهورية اليمن الديمقراطية من حضرموت. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وأرباب العزائم والبصائر أشد ما يكونون استغفارا عقيب الطاعات، لشهودهم تقصيرهم فيها وترك القيام لله بها كما يليق بجلاله وكبريائه، وأنه لولا الأمر لما أقدم أحدهم على مثل هذه العبودية ولا رضيها لسيده. وقد أمر الله تعالى وفده وحجاج بيته بأن يستغفروه عقيب إفاضتهم من عرفات، وهو أجل المواقف وأفضلها، فقال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. وقال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. قال الحسن البصري رحمه الله: مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون الله عز وجل.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: لما أبصرت الحياة،
3: لما أبصرت الحياة علمت أن الله يبتلينا بسهولة الوقوع في المعاصي ليس إلا ليعلم الله من يخافه بالغيب. كان في السابق يتمنى مشاهدة ما حرم الله من النساء وغيرهم، كان في السابق يصعب عليه أن يسرق مالا حرمه الله عليه، لكنه اليوم أصبح وهو على أريكته وعلى فراشه وبضغطة زر واحدة يحصل له كل شيء مما يتمنى، يشاهد ما حرم الله، يأخذ أموال الناس بغير حق وبكل يسر وبدون جهد أو خطر، وفي الحقيقة يظن أنه فالح ورابح، وما علم أن أعظم الفتنة هي التي تكون يسيرة وبدون كلفة. ابتلى الله الصحابة بالصيد وهم حرم، حتى لو شاءوا لتناولوه بأيديهم، فنهاهم الله أن يقربوه. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. ما يحصل اليوم من سهولة الوصول لما حرم الله ليس إلا ليعلم الله من يخافه بالغيب. ليعلم الله من يخافه بالغيب هي الغاية التي يسعى لأجلها المسلم. إن أتمن على أموال الناس وعلى أعراضهم فهو يتقي الله فيها، لأن شعاره ليعلم الله من يخافه بالغيب. يقض مضجعه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ختاما: لما أبصرت الحياة علمت أن الله يبتلينا بسهولة الوقوع في المعاصي ليس إلا ليعلم الله من يخافه بالغيب.
1: لما أبصرت الحياة مع الدكتور فهد القويفل.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: بيت النبوة.

0: توقيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النار، وأن يكتب لي ولكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم أما بعد، فحياكم الله مستمعي الأفاضل في تذاكر يومي لموقف من بيت النبوة نقتدي به، وفي حياتنا نهتدي به، نعيشه روحا ونطبقه على واقعنا المعاصر. موقف اليوم ترويه عائشة رضي الله عنها، وتحدثنا عن أمر من داخل بيت النبوة، بل من داخل حجرتها. عائشة رضي الله عنها تخبرنا في الموقف، تقول في ليلة من الليالي أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليها، فاضطجع الرسول صلى الله عليه وسلم عندها، فرأته يعني خلاص متهيئ ودخل في النوم. فهي رضي الله عنها سرعان بعد يعني الغفوة أو كذا شعرت بالرسول صلى الله عليه وسلم يتحرك. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينها قام بهدوء، أخذ نعليه، وبهدوء خرج ويعني رد الباب، باب حجرتها، بهدوء، ثم خرج. فتبعته عائشة. عندما تبعته رأته سار قليلا حتى وصل إلى البقيع، وقف أمام البقيع، فظل يدعو صلى الله عليه وسلم ويرفع يديه، ثم عاد. وهو عائد الرسول صلى الله عليه وسلم شعرت عائشة بعودته فمشت، ثم تنظر للرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا به بدأ يسرع فأسرعت. كلما أسرع الرسول صلى الله عليه وسلم أسرعت، حتى سبقته فدخلت البيت، فمباشرة اضطجعت حتى تنظر لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى عائشة، هي طبعا لأنها أسرعت فكانت يعني يتحرك جسمها من تعب الهرولة، فيرتفع نفسها وينخفض. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينها سألها، قال مالك يا عائش، يريد أن يمازحها ويلاطفها، قال مالك يا عائش. فوصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بوصف يعني جسمك يرتفع وينخفض حشيا رابية. فحاولت عائشة رضي الله عنها ألا تخبره يعني بشيء. حينها الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها لتخبريني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. هنا عائشة علمت أنها مهما كتمت أن الله سبحانه وتعالى سيبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه قد يعرف. فأخبرته بصنيعها أنها تبعت الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ذهب إلى البقيع ثم عاد. فالرسول صلى الله عليه وسلم أيضا رد عليها، أنك يعني بمعنى أنت خفتي أنني أظلمك وأترك ليلتك وأذهب لأخرى. ولكن هنا بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمها ما السبب الذي جعله يخرج يعني رويدا. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن جبريل عليه السلام جاء للرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن ليدخل حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فوقف في خارج الحجرة فنادى الرسول صلى الله عليه وسلم، فخرج له الرسول صلى الله عليه وسلم وقال جبريل أن الله يأمرك أن تذهب للبقيع وأن تدعو لهم. فهنا عرفت عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم تحرك بأمر من الله سبحانه وتعالى، فقالت يا رسول الله إذن يعني علمني ماذا أقول لهم يا رسول الله. قال

خروج بهدوء ما أراد أنه تسمعه أو تشعر به، خرج بهدوء من أجل أن لا تستيقظ. هذا أول شيء. وقال صلى الله عليه وسلم، ذكر لنا سببين. أول شيء أنه لا يريد أن تستيقظ، ولاحظوا المعنى الثاني، قال ولا، يعني ولا يريدها أن تستوحش، بمعنى لو عرفت أن الرسول صلى الله عليه وسلم غير موجود قد تستوحش، فلذلك الخروج بهدوء عشان لا يزعجها وعشان لا تستيقظ فتستوحش. وهذه رحمة من الزوج بزوجته، رحمة من قائد البيت ببيته، هو خارج لأمر أمره الله سبحانه وتعالى. نأتي لعائشة رضي الله عنها، طبيعتها طبيعة أي أنثى الغيرة، فهي يعني غارت على الرسول صلى الله عليه وسلم، غطت وجهها وخذت خمارها وانطلقت إلى تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ترى. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عرف أن عائشة كانت، وكان يستطيع أن يسألها من البداية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال أنت السواد الذي رأيت، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم شعر ولكن أرادها أن تتكلم. فعندما أبلغته بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم السبب، وكان السبب كما سمعتم في الحديث أن جبريل عليه السلام أتى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يعني أن ينطلق إلى مقابر البقيع ويدعو للمسلمين. عائشة رضي الله عنها أيضا سألت ما هو الدعاء. طبعا عائشة رأت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يدعو ويكرر، يرفع يديه مكررا، وهنا علمها الرسول صلى الله عليه وسلم. نتعلم من الموقف هذه ماذا بين الزوج والزوجة من الرحمة والمودة التي كانت عند الله سبحانه وتعالى وجاءت في القرآن الكريم، مودة ورحمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يلاطفها فقال يا عائش والوقت متأخر. الرسول صلى الله عليه وسلم خشي عليها أن تستوحش وخشي أن يزعجها وتستيقظ. عائشة من حرصها ومن حبها ومن تقديرها للرسول صلى الله عليه وسلم حاولت أن تنظر للموقف وأين يذهب الرسول صلى الله عليه وسلم. ألا في هذا الموقف نتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء للأموات، الدعاء للأموات، وهذا مهم جدا. أحيانا الإنسان مع مرور الأيام ومرور الدهور ينسى ما هو أموات المسلمين، موتى هو نفسه، فعليه أن يتعاهد الموتى، لأن الموتى في هذا الوقت لا يحتاجون منا إلا الدعاء، فالدعاء مهم للأموات. فما بالكم إذا كان من الأموات الوالدين أو الأزواج أو الأبناء أو الأقارب، فالأقارب، فالإنسان يحاول دوما أن يدعو لنفسه وللأموات، وأن يتعاهد وأن يشملهم بدعائه، وأن يكون الرجل أحيانا يزور المقابر ولو وقف من بعيد ودعا لهم، فربما دعوة عند الله سبحانه وتعالى تكسبهم الرحمة. الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بالدعاء، حتى قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ثم ذكر أول الصالح يدعو له. فالدعاء للإنسان مكسب ولغيره فرحة ورحمة به. من المواقف التي نتعلمها في هذا الحديث رفع اليدين حال الدعاء. نعم في بعض المواقف وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في الدعاء. نعم من المواقف التي حدثت وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه في الدعاء، ولكن الغالب أن الإنسان يتأدب مع الله ويرفع يديه بالدعاء. أيضا من المواقف التي نتعلمها الإلحاح وتكرار الدعاء، أن يكرره الإنسان حتى يستجيب الله سبحانه وتعالى. زيارة القبور مهمة نتعلمها، الرحمة التي بين الأحياء والأموات، الدعاء هذا رحمة وينبغي أن يكون في القلوب. أيضا من المواقف التي نتعلمها بين الزوجين بعد المدة رحمة، أن الزوجة دائما يفترض أنها تصالح زوجها بكل شيء، وكيف هنا نتعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم عائشة ويعني يدلها على الطريق الصحيح في المصارحة وما يكون بين الزوجين. كل هذه المواقف نتعلمها من هذا.

موقف من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بيت النبوة، والتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دوما نقتدي بمواقف بيت النبوة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيت النبوة.

0: توقيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصاً من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زاداً للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة ليلا فقال: ألا تصلون؟ فقلت: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك، ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. متفق عليه. قوله طرقه وفاطمة أي أتاهما ليلا، وقوله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا أي إذا شاء أن يوقظنا أيقظنا.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا وكما عودناكم على أثير إذاعتنا لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم، كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: الأذكار الواردة في اليوم والليلة مما يقال عند الصباح والمساء. عند الصباح يقول بسم الله الرحمن الرحيم،

0: قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي. أذكار الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: أن قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. الصباح
1: أصبحنا وأصبحنا.

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الهادي البشير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم قصة. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني محدثكم أحمد دنة، ومن الإخراج زميلي عادل السليهبي.
1: معلم وقصة.
2: شوقتنا الآثار للأعيان وأثارت كوامن الأشجان، رب حرف أغناك عن صفحات، رب رمز كفاك عن تبيان. ولكم في مدينة المصطفى من ذكريات تفيض بالإحسان، ربما شاقت النفوس إلى الماضي وما فيه من جليل المعاني. أول عاصمة في تاريخ الإسلام وثاني أقدس الأماكن لدى المسلمين بعد مكة، إليها هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم قادما من مكة بعد الأذى الذي لاقاه مع المسلمين من زعماء قريش، وفيها بنى أول مسجد ويضم قبره الشريف. الحجرات جمع حجرة، كالغرفات جمع غرفة، والحجرة الرقعة من الأرض المحجورة بحائط يحوط عليها، والمقصود من الحجرات الشريفة هنا البيوت التي كان يسكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته أمهات المؤمنين. نرحب بضيف البرنامج الدائم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي، حياكم الله أستاذنا الفاضل.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بك أخي الأستاذ أحمد وبفريق العمل وبالمستمعين والمستمعات.
2: نتحدث اليوم عن الحجرات وبيوت الصحابة، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. حدثنا عن هذه الحجرات وبيوت الصحابة.
3: الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. قد سمعنا هذه المقدمة الرائعة الجميلة منك أخي الأستاذ أحمد، ونستعرض هذه الحجرات. وحين نتكلم عن هذه الحجرات التي هي منازل خير نساء العالمين، نساء محمد صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين التي سبقنا بالفضل رضي الله عنهن جميعا، فإن الكلام عن بيوت زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي ألا يتطرق الذهن إلى أنه بيت بالمصطلح الحالي من عدة غرف ومن مرافق ومن اتساع، وإنما هو عبارة عن حجرة، غرفة واحدة بمقاييس زماننا هذا لا تتجاوز 3.5 متر إلى 4 متر، وأمام هذه الغرفة مقر صغير، ممر صغير لا يتجاوز المتر، ففيه باب خارجي وباب داخلي. كل حجرات نبينا، زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم التسع، هذا شأنهن باعتبار أن خديجة رضي الله عنها في مكة عاشت وماتت رضي الله عنها. هذا البناء البدائي المتواضع جدا، سبيله سبيل من أراد الآخرة وعلم أن هذه الدنيا في حقيقتها أنها دار ممر ودار مقيل، وأنها كالراكب يستظل تحت ظل شجرة. رسولنا عليه الصلاة والسلام لما وصل المدينة وأسس المسجد كما تفضلت أخي الأستاذ أحمد، المسجد النبوي، أقام عليه الصلاة والسلام في دار أبي أيوب الأنصاري حتى تم بناء المسجد، وحتى بنى حجرتين اثنتين لزوجتيه اللتين كانتا على عصمته صلى الله عليه وسلم، وهن سودة بنت زمعة وعائشة بنت الصديق رضي الله عنهن. هذا البناء عبارة عن جريد من النخل يحيط بحائط هذه الغرفة، وكذلك السقف من جريد النخل، والأبواب إنما هي عبارة عن ستائر فقط ثقيلة من مسوح الشعر. زوجات رسولنا عليه الصلاة والسلام باعتبار هذا الفضل الذي اختاره الله لهن رضين بهذه الحياة وبهذه البيوت، وظاهر الأمر أنهن يعيشن حياة الفقر، لكن الواقع يعيشن حياة الغنى المعنوي والديني. الله. نعم، وإلا حولهم يا أخي الكريم والمستمعين والمستمعات كذلك يستمعون، حولهن رضي الله عنهن منازل الأنصار، الدور الواسعة والنخيل الذي يحيط بهذه الدور، والعريش الذي يبرد بالماء، وسائر الأطعمة والملابس وكل ما يحتاجن، لكنهن رضي الله عنهن أغنى الناس بهذا الغنى المعنوي إن صح التعبير. في هذه الحجرات المتواضعات يأتي جبريل سيد الملائكة، ينزل بالوحي على سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. في هذه الحجرات آيات الله والحكمة تتلى. الله. في هذه الحجرات القدوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لم يكتب ولم ينقل أبدا أن واحدة من أمهات المؤمنين أنها تضجرت من هذه العيشة ومن هذا البيت الضيق. الله. أبدا لم ينقل أبدا، لأنهن شرفنا واختارهن الله لخير خلقه لمحمد صلى الله عليه وسلم.
4: اللهم صل وسلم.
3: أول هذه الحجرات وهي الحجرة الباقية التي يعني لم تزل حتى عصرنا هذا وإلى يوم القيامة، حجرة عائشة أم المؤمنين. باقي الغرف والحجرات سنذكر مكانها ووصفها، لكنها كلها أزيلت في توسعة الوليد بن عبد الملك في إمارة عمر بن عبد العزيز رحم الله الجميع. الحجرة هذه الباقية هي حجرة عائشة، أحب زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. في حجرة عائشة مرض صلى الله عليه وسلم في أيامه الأخيرة، وتوفي بها ودفن بها، إلى جانب بعد ذلك دفن صاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنه. مكان حجرة عائشة للقائم في الروضة الشريفة مستقبلا القبلة تكون على يساره مباشرة، وللزائر الذي يتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه تكون أمامه، لأن القائم الواقف للزيارة يكون في مكان حجرة حفصة.
4: نعم.
3: فحجرتها عائشة رضي الله عنها مطلة على الروضة الشريفة، الروضة الشريفة تكون غربية، وجنوبها كما أسلفنا حجرة حفصة، وشمال حجرة عائشة رضي الله عنها شمالها حجرة فاطمة الزهراء بنت محمد صلى الله عليه وسلم وزوجها علي بن أبي طالب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلها هذه تشملها المقصورة المملوكية والتي يعني جددت في أزمان متوالية. شرق حجرة عائشة حجرة أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها. بعد ذلك لما تزوج نبينا صلى الله عليه وسلم بسائر زوجاته رضي الله عنهن بأمهات المؤمنين، كانت حجرات تبنى لكل زوجة يبني بها صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بيان ذلك.
4: نعم، جميل. هذه الحجرات شيخنا الفاضل يعني كانت في البداية
2: السيدة عائشة كما ذكرتم.
3: نعم.
2: وبعد ذلك أصبحت 5 حجرات إلى أن وصلت 9 حجرات.
3: نعم. زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم عددهن.
2: جميل.
3: زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم كلما تزوج واحدة بنى لها حجرة، حجرة فقط، فلكن يقال عنها مصطلح يعني مجازا أنها بيت فلانة وبيت فلانة، وإلا نعم. هو حجرة. فكانت بعد ذلك حجرة سودة بنت زمعها كما بينا مكانها، ثم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها. تزوجها صلى الله عليه وسلم في 3 للهجرة، وقد كان بذلك تشريفا وتعظيما لعمر بن الخطاب، كما كان تشريفا قبله وتعظيما لأبي بكر رضي الله عنه بانتساب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلته بهم رضي الله عنهم.
2: جميل. سنذهب إلى فاصل ثم نعود نستكمل حديثنا عن الحجرات وبيوت الصحابة. فاصل ثم نواصل.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
1: معلم وقصة.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة. المدينة المنورة هي ثاني أقدس المدن في الإسلام بعد مكة المكرمة، وهي المدينة المباركة التي هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأسس فيها الأمة الإسلامية ودفن فيها. تشتهر بالمسجد النبوي الشريف والروضة الشريفة، وتتميز بأجواء استثنائية ومليئة بالروحانية، حيث يتوافد الزوار من مختلف أنحاء العالم للصلاة في المسجد النبوي، ويستشعرون الطمأنينة والسكينة في كل زاوية. إلى جانب الأجواء الروحانية، يمكن للزوار الاستمتاع بجولات في الأماكن الأثرية التي تروي تاريخ المدينة العريق. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي. أستاذ مهدي، يعني هذه الحجرات كنا نتحدث عنها قبل الفاصل، ويعني كانت أول حجرة من حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حجرة حفصة، وهي موضع الخوخة، تدعى خوخة عمر، ثم تليها حجرة عائشة سيدة عائشة وهي موضع القبر، وبعدها حجرة السيدة فاطمة في الصدر عند باب جبريل، وبعدها حجرة أم سلمة، آخر الحجرات حجرة جويرية رضي الله عنها.
3: نعم. نستكمل حديثنا الذي سبق ونتمه بأننا قد ذكرنا حجرة عائشة بنت الصديق وحفصة بنت الفاروق التي توفيت في 45 بعد الهجرة، ودفنت بالبقيع رضي الله عنها. من هذه الحجرات حجرة زينب بنت خزيمة. زينب بنت خزيمة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تلقب بأم المساكين لصدقاتها وعطفها على الفقراء والمساكين والأيتام رضي الله عنها. توفيت رضي الله عنها بعد 2 فقط من زواجها برسول الله صلى الله عليه وسلم في 4 من الهجرة. مكان حجرتها شرقي حجرة فاطمة الزهراء. فاطمة الزهراء الآن حجرتها في المكان في يعني للزائر الآن إذا جاء في ما يسمى بدكة الأغوات. هذه دكة الأغوات تكون شمالي الحجرة النبوية التي فيها القبور.
2: نعم.
3: أمامه يكون حجرة فاطمة، مكان حجرة فاطمة. فحجرة أم المؤمنين زينب رضي الله عنها شرقي حجرة فاطمة، يعني للمصلي في دكة الأغوات تكون داخل المقصورة إلى اليسار وخارج المقصورة شيئا منها أيضا. هي قريبة من باب جبريل الحالي، لأن أبواب المسجد النبوي من الجهة الشرقية على يسار المصلي البقيع، باب البقيع وباب جبريل وباب النساء.
2: نعم.
3: فهي قريبة من باب جبريل.
2: جميل.
3: وأيضا من باب النساء لكون هذان المعلمان قريبا. من الحجرات حجرة أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها، اسمها رملة، وأبوها أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه وأرضاه، خطبها صلى الله عليه وسلم وقد كانت في الحبشة مع المهاجرين المسلمين الذين هاجروا إلى هناك، فأبلغها النجاشي بنفسه ملك الحبشة خطبة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا قبل أن يسلم والدها أبو سفيان رضي الله عنه، وأنقد المهر من عنده رحمه الله النجاشي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بأن تزف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبوها أبو سفيان وقد كان كافرا حينها، لكنهم يعلمون عظم قدر محمد صلى الله عليه وسلم، فلما بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عقد على بنته مع العداوة اللي بينهم يا أخي الكريم، مع العداوة التي كانت بينهم، لكنه رضي محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون زوجا لابنته، قال هو الفحل لا يقرع أنفه، وهذه كناية عند العرب. مكان حجرتها رضي الله عنها في الجهة الشمالية من المسجد، شمال حجرة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، يعني في مكان دكة الأغوات تقريبا. الأغوات هم خدام المسجد النبوي. من هذه الحجرات، حجرات أمهات المؤمنين، بيوت محمد صلى الله عليه وسلم التي كان ينزل فيها الوحي والآيات والحكمة، حجرة أم المؤمنين جويرية بنت الحارث الخزاعية من بني المصطلق. هذه قالت عنها عائشة رضي الله عنهن جميعا، قالت هي أعظم امرأة بركة على قومها.
4: الله أكبر.
3: لما نبينا عليه الصلاة والسلام لما غزا بني المصطلق وغنم وانتصر وأسر، كان من ضمن السبايا هذه المرأة الفاضلة بنت سيد بني المصطلق، فخيرها صلى الله عليه وسلم إن شاءت فإنه يعتقها ويتزوجها ويكون ذلك مهر لها، فاختارت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها عليه الصلاة والسلام. ومن أدب الصحابة رضي الله عنهم لما علموا بزواج نبينا عليه الصلاة والسلام من بنت سيد بني المصطلق، كل من كان في يد أسير أطلقه مباشرة، قال هؤلاء أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطلقوه، فكانت أعظم امرأة بركة على قومها. كان منزلها في الجهة الشمالية الشرقية، وإذا قلنا الجهة الشمالية الشرقية فإنها تكون على يسار وخلف قليلا المصلي المتجه إلى القبلة في دكة الأغوات. توفيت رضي الله عنها في سنة 50 للهجرة. من هذه الحجرات المباركات يا أخي الكريم حجرة صفية بنت حيي بن أخطب، وهو من أكبر زعماء اليهود. وقعت صفية أسيرة في يد المسلمين في غزوة خيبر، رق لها صلى الله عليه وسلم وخيرها فاختارته رضي الله عنها، فتزوجها عليه الصلاة والسلام. كانت دارها قريبة أيضا من الجهة الشمالية الشرقية، لأن سائر كل هذه تكون على خارج المسجد، كل هذا كان خارج المسجد في زمن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكذلك في يعني جزء من زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. من الحجرات المباركة أيضا حجرة ميمونة بنت الحارث الهلالية. ميمونة بنت الحارث تزوجها صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من عمرة القضية، ويقال لها عمرة القضاء، وهي العمرة التي اتفق صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية أن يأخذها، أن يأتي إلى مكة في السنة التالية لصلح الحديبية سنة 7 هجرية. دخل عليها صلى الله عليه وسلم وبنى بها في وادي سرف، والمسمى عندنا نحن المكيين الآن بالنورية، وقبرها على يسار الخارج من مكة الآن، على يسار الخارج من مكة المكرمة، ولا يزال معروف. دخل بها صلى الله عليه وسلم في المكان هذا، ثم عاشت بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم وماتت في نفس المكان، وهذا شيء من عجيب المصادفات وغريبه، ماتت في نفس المكان الذي دخل بها صلى الله عليه وسلم فيه في سنة 51 هجرية، يعني بعد نحو من 42 سنة. من الحجرات، حجرات أمهات المؤمنين، حجرة زينب بنت جحش رضي الله عنها الأسدية القرشية، كناها صلى الله عليه وسلم بطويلة اليد، بطويلة اليد، وكان نساء المصطفى صلى الله عليه وسلم كل واحدة منهن تظن أن طول اليد هو الطول المادي الواقع، فكل واحدة تمد يدها في الجدار وترى هي أطول ولا فلانة وهي أطول ولا فلانة، ولكن تبين بعد ذلك قصد محمد صلى الله عليه وسلم في أن أطولهن يدا يعني أكثرهن صدقة، تبينت بعد وفاة زينب، لأن الفقراء فقدنا عائلا، فقدنا زينب رضي الله عنها وأرضاها. مكان غرفتها شرقي حجرة فاطمة الزهراء. هذا تقريبا هو يعني عرض سريع لحجر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن في تلك الحجر التي كان صلى الله عليه وسلم يدخل بزوجاته ويقيل ويبيت بحسب يعني هذه ثم هذه ثم هذه رضي الله عنهن جميعا.
4: نعم، جميل. إن النبي صلى الله عليه وسلم عاش عيشة مثالية في جميع مجالات الحياة، وفي مجال سكنه لم يبني قصور فخمة، وإنما بيوتا متواضعة باللبن والجريد متقاربة في المساحة والارتفاع، وكان كل منها عبارة عن حجرة وصالة ومدخل كما ذكرتم.
3: نعم.
4: مدخل صغير أبواب شارعة في المسجد وعليها المسوح من الشعر، يعني من الشعر عفوا.
3: نعم.
4: يعني كانت كلها مثالية وبسيطة، وتدل كما ذكرتم أنهم قوم تركوا الدنيا.
3: صحيح.
4: وبحثوا عن ما يستقر فيه الإنسان من الآخرة.
3: صحيح.
4: وهي دار السكن والقر.
3: نعم. هذه النفوس العظيمة يا أخي الفاضل من أمهات المؤمنين، أنهن لم يلتفتن إلى زخارف الدنيا، ولو طلبت إحداهن شيئا من متاع الدنيا لمتعها صلى الله عليه وسلم ولا أعطاها، لكن ذلك لا يتفق مع منهاج النبوة، لكان أعطاها ثم سرحها طلقها، لأنه لا ينبغي أن يكون بيت نبوة وبيت دنيا معا. فلذلك يعني حتى جاء هذا في هذه إشارة في القرآن الكريم، أنه صلى الله عليه وسلم لو أرادت إحداهن الدنيا متعها وسرحها.
4: نعم. ننطلق إذن من هذا الجانب إلى بيوت الصحابة سيدي الفاضل.
3: نعم. بيوت الصحابة رضي الله عنهم جميعا من مهاجرين وأنصار، كانوا يتنافسون في أن يملك أحدهم دارا لصيقة بالمسجد النبوي، أو أقرب ما تكون إلى المسجد النبوي، ليقترب من شخص محمد صلى الله عليه وسلم، يتعلم الدين، وتأتيه الآيات غضة طرية يسمعها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزولها، يتعلم منه الأدب، يتعلم منه الخلق، يتعلم منه فرائض الدين، يجعله قدوة في كل شأنه، حتى أنهم كان أحدهم يشتاق لرسول الله عليه الصلاة والسلام، إن ذهب إلى يعني خارج المدينة يأتي مسرعا حين يعود ليرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بعينيه. من هذه الدور أول الدور بركة بنزول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: أنتم تستمعون الآن

0: على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
4: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: أحسن الله إليك يا شيخ، عندي مسألتين يا شيخ.
3: نعم.
4: المسألة الأولى، إذا أقيمت صلاة العشاء وأنا لم أصلي المغرب بعد، هل أدخل مع الإمام وأنتظر حتى يتم وأسلم معه، أو أسلم قبله، أو لا أدخل معه بل أصلي وحدي ثم أدخل معه فيما بقي؟
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القول الراجع في هذه المسألة أن تدخل معه.
4: نعم،
3: نية المغرب.
4: أي نعم.
3: ثم إن دخلت معه من أول الصلاة، فإذا قام إلى الرابعة تنوي الانفراد واقرأ التشهد وسلم، ثم قم فادخل معه فيما بقي من صلاة العشاء.
4: نعم.
3: وأما إن أدركت معه من الثانية فما بعد فالأمر واضح، دخلت معه في الثانية فسلم معه، وعند دخلت معه في الثالثة فأتي بعده بركعة، وهكذا.
4: جزاك الله خير يا شيخ.
5: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
5: عندي سؤالين يا شيخ.
3: نعم.
5: السؤال الأول، هل يجوز التهنئة بالعام الجديد، تقول كل عام أنتم بخير تقبل الله منا منكم في عام جديد؟
6: سمعت يا شيخ؟
3: ارفع صوتك يا أخي،
6: أعد السؤال لو سمحت.
5: بالنسبة للتهنئة بالعام الجديد يا شيخ، هل يجوز التهنئة؟
3: ما أسمع.
6: إيه، يقول هل يجوز التهنئة بالعام الجديد؟
3: التهنئة بالعام الجديد ليس لها أصل فيما أعلم عن السلف الصالح، ولكن من هناك فأجبه بأن تقول الله نسأل الله يجعله عاما سعيدا مباركا، وأنت لا تبتدئ بالتهنئة به. نعم
6: نعم نعم يا أخي،
5: أنا ما سمعت الإجابة،
6: إن شاء الله تسمع الإجابة من خلال البرنامج. شكرا لك يا أخي.
5: السلام
6: عليكم. السلام. نعم.
7: السلام عليكم.
6: ارفع صوتك لو سمحت.
7: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام. تفضل.
7: اقول يا شيخ، بالنسبة لصيام يوم عشرة، لو اكتفى الانسان بصوم يوم واحد يعني هل يأثم ولا؟
3: بعض اهل العلم كره ذلك.
7: سمع يا شيخ؟
3: اقول كره هذا بعض العلماء، لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر بمخالفة اليهود، وقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر.
7: إيه نعم. طب يعني لو

0: يعني صام الإنسان يوم واحد اللي هو يوم عشرة يا أسم يا شيخ؟
1: أقول بعض لا الاسم ما أسم إيه؟ لكن بعض العلماء كرهه.
0: وهل يجزي الأجر عليه؟
1: نعم
0: أقول الأجر يجزي يا شيخ؟
1: الأجر نرجو أن يحصل عليه إن شاء الله.
2: طيب جزاك الله خير. هناك سؤال آخر يا أخي.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: صباح الخير يا شيخ محمد.
1: حياكم الله.
3: أقول يا شيخ الله يرضى عليك، بالنسبة لبعض المسلمين الجدد يأتون يشهر إسلامه في مكتب الجاليات.
1: نعم.
3: ثم يأتي إلى المسجد مرة أخرى فالإمام يلقن الشهادة أمام الناس. فبعض المشايخ قال ما هذا العمل يعني ما في داعي له. فأنا نريد رأي سماحتكم يعني في هذا.
1: أرى أنه لا داعي له.
3: لا داعي لنطق بالشهادة مرة أخرى.
1: لا داعي له. ما دام أسلم في مكتب الجاليات.
3: ما يقوم يسلم عليه.
1: يعطى وثيقة.
3: نعم.
1: لأنه أسلم.
3: نعم.
1: من أجل تكميل الإجراءات في إسلامه.
3: لكن وقوفه أمام الناس في المسجد والسلام عليه يعني ونطق بالشهادة.
1: الله ما أعلم لهذا أصلا.
3: نعم.
2: جزاك الله خير.
3: طيب شيخ الله يبارك فيك، بالنسبة للعمامة.
1: نعم.
3: العمامة يعني صفتها عمامة الذي كان يلبسها الرسول صلى الله عليه وسلم. هل هي الشماغ المعروف في هذا الزمان ولا يختلف عنها؟
1: العمامة هي ما يطوى على الرأس.
3: نعم.
1: ولكنها ليست بسنة.
3: نعم.
1: هي من الأمور العادية.
3: إذا ما اعتادها الناس
1: تلبسها وإذا لم اعتادوها فلا تلبسها. ولهذا نجد في بعض البلاد الإسلامية الآن نجد بعض البلاد اعتادوا لبسها. فنقول هذا هو الأفضل، أن يلبس الإنسان ما يلبس الناس إذا لم يكن محرما.
3: لكن أشياء بعض الناس في هذا الزمان
1: وبعض الناس لا يلبسونها، ولو لبسوها لكان هذا من الشهرة المذمومة. على كل حال لباس الإمامة ليس من السنة، ولكنه من الأمور التي تتبع عادة الناس وعرفهم.
2: أحسن الله إليك.
3: شكرا. الله خير يا شيخ.
2: شكرا.
1: إياك.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
4: فضيلة الشيخ.
1: نعم.
4: إياك الله.
1: إياكم الله.
4: يا شيخ عندي سؤال الله يعافيك.
1: أي نعم.
4: هل إذا كانت امرأة عاملة هل لها من تعطي زكاتها لأمها وأبوها؟
1: أما من جهة أمها.
4: نعم.
1: إذا كانت عندها مال يمكنها أن تنفق منه على أمها فإنه لا يحل لها أن تعطيها من زكاتها، لأن إعطاءها من الزكاة توفير لمالها. أما إذا كان ليس عندها إلا شيء يسير كعلي تحتاجه وجبت فيه الزكاة فيجوز أن تعطي أمها من زكاة هذا الحلي، لأنها في هذه الحال لا يجب عليها الإنفاق على أمها. وكذلك يجوز للإنسان أن يقضي دين أمه أو أبيه إذا كان لا يستطيع وفاء دينه.
4: طيب يا شيخ مثال ذلك رجل
1: له أب عليه 10,000 دينا ولا يستطيع وفاءها، هل ابنه أن يوفيها من زكاته؟
4: نعم
1: نعم.
4: طيب يا شيخ بالنسبة للأخوان وأخواتها.
1: الإخوان والأخوات
4: نعم
1: إذا كانوا فقراء يعطيهم من الزكاة.
4: نعم.
1: إذا لم تجب عليه نفقتهم.
4: نعم.
1: فإن وجبت عليه نفقتهم فإنه لا يجوز أن يعطيهم، بل ينفق عليهم من ماله الخاص.
2: أحسن الله إليكم.
4: جزاك الله خير.
1: وإياك.
2: شكرا. يا شيخ.
1: نعم.
0: نعم.
2: هذه السائلة معنا على الخط تذكر بأن عندها ولد، والده متوفى منذ زمن، يتأخر كثيرا عن الصلاة، تقول بأنه مزعج لي وتفوته كثير من الأوقات، تقول أنا دائما أوقظه للصلاة وآمره بذلك ولكنه لا يلبي هذا الطلب، هل آثم بذلك؟
1: ليس عليها إثم في هذا ما دامت قد بذلت ما يجب عليها من أمره بالصلاة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يوجب علينا ما لا نستطيع. ولأن الإنسان لا يحمل إثم غيره بقول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكني أوجه النصيحة لهذا الابن، أقول له يا بني عليك بالمحافظة على الصلاة، إن كنت تريد سعادة الدنيا والآخرة فاتق الله، فإن الله تعالى يقول من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ويقول جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وإني أقول لهذا الابن الذي إذا أمرته أمه أن يصلي يقول لا أصلي من أجلكم، نقول صلي لله ليس لكلامي. وكان الواجب عليك أيها الابن أن تصلي بدون أن يأمروك، لأن هذا واجب عليك. فعليك أيها الابن بالمحافظة على الصلاة، وعليك ببر أمك، فإن بر الوالدين من أفضل الأعمال المقربة إلى الله تبارك وتعالى. أسأل الله لك الهداية والتوفيق، وأسأل الله أن يعظم أجر أمك وأن يثيبها على هذه المعاناة، إنه على كل شيء قدير.
2: جزاكم الله خيرا. هناك مكالمة، تفضل يا شيخ.
1: نعم.
2: هذه السائلة تقول بأنها امرأة متزوجة عندها أولاد وبنات، لها زوج يسافر كثيرا للعمل، تقول لم يقم بإعطائنا حقنا، وتقول فطلبت منه أن يعطيهم حقهم في المبيت والنفقة، ولكنه يقول لها إذا لم يعجبك هذا فاطلب الطلاق، فهل لكم توجيه؟
1: توجيهنا لهذا الزوج أن يتق الله سبحانه وتعالى في نفسه وفي أهله، وأن يقوم بواجب زوجته وأولاده لأنه مسؤول عنه، ولأن هذه الزوجة والأولاد سوف يطالبونه يوم القيامة بحقوقهم. ولقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطل الغني ظلم، فكيف بالمنع؟ عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى، وأن لا يحرج زوجته بهذه الكلمة التي لا ينبغي أن تصدر عن من يؤمن بالله واليوم الآخر، يقول إن أعجبك هذا وإلا فاطلب الطلاق. سبحان الله، هي ما دامت في عصمتك فعليك أن تنفق عليها في المعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معلنا ذلك في أكبر مجمع للمسلمين، قال في يوم عرفة وهو يخطب الناس في حجة الوداع لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فليتق الله في نفسه وليحاسبها قبل أن يحاسب، وليعلم أن متاع الدنيا قليل، وأن الإنسان قد يصبح ولا يمسي، أو يمسي ولا يصبح. أسأل الله الهداية للجميع،
2: اللهم آمين.
1: وليذكر الأزواج، بل وليتذكر الأزواج وقول الله تبارك وتعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا يذكر علو الله وكبرياءه عز وجل، وأنه إذا جعل للأزواج سلطة على النساء فإن الله تعالى فوق سلطته. فليتذكر دائما هذه الآية حتى لا يبغي على المرأة. نعم،
2: أحسن الله إليكم. هناك مكالمة، شكرا للأخت السائلة. يا شيخ، يا شيخ، سائلة معنا على الخط تقول: في الحديث من صام يوما في سبيل الله جعل الله له خندقا بين السماء والأرض، ما المقصود في قوله في سبيل الله؟
1: هذا الحديث لا أدري عنه، لكن من صام يوما في سبيل الله أعاد الله تعالى وجهه عن النار 70 خريفا أو كما قال.
2: يا شيخ،
1: نعم.
2: هذه السائلة معنا على الخط تذكر تقول بأن الشيطان أعاذنا الله وإياكم منه يوسوس لها بالموت كثيرا فتبكي ويؤثر على نفسيتها، بماذا توجهون مثل هذه السائلة مأجورين؟
1: وجهها بأنها إذا حست بهذا الوسواس تعذر عنه وتعتبر ما يستقبل بما مضى. يا مثلا ربما يقول لها الشيطان إنك ستموتين في أول شهر محرم مثلا، فيأتي الشهر أول الشهر ولا تموت، ويأتي آخر الشهر ولا تموت، وبهذا تعرف أن هذه الوسوسة من وحي الشيطان لينكد عليها حياتها، فإن الشيطان حريص على أن ينكد على بني آدم حياتهم، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم:
2: صلى الله عليه وسلم،
1: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يفعل الإنسان شيئا يفتح عليه عمل الشيطان، وذلك بالتنديم وخال الحزن على الإنسان.
2: أحسن الله إليكم شيخ، بارك الله فيكم، لعلكم سمعتم الإجابة. هناك مكالمة، هناك مكالمة، تفضل. نعم يا شيخ.
1: نعم.
2: يقول: اختلفنا مع بعض الإخوة حول إطلاق صلى الله عليه وسلم على الرسول أو التابعين، هل لفظ صلى الله عليه وسلم من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته؟
1: المعروف عند العلماء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقال عند ذكره صلى الله عليه وسلم أو صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والصحابة يقال عند ذكرهم رضي الله عنه، ومن بعدهم يقال عند ذكره رحمه الله، هذا المعروف. لكن لو قال أحيانا صلى الله على فلان يعني غير الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بأس، بشرط أن لا يتخذ ذلك شعارا لهذا الرجل المعين، مثل أن يقول كلما ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول علي عليه السلام أو علي عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا اتخذ هذا شعارا لهذا الرجل المعين ظن الظان أنه رسول. ولهذا نقول الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إما أن تكون تبعا فهذه لا بأس بها، وقد علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته فقال حين سألوه قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وإما أن يكون استقلالا فهذا إن اتخذ شعارا لشخص معين فإنه ممنوع، لأن لا يظن الظان أن هذا نبي أو رسول. وإن لم يتخذ شعارا لشخص معين فلا بأس به أحيانا، وقد قال الله تعالى لنبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وكان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان.
2: أحسن الله إليكم، شكرا لله. السؤال هناك مكالمة، تفضل. نعم سائل، معنا الشيخ، شيخ محمد.
1: نعم
2: معنا الشيخ، تفضل.
5: بعيد.
2: نعم سائل.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام،
6: كيف الحال يا فضيلة الشيخ؟
1: خير الله الحمد.
6: ازاي صحتكم؟
1: الحمد لله.
6: الله يكرمك وبارك فيك. بالنسبة لزيارة الآثار القديمة والحاجات دي، هل يجوز بالنسبة للأطفال يعني تذهب للمشاهدة وكده؟
1: زيارتها لا بأس بها للاعتبار.
6: نعم؟
1: زيارتها؟
6: نعم
1: لا بأس بها للاعتبار.
6: طيب بالنسبة للصيام في التطوع، واحد أكل وشرب ناسياً فقال له أحد الأشخاص اليوم لم يحتسب في صيام التطوع،
1: ماذا قال الشخص؟
6: نعم
1: رجل صائم.
6: نعم
1: أعد السؤال.
6: هو أكل وشرب ناسين في صيام التطوع.
1: نعم.
6: مثل يوم عاشوراء.
1: أي
6: فبيقول إن هذا اليوم لم يحتسب لك، فالأكل وشرب ناسين في الفريضة يعني يعفو عنه، إنما في التطوع لا.
1: يعني يريد أن يأكل ويشرب ولا ويش؟
6: لا لا، أكل وشرب ناسيا في صيام التطوع.
1: طيب والسؤال
6: في شيء فيها يقبل اليوم؟
1: نعم، إذا أكل الصائم
6: نعم
1: أو شرب
6: نعم
1: ناسيا
6: نعم
1: فإنه يتم صومه
6: في صيام التطوع
1: أو
6: الفريضة
1: أو في النافلة.
6: نعم بارك الله فيك.
1: لقول النبي صلى الله عليه، صلى الله عليه وسلم. وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
6: لا فرق بين الفرض والنفل.
1: ولا فرق بين الفرض والنفل.
6: جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
1: عليكم السلام.
2: تفضل معنا مكالمة. يا شيخ.
1: نعم.
2: حفظكم الله، هذه الأخت السائلة معنا تقول بأن زوجها زوج ابنتها وهي لم تدري حيث كانت في المستشفى، هل يجوز له ذلك؟
1: لا يحل للرجل أن يزوج ابنته ولا من له ولاية عليها إلا بإذنها، فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا تنكح الأيم حتى تستأمر، فيجب على ولي المرأة من أب أو غيره أن يستأذنها إذا خطبت. ثم إنه يجب عليه أيضا أن يبين لها حال الزوج خلقة وخلقا، ولا يكفي أن يقول يا بنية سنزوجك من رجل خطبك، بل لا بد أن يعين الزوج على وجه تقع به المعرفة، لأن هذا يعني عقد النكاح له مستقبل بعيد، وسيكون أولاد، طول إقامة. وإذا كان الإنسان لا يجوز أن يبيع ما يساوي قرشا من مال ابنته إلا بعد إذنها، كيف تملكها من غير إذنها؟ ولكن فرق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين استئذان البكر واستئذان الثيب. البكر إذا استأذنها وبين لها الرجل الخاطب وصفه أتم وصف وسكتت فإن سكوتها إذن، أما الثيب فلا بد أن تصرح بالرضا بالقول. ولهذا لما قال عليه الصلاة والسلام لا تنكح البكر حتى تستأذن، قال الصحابة يا رسول الله كيف إذنها؟ قال أن تسكت. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم سكوت البكر إذنا. ووجه التفريق بينها وبين الثيب أن الثيب قد عرفت الرجال فلا تستحي أن تقول نعم أو لا، أما البكر فإنها لم تعرف ذلك وتكون في الغالب خجلة فيكتفى بسكوتها. أما إذا قالت لا لا أريد الزواج إما مطلقا أو بهذا الرجل فقط فإنه لا يجوز أن تزوج. حينئذ نقول إجابة البكر ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تصرح بالرضا وتقول لا مانع عندي، هذا واضح. ثانيا أن تسكت، هذا إذن أي دليل على الرضا. الثالث أن تصرح بالمنع تقول لا أريد، هذا لا يجوز أن تزوج حتى ترضى. ولكن إذا كان الخاطب كفءا في دينه وخلقه فينبغي الأب أو غيره أن يقنع المرأة بقبوله بدون إحراج وبدون تضييق عليها.
5: أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد ابن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. من هندسة الصوت تقبلوا تحيات زميلي سعد ابن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
8: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: غذاؤك سلة غذائية فيها صحتك.

0: تعبدون.
1: غذاؤك،
2: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
2: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
1: مع الأستاذة جمانة جلال.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله ظهيرتكم وأوقاتكم بكل خير، وحياكم الله معنا في لقاء متجدد وبرنامج غذاؤك. هذا البرنامج وهذه السلة الغذائية الأسبوعية التي نوافيكم بها من أجل صحتكم وسلامتكم ونحو أكل صحي بإذن الله تعالى من خلال مثل هذا البرنامج. كالعادة مستمعينا الكرام، نرحب بكم في بداية كل حلقة، ويصحبكم من الإعداد والتقديم محدثكم إبراهيم الهلالي، ومن التنفيذ على الهواء زميلي محمد باصويلح. وأيضا نرحب بضيف البرنامج الثابت الأستاذة جمانة جلال. أستاذة جمانة، السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله أوقاتك بكل خير.
2: أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم، أهلا بكم جميعا وأسعد الله أوقات الجميع.
4: مستمعينا الكرام، في حلقتنا لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى سوف نتحدث عن أغذية السعادة. ولعل قد يستغرب البعض من يستمع إلينا، هل يوجد هناك أغذية للسعادة؟ وسنتعرف بالتأكيد على هذا الموضوع مع الأستاذة جمانة بمشيئة الله تعالى.
1: غذاؤك،
2: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
4: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. أستاذة جمانة، يعني في بداية حلقتنا لهذا الأسبوع اخترنا موضوع أغذية السعادة أو الأغذية التي تجلب السعادة، يعني كيف ما سميناها، لعلنا والمهم أن نتعرف على هذه الأغذية. ما هي هذه الأغذية؟
2: أول حاجة أنا اخترت هذا الموضوع عشان خاطر الأسبوع الماضي كان شوية نوعا ما الموضوع كان قاسي نوعا ما، اللي هو السكري. والآن زي ما احنا تكلمنا عن السكري بالتغذية عموما، نقدر نتكلم عن الأغذية اللي بتدخل في سعادتنا. احنا نقدر ناخذ أشياء ناكلها تأثر على سعادتنا.
4: جميل.
2: أبغى أسألك سؤال إبراهيم، أوقات أستاذ الفاضل، أوقات احنا نكون نفسيتنا شوية مي مضبوطة، فقوم

0: طبيعي فريش يعني، هذه من ضمن الأشياء. فيعني تقريبا أنا ممكن بالنسبة لي شخصيا هذا الموضوع.
1: طيب أنا أقول لك إيش الرابط. إحنا نرجع للرابط العلمي. الرابط العلمي إنه إحنا معظم الأغذية اللي تربطنا بفترة الطفولة، خاصة فترة السعادة، فترة وجود عدم الارتباط، عدم وجود الهموم، عدم وجود في راحة عامة في فترة الطفولة، في أغذية معينة تفكرنا بفترة الطفولة. فدائما يقول مثلا زي مثلا حقوا زمان يأكلوا لك حلاوة بقرة أو حلاوة عادية أو حلاوة طحينية مثلا، يقول يا الله هذه تفكرني بأيام زمان، وتجي ذكريات جميلة ترفع الروح المعنوية عنده. هذه أول حاجة. ثاني شيء، السعادة هي عبارة عن كيمياء في أجسامنا. السعادة هي عبارة عن هرمونات وتركيبات كيميائية تستخلص من المادة الغذائية اللي إحنا بناخدها وتفرز في أجسامنا، عشان كده ترتفع وتنخفض على حسب هذه الأغذية اللي موجودة فينا. أرجع للرفرنس الأساسي اللي هو رفرنس التغذية. السعادة تفرز من 3 هرمونات أساسية موجودة في أجسامنا. أول هرمون هو هرمون الميلتونين، وهو هرمون يفرز عن طريق الغدة الصنوبرية والغدة النخامية الموجودة في فترة الطفولة، تفرز بوفرة في فترة الطفولة خاصة أنه فترة البلوغ، ويقل إفرازها بعض الأحيان وتتأثر بالأغذية اللي إحنا ناخدها، وحقول لك الأغذية إيش هي. ثاني هرمون هو هرمون السيترونين، وهو هرمون برضو بروتيني يستخلص وناقل عصبي مشتق من التكتوفان، وهو عبارة عن ناقلات بروتينية. معليش يا جماعة، هي التغذية هي كومبليكيشن شوية معقدة، لكن في النهاية إحنا نبي نعرف إيش الريفرنس وبعدين حنبسط المعلومة قد ما نقدر. نروح بعدين للهرمون الثاني وهو الأندروفين. الأندروفين كلها معروفة بهذه الهرمونات إنها مسكنة للآلام وتفرز بشكل طبيعي في الجسم إذا ترفع الأدرينالين. أكيد متعارف إنه الأدرينالين موجود عندنا. إنه الإنسان لما يمشي أو يجري أو يلعب رياضة أو إنه يقوم بأي جهد مفاجئ يقوم يترفع الأدرينالين عندنا عشان خاطر يرجع السكون الهدوء للجسم ويرفع ضربات القلب بشكل متوازن. فهذا الجسم هو منظومة كيميائية، هي عبارة عن أقطاب كيميائية متفاعلة مع بعضها بسبب الأغذية. عشان نعرف الأساسيات، خلاص احنا عرفنا انه الهرمونات أساسياتها مواد كيميائية من الأملاح المعدنية اللي بتجي من عندنا، فيتامينات بالإضافة إلى بروتينات. فعشان خاطر نغذي هذه المادة الغذائية أو هذه المادة العلمية اللي موجودة في أجسامنا ونرفع تأثير السعادة عندنا، نقوم نلجأ للأغذية اللي فيها أملاح معدنية عالية وفيها كمان ايش بروتينات عالية. زي طيب. مثلا عندك السبانخ، قولي
0: ايه. لا سامعك أنا معك.
1: أوكي، عندنا اللي هي مثلا عندنا السبانخ، عندنا مرتفعة في قيمتها الغذائية بالنسبة للأملاح المعدنية، معروفة إنها من الأغذية اللي ترفع درجات الحرارة في الجسم وتعوض الأملاح في الجسم أولها الحديد. عشان كده بيقول لك أول ما أنت تكون عندك نقص في الحديد يكون تفضل انك انت تاخذ السبانخ. السبانخ كمان اذا اضفنا لها الليمون يصير امتصاصها اعلى في اجسامنا. عندك الصدفيات، الصدفيات من الاشياء البحريه. دائما دائما نشوف الناس كمان اللي على الشاطئ عندهم سعاده نفسيه او متوازنه، بسبب انه اول حاجه الغاز اللي حوالين الارض اللي هي الارض البحريه عموما الشاطئ يكون مرتفع في قيمته الغذائيه بطبعه، يعني موجود فيه اليود، عشان دائما اللي على البحر فيه ريحه مميزه في البحر. هذه الريحة البحر، هذه أملاح معدنية تطلع بخر من منطقة البحر، فسبحان الله اللي دائما يشتغل في البحر يكون عنده في هذه الهرمونات معباية زي اليود زي الفيتامين دي، لأنه بيكون جدا مرتفع ومشبع في هذه البيئة.
0: سبحان الله.
1: البيئة كمان سبحان الله، اللي يخبز الخباز دائما عنده تجي عنده هرمونات السعادة دائما مرتفعة، لأنها مرتبطة بالبي كومبلكس. سبحان الله، الواحد لما يخبز دائما في ريحة مميزة للمخبوزات، ودائما هذه الريحة المميزة هي عبارة عن بي كومبلكس اللي هي مجموعة فيتامينات باء المتبخرة مع الخميرة مع الأشياء هذه كلها. فالإنسان يتشبع بالشم عن طريق البيئة عموما العامة تساعده على رفع الهرمونات حقت السعادة. نرجع كمان للأغذية، عندك الأفوكادو، عندك الهليون، عندك البيض، عندك السمك. السمك أعلاها زي السردين. السردين دائما بيعطينا بروتينات صحية وفيتامينات وأملاح معدنية جدا متوازنة. البقوليات والمكسرات عندنا بشكل عام ترفع البروتينات في أجسامنا وترفع لنا الأملاح معدنية والفيتامينات. دائما هرمونات السعادة مربوطة ببروتينات صحية بالإضافة إلى أملاح معدنية وفيتامينات.
0: جميل.
1: كمان عندنا

0: الزبادي مثلا، الزبادي اللي هي اللبن الزبادي عندنا يرفع لنا البكتيريا الحميده في اجسامنا ويساعد على ترياح الهضم. في اوقات اطفال بيجلسوا يبكوا فتره طويله بسبب الغازات انها مرتفعه في اجسامهم، فتقوم نعطي لهم زي اعشاب زي اليانسون زي الكراويه، هذه الاشياء بنعطيهم بعض الاحيان لبن الزبادي على اساس انه عادل لهم الميتابوليزم، يعادل لهم عمليه الهضم في اجسامهم فتقل كميه الغازات في اجسامهم. فهذه من الاشياء اللي ترفع هرمونات السعاده في اجسامهم.
1: جميل.
0: فنرجع كمان الموز، الموز معروف انه انسان يعني يقول لك اذا انت مضطرب صحيا او مضطرب نفسيا كل موز، لانه الموز بسبب البوتاسيوم بسبب المغنيسيوم بسبب الاملاح المعدنيه الغنيه بسبب الكربوهيدرات الصحيه في الموز بيرفع لنا هرمونات السعاده. ودائما دائما نحصل معظم الناس اللي مثلا عندهم كمان مشاكل صحيه يقول لك خذ كل شوكليت، الشوكليت معروفه انها بترفع السعاده او لها رابط وثيق بالسعاده.
1: جميل. بالنسبه ايضا لفاكهه المانجو، هل لها علاقه استاذه جمانه بالسعاده؟
0: عموما السعاده يعني احنا محتاجين كمان عشان خاطر السعاده تكون موجوده في اجسامنا محتاجين كربوهيدرات وحلويات. ايش يعني حلويات؟ مو حلويات معناه ان انا اكل سكر. هو السكر بعض الأحيان يكون له رد فعل إنه الأوقات الأطفال تحسهم إنه يأكلوا سكاكر، السكاكر عندهم بترفع لهم الطاقة في أجسامهم أو بترفع لهم النشاط، صرت النشاط الحركي بالنسبة ليهم، فهذه يقول لك إنها سبب من أسبابها إنها هي السعادة. فإحنا بنقول المانجا مثلا، المانجا مرتفعة في السكريات فتقوم إيش تأثر على البيئة الداخلية في أجسامنا فتساعدنا على اللي هي إفراز هرمونات السعادة. بس لكن ارتباطها الوثيق ليها مباشرة لا، هي اندايركت لأن هي بطريقة غير مباشرة بحيث إنه يكون بسبب السكريات اللي موجودة فيها والأملاح المعدنية المتواجدة فيها. وكمان المانجا ترى فيها بي كومبلكس اللي هي مجموعة فيتامينات بي اللي هي مؤثرة على الأعصاب، تريح الأعصاب بشكل عام.
1: جميل جميل. طبعا بالنسبة لمستمعين الكرام ننوه من جديد على رقم الهاتف، معنا اتصال شروق من جدة. السلام عليكم يا أخت شروق.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: السلام ورحمة الله. أنا معلمة وفي أثناء شرفي على طالبات في الفسحة ألاحظ أن الطالبة تبدأ صباحها أو وجبتها الصباحية بطاطس مقلية شوكولات أشياء غير صحية. طب فين دور توعية عن المدارس عن الغذاء الصحي؟
1: طيب.
2: الغذاء الصحي يبدأ من المدرسة من الأهل، كيف المدارس توفر الأكل الضار للطالبات؟ يريد نقشون هذا
1: جميل.
2: الموضوع.
1: يعطيك العافية، شكرا جزيلا.
2: الله
1: يعافيك. تفضلي يا أستاذ جمال.
0: أستاذة الفاضلة شكرا لك لهذه البادرة اللي انت سويتيها، أشكرك وهذا دليل على الوعي عندك. ممكن أن التغيير يبدأ من عندكم من المدرسة أولا، أنكم أنتم تمنعوا هذه الأغذية اللي انت شايفتها ضارة نوعا ما، أو هي بالفعل يعني بسبب أن الدهون فيها زيادة بسبب أنه فيها سكريات زيادة فنحاول نقللها. في مدرسة من المدارس بدأوا التغيير هم من نفسهم، بدأوا التحويل من الأغذية، هذا كانت بادرة من المدير المدرسة ومن إدارة المدرسة.
1: جميل جميل.
0: حولوا كل الأغذية تبعتهم إلى أغذية صحية 100%. بدأوا يحولوا لأنك أنت ما تقدر تمنع الطالب إنه يأكل كربوهيدرات الصباح لأنه هذا متعارف عليه. فقام إيش سوى؟ جاب اللي هي عيش الحب بدل العيش الأبيض، جاب بدل الجبنة اللي هي السائحة أو الجبنة السائلة اللي فيها دهون كثيرة جاب بدالها جبنة صحية
1: مثلا.
0: جاب مثلا البيض مضبوط صحيح 100%. جاب الفواكه، اعتمد الفواكه، يقول لي الفواكه غالية، لا جابوا الفواكه اللي هي البسيطة زي الموز التفاح البرتقال. البرتقال بدل ما كان العصيرات من مشروبات غازية ومشروبات ذات سكر كثير حجم هائل، حولها إلى عصيرات صحية 100%. يعني مثلا زي البرتقال الطازج، زي الكوكتيلات الصحية زي الحليب والموز، الحليب والفراولة، وبرضه حول إلى الحليب اللي هي حليب قليل الدسم وحليب كامل الدسم، بحيث أنه الطلاب يكون عندهم طريقة لاختيار الأغذية. هذه بادرة جدا جميلة.
1: حلو حلو، بالعكس ممتاز.
0: تقدري انت تبدأيها في مدرستكم، تحولي عن طريق إدارتكم تبدأ تفعلي هذا الموضوع. البادرة هي مجرد ان انت تبدأي بعدين انت بتقولي لي انه ان شاء الله باذن الله يكون في توجه او دورات صحيه، ان شاء الله نامل انه هذا الشيء، وان شاء الله باذن الله نسوي حلقه كامله عن الفطور الصحي، نتكلم فيه عن الخيارات الصحيه اللي ممكن تتوفر لينا كموظفين، احنا كموظفين وللطلبه كطلبه في المدارس.
1: جميل. أيضا عندنا ماجد من جدة في الواتساب يسألني، يقول بالنسبة للطماطم عند إدماجها في أي شيء أو أكلها كما هي، هل هي يعني تجلب السعادة أو يعني من الأكلات المفضلة؟
0: الطماطم يعني إحنا نشوف الأغذية كلها بشكل عام في النهاية تؤدي إلى غرض واحد وهو صحة الإنسان.
1: جميل.
0: الطماطم مرتفعة في قيمتها الغذائية بالنسبة للأملاح الصحية اللي ترفع الهيموغلوبين في الدم اللي هي كريات الدم الحمراء والهيموغلوبين البلازما عموما، وتساعد على صحة الرئتين، فالإكثار منها جيد. وفي نفس الوقت ننتبه أن الطماطم عشان فيها أملاح معدنية عالية ما نعطيها لمرضى الكلى، يكون خفف منها مرضى الكلى عشان خاطر ما نأثر عليهم، خاصة مرضى الكلى ذوي الأملاح المعدنية الزيادة في الجسم. نرجع لموضوعنا. بالنسبة للشوكولاتة اللي احنا تكلمنا فيها وما أسهب فيهم، عندنا استهلاك الشوكولاتات بشكل كبير في مفهوم خاطئ بالنسبة للشوكولاتة. الشوكولاتة هو الشوكولاتة اللي هي تكون كمية الشوكولاتة فيها، الشوكولاتة الداكنة فيها قليل وبقية يكون حليب وكريمات وسكر. هنا إحنا هذه الكميات الصغيرة من الشوكولاتة ما حتكون تأدي غرضها زي ما تكون الشوكولاتة الكبيرة اللي هي الدارك شوكولاتة اللي هي الشوكولاتة السوداء.
1: في فرق.
0: في فرق كبير. يعني حتى لما احنا نيجي نعرف بالشوكولات او نقول في الدايت يقول لك لا ما اكل شوكولات، لا انت لازم تاكل شوكولات في فتره الحميه الغذائيه اللي انت بتعملها، لانها ترفع لك هرمونات السعاده وتعطيك ماده الكافيين، وهي ماده الكافيين هي جدا متواضعه في الشوكولات، بس سهل الحصول عليها وتخزينها في الجسم وتفعل لك النشاط العام بالجسم. غير كده انه هرمونات الشوكولات تحتوي على التريبتوفان، احنا دوبنا قلنا ان التريبتوفان هو احماض امينيه تساعد على رفع الهرمونات السعاده وتعديل المزاج العصبي بالنسبه للانسان. يكون فيها بي كومبلكس كميات من فيتامينات صحيه. ما نقدر نقول الشوكولات الا دارك شوكولات اللي هي الشوكولاته السوداء
1: الداكنه.
0: إذا أنت بدك تأخذها لازم تنتبه إنها هي بعض الأحيان تكون مرة وحامضة، تحاول إنك أنت تأخذها بكميات صغيرة بحيث ما تتعدى إصبع اليد، ما يزيد في تعدي لإصبع اليد. الواحد يحاول يأخذها في فترات إنه يكون يعني ممكن إنه يكون شوية يحتاج إلى طاقة، يحتاج إلى يكون داون، يعني يكون متأثر نفسيا، فهذا ترفع له سعادته في داخله.
1: جميل جميل.
0: غير كده سبحان الله أنا تكلمت لك على إنه الأغذية اللي ترفع السعادة هي صحيح مفهوم كيميائي في الجسم وهي معادلات كيميائية في الجسم على عيني ورأسي، لكن أرجع أقول لك إنه في ارتباطات عادات غذائية إحنا كنا نعملها وإحنا صغار ترتبط بالناحية النفسية.
1: طيب.
0: التغذية بعضها
1: معلش أستاذ جمان عشان لا نأخر المتصل، هنتوقف عند العادات الغذائية هذه منذ الصغر، بس نأخذ أخونا محمد الشائع من المدنة. بتفضل أخوي محمد.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله، حياك الله.
3: يا أهلا مرحبا، أشكركم على البرنامج الرائع ومنشكر موصول لجميع
1: الله يسلمك
3: أخوان في إذاعة نداء الإسلام.
1: حياك
3: وأيضا البرنامج. بس ذكرتم بعض الأغذية اللي تسبب السعادة.
1: نعم.
3: وهرمون السعادة. بس عندي مشاركة هنا ويمكن يعني توقون عليها، أنه يعتقد بعض الناس أنه مثلا أكل السبانخ، وذكرتم قبل قليل أنه من أسباب السعادة أو تسبب السعادة. فيعتقد أنه مرة واحدة نفرق بين الأغذية الطبيعية وبين المواد اللي تسمى مواد تسمى الأدوية أو
1: صناعية، يعني قصدك؟
3: أيوه أن المواد الطبيعية سبانخ زي هذا السبب أنها مفعولة ما يجي بوقت مباشر، تجي مع
1: التعود أو الاستمرار.
3: مع الأكلة. يعني يمكن يعتقد بعض الناس أنه إذا أكل السبان خلاص سببت له مباشرة الهرمون. وأنا ما أشارككم بهذه
1: أوكي. النقطة. الله يعطيك العافية.
3: توافقون عليها.
1: طيب واضح الموضوع بالنسبة للأستاذة جمانة؟
0: أيوة أهلا وسهلا فيك أخويا. صحيح 100% أنا أخذ بيدك في هذا الموضوع. بالفعل الأغذية هذه مفروض أن الواحد يأخذها بشكل مستمر. كمان الأثر تبعها النفسي أو الأثر الصحي تبعها ما يظهر في على طول في تناول المادة، يعني يحتاج من 5 إلى 10 دقائق عشان يستوعب المادة الغذائية تدخل في أجسامنا، وبعض الأحيان تأخذ 21 دقيقة عشان الدماغ يوزعها في الجسم بشكل عام. يعني ما هو أثرها خلاص يلا أنت معصب دحين يلا أجلس وكل الحلاوة دحين، لا أو كل الشوكولات دحين، لا ما رح إنه ما يعني ما هو فيلم إنك تأخذ الحبة خلاص دحين يتنفذ الشيء، لا هي تحتاج وقت وتحتاج صبر في الموضوع، وفي نفس الوقت هي زي ما قلنا إنه هي كومبينيشن، هو شيء متفاعل كمان، إنه شيء مكملة منظومة متكاملة، إنه يكون تغذية روحيا. يعني إحنا ما تكلمنا عن الجانب الروحي، يعني إذا إنسان أساسا جانب الروحي أو الداخلي عنده مو مظبوط، يعني علاقته مع ربه وعلاقته مع أهله وعلاقته مع الناس بشكل عام، إنسان عصبي طول الوقت، يعني الأخلاقيات هذه مفروض الواحد كمان يهدي نفسه فيها، ما يرميها كمان على التغذية فقط. لازم يعني يكون في تربية أخلاقية في هذا الموضوع، بس إحنا تخصصنا الآن فقط في التغذية.
1: في التغذية.
0: إحنا بنقول إنه هرمونات السعادة هي حاجة متوفرة ومتواجدة نقدر نرفعها بتغذيتنا، إنه غذائنا يكون متكامل ومتوازن، وهذه أغذية يا جماعة بين يدينكم تقدر ترفع لكم هرمونات السعادة، وهي عبارة عن مركبات كيميائية في أجسامنا.
1: جميل، شكرا لأخونا محمد الشايع من المذنب. كنت تتحدثين أستاذ جمانة على موضوع العادات الغذائية منذ الصغر.
0: نعم
1: تفضل.
0: العادات الغذائية منذ الصغر تربطنا عموم برائحة قد تفكرنا بهذه الفترة، قد تربطنا بأغذية أهالينا كانوا يعملون، هي الأم الأب كان يعمل لنا، هي قد تربطنا بأشياء معينة. حاولوا أنكم ما تربطوا هذه الأشياء، يعني مثلا المكافآت الغذائية للأطفال بالسعادة، نحاول نجنبها عشان خاطر ما يصير في عندنا حد. يعني التغذية هي سلاح ذو حدين، إذا زاد عن حدها ممكن تسبب سمنة. فهنا الأطفال يعني مثلا صحيح أنه في سعادة وهي موجودة في داخلهم، لكن ما نربطها بالمكافآت الصحية الغذائية، ما نربطها بأنه يا بابا سوي لي هذا الشيء عشان أنا أعطيك الحلاوة الفلانية، أو سوي لي هذا الحاجة عشان خاطر أعطيك الأكل الفلاني.
1: هذه عادة خاطئة،
0: هذه من العادات الجدا خاطئة، ونربطها بالسعادة المدمرة، أنا أسميها سعادة مدمرة.
1: ليش السبب؟
0: الطفل يربطها عادة بالمكافآت ويفضل طول الوقت ما يعمل هذا الشيء إلا يربطه بالتغذية، فيصير عنده سمنة، توجه للسمنة، يصير إنه ما يعطي إلا بالمقابل. لكن إحنا لازم نفهم أطفالنا ونجلس معاهم ونقول لهم إنه إحنا بنعطيكم هذا الشيء أو بنعمل لكم أشياء وما نربطها بالتغذية، عشان خاطر التغذية فيها حاسة التذوق تعليها.
1: جميل.
0: فأنت تربط حاسة التذوق بالسعادة عندك، فيصير في عندنا لبس في الموضوع كيميائيا في داخل أمخاخ الأطفال، فيصير طول الوقت يطالبك بالأكل، طول الوقت الطفل طول الوقت يبغى يشتغل بالحلويات، يبغى يشتغل بالأكل، فيشتغل، فيصير في هنا سمنة للأطفال. هذه نقطة جدا مهمة إنه الواحد ينتبه بين التغذية هي حد فاصل وهي سلاح ذو حدين، لا تستعملوها للمكافآت.
1: جميل. طيب احنا حنريح شوية في فاصل أستاذة جمانة، بعدها وإن شاء الله نعود مستمعينا الكرام لنكمل معكم برنامج غذائك وحديثنا اليوم عن أغذية السعادة. وبإمكانكم أيضا أن تتداخلوا معنا في أي موضوع في شأن التغذية، هذا البرنامج هو كما ذكرنا سلة غذائية أسبوعية لكم. فاصل قصير مستمعينا الكرام ثم نعود لكم، فابقوا معنا.
4: رواق المتنافسين، منافسة من نوع آخر، ما عليك سوى تجاوز الآخر.

0: رواق المتنافسين فقط. اجمع قواك ونشط معلوماتك. شاركونا التنافس.
1: غذاؤك.
2: أخبرني ما تأكل فأخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
4: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، وبرنامج غذاؤك مع الأستاذة جمانة جلال. أهلا وسهلا بك أستاذة جمانة.
2: أهلا.
4: طيب، لو أخذنا مشاركة في الواتساب من أخونا عبد الله من شرورة، يسأل أنه هل عصير الليمون يخفف من القلق والاكتئاب؟
2: عصير الليمون عموما له صفة مهدئة في الجسم ويقلل ضغط ضغط الدم في الجسم. فلما احنا نفسر الموضوع علميا، لما كل الضغط انت اساسا متوتر وعصابك تلفانه وبتمشي بيمشي الدم عندك بطريقه مزعجه في جسمك وسريان الدم والقلب عندك بينبض بشكل عالي، فيصير في ضغط على الشرايين والاعضاء الداخليه. فاحنا لما نعطي له الليمون ايش يصير؟ يصير يخفف من سريان الدم، يوسع الاورده، يخفف، يصير في برود نوعا ما بالنسبه لضخ الدم في الجسم، فمن هنا يصير له صفه مهدئه للاعصاب ويقلل الكوليسترول في الجسم، فيقوم يحفز الجهاز اللي هو الكبد الداخلي على حرق الدهون وتخفيض الدهون الغير صحيه، لانه عندنا كوليسترول حميد وكوليسترول غير حميد.
4: طيب جميل. طيب، عندنا أيضا مشاركة ثانية أستاذة جمانة على الواتساب. أحد الإخوة ننتظر اسمه، يقول السلام عليكم، أنا أتناول غذاء اسمه عادل، أنا أتناول غذاء دائما على فطور وغدا وعشاء تمر ولبن، نادرا ما أفطر فطور عادي أو غدا وعشاء، وأتناول بعض الفواكه.
2: يعني هو بيعمل حمية بالتمر
4: أنا فهمت كذا من المشاركة أنه تقريبا يعني تقريبا هو يحاول التمر واللبن يعني في كل وجباته أتوقع.
2: طيب، أعتقد أنه هو بيعمل حمية.
4: أيوة هو كتب أنه حمية.
2: ما هي حمية مو مستمرة؟ إذا أنت في حالة حمية مستمرة على هذا الأسبوع أو أسبوعين على اللبن والتمر أو هذه الطريقة، أنا ما أفضلها، لكنها هي مدرسة من المدارس تقول لك إنك أنت تقدر تأخذ حمية لمدة أسبوعين، تعتمد على مادة غذائية معينة لمدة أسبوعين وتخسر الوزن، بعدين ترجع للحميات الصحية اللي هي النظام الغذائي المعتمد على حساب السعرات الحرارية وتوزيعه ما بين بروتينات وكربوهيدرات ودهون وأملاح معدنية وفيتامينات. إذا أنت رح تعمل هذا الشيء أنت في السليم، إذا أنت ما رح تعمل هذا الشيء وحتستمر على التمر واللبن أو التمر والهذا، صدقني أنت رح ترجع كأنك إيش بتعمل مجهود جبار وتحاول إنقاص وزنك، وغير كده إنك أنت تحرم نفسك من المعادلة الصحية في أجسامنا ما بين بروتينات والكربوهيدرات والدهون والأملاح المعدنية، وتحتوي جسمك بس بمادتين غذائية اللي هي معتمدة على التمر واللبن. صحيح إنه اللبن فيه كل الاحتياجات الصحية بالنسبة لأجسامنا، لكنه فقير بالنسبة للأشياء الثانية. يعني مثلا الألياف ما هي موجودة في اللبن، التمر ما هي كل الأشياء، التمر كله سكريات، أنت بتدخل كميات عالية بالنسبة للسكريات، فانتبه من هذا الشيء. لازم انك انت تحدد الزمن لهذا الشيء وترجع للأغذية الصحية وما يصير في عندك اضطراب في الموضوع. بالنسبة للفواكه، اوكي بالعافية على قلبك انك انت بتاخذ فواكه، لكن برضو انا اقول لك لازم ترجع للأغذية الصحية، لانه كل حاجة هي منظومة في أجسامنا، كل حاجة لها احتياجها وكل حاجة لها دورها في أجسامنا. كمان هنا عندنا أستاذي بالنسبة لتويتر، في على صفحتي وفي تويتر، في هنا عندنا سؤال بالنسبة للأخت غزلان بتقول احنا قبل يومين تكلمنا عن الغدة الدرقية والعلاج بالإشعاع والعلاج بالأدوية الهرمونية، فتسأل هل مريض الغدة الدرقية يتوجب عليه أن يأخذ الدواء والعلاج بالإشعاع ولا يلجأ إلى الجراحة؟ أنا بقول لك دائما نحاول نقلل الجراحة، نخلي الجراحة آخر طريق من الطرق الباب اللي ممكن ندقه. نحاول نعدل تغذيتنا بالنسبة للغدة الدرقية. طبعا هنعمل إن شاء الله بإذن الله يوم بكامل عن الغدة الدرقية ونشرح لكم أكثر اللي هي فرط إفراز الغدة الدرقية وكفلها. نحاول ناخذ الأدوية وما نستعجل في الإشعاع باليود، لأنه الإشعاع العلاج باليود، أعتذر، العلاج باليود المشع له آثار جانبية كثيرة، منها تساقط الشعر، منها مشاكل صحية كثير. هو علاج ما أقول شيء فيه، لكن الواحد يحاول بما يقدر يأخذ أدويته بالنسبة للهرمونات، معادلة الهرمونات والتغذية، وبعد يرجع للعلاج باليود المشع، وبعد العلاج باليود المشع اللي هي
4: جميل. طيب معنا أيضا مداخلة هاتفية من أخونا صالح العمري من الرياض. السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله.
4: حياك الله. مساك الله بالنور. تفضل.
5: سمعت ممكن أسأل الأستاذة؟
4: تفضل، تسمعك الأستاذة جمانة.
5: لو سمعت الأستاذة جمانة، فيها أنا عندي الولد نحيل مرة، والصبح يدوب يأكل فطور كذا خفيف، يعني قطعة خبز مع عدس كذا. المهم إني أعطيه حبتين تمر، وبلا صح أقصب عليها، حبتين تمر وملعقة زيت زيتون وملعقة عسل. ما أدري هذا تأثر على معدته، هل هذا يعني يسوي ضغط، هل يتحمل بطن الطفل ما يتحمل؟
2: كم عمره؟ كم عمره؟
5: عمره 8 سنوات.
4: 8 سنوات.
2: 8 سنوات. هل صحته طيبة؟ الحمد لله بيتحرك ويروح ويجي.
5: ترى والله ما اسمع صوت الأستاذة كويس. ترى
4: تسألك تسألك إذا كانت صحته يعني جيدة، يروح ويجي ويتحرك الحمد لله طبيعي.
5: ايوه طبيعي الحمد لله، اما الحركه طبيعي كل شيء، بس الاكل قليل جدا.
2: هل انتم طبيعتكم في البيت، طبيعتكم اجسامكم نحيله؟
5: لا والله فينا المليان وفينا الوسط، بس متوسطه تقريبا، متوسطه يعني.
2: اوكي. انا سالتك هذه الاسئله عشان بعض الاحيان يكون احنا اساسا اطفالنا بنيتهم زي بنيتنا واحنا صغار، فما نقلق من هذا الشيء. اذا ما يشتكي من اغذيه، ما يشتكي من اعراض مشاكل صحيه، نقوم نخليه زي ما هو في اغذيته. اي غذاء يتناول الطفل يحول ماده لمواد مفعله في داخل اجسامهم. لا تقصبوا على شيء عشان خاطر ما يصير ردة فعل بالنسبة لكره المادة الغذائية. التمر حاول تجيب أنواع من التمر مختلفة، ممكن تجيب التمر باللون، التمر في المكسرات مختلفة، في عندك تقدر تجيب مثلا التين، الفواكه. لا تعتمد على غذاء واحد. أنا أحييك إنك أنت بتحاول تغير له نظام الغذاء، وتحاول إنك أنت تضيف له الإفطار عشان ما يخرج من بيته وهو جيعان. أنا جدا أحيي هذه النقطة. جميل. فيك والبادرة الجميلة اللي كثير نفتقدها بالنسبة للآباء والأمهات، وحاول إنك تغير له. التغيير مهم، حاول إنك أنت تفهم منه هو إيش ممكن يأكل أغذية، أو إيش الأغذية المحببة بالنسبة له، وتوجهه لي أو تجيبها بطريقة لا غير مباشرة له.
4: جميل. شكرا لك أخونا صالح العمري من الرياض. طيب بالنسبة للأستاذة جمانة، نعود إلى موضوعنا اليوم ومواضيعنا ومحاورنا. بالنسبة للأستاذة جمانة، أنه موضوع الاكتئاب، هل هناك أغذية تحارب الاكتئاب؟
2: الأغذية اللي بتحارب الاكتئاب هي أدرجناها من أول، وهي أول حاجة الصدفيات، ثاني شيء السبانخ، الأفوكادو، الهليون، البيض مرتفع في التريبتوفان اللي هو يرفع درجات الهرمون هرمونات السعادة، السمك وخاصة أسماك السردين والسلمون لأنها مرتفعة في قيمتها الغذائية الصحية، الشوكولاتة الداكنة، الشوكولاتة الداكنة أو الشوكولاتة السوداء، البقوليات والمكسرات بشكل عام، الزبادي بشكل عام، الموز، وعندنا كمان من الأغذية اللي ترفع هرمونات السعادة اللي هي البقوليات بشكل عام.
4: هل من هذه الأغذية شيء يعني ممكن يزيد الوزن يا أستاذة جمال؟
2: هي كلها أغذية ممكن تزيد الوزن، مو معناه إنه إحنا هذه الأغذية
4: إذا وظفت بشكل خاطئ. أتوقع أنا
2: صحيح. إذا أكلت بشكل خاطئ والواحد صار مركز عليها، يعني مثلا كثير يقول لك لا الشوكولاتة الداكنة ترفع من هرمونات السعادة، معناها أنا أتناولها بشكل يومي وبشكل مكثف، يعني أنا أكل واحدة في الصباح، واحدة في الظهر، واحدة في الليل. لا، أنت ما رح تأكل غير مرة واحدة في اليوم خلال اليوم، وقطعة لا تتعدى الإصبع عشان خاطر يكون في تحكم في المدخول الغذائي بالنسبة للجسم. ما يصير في عندك زيادة في الوزن، لأنها هي دهون وبروتينات وسكريات، يعني زيادتها عن حدها تنقلب ضدها.
4: يبدو معنا اتصال. أحمد الغامدي من جدة، تفضل يا أخوي أحمد.
6: السلام عليكم ورحمة الله.
4: السلام ورحمة الله، حياك الله.
6: حبيبي بس حاب أسأل الدكتورة،
4: تفضل.
6: عندي في المعدة في آلام زي القولون، لكن لما راجعت المستشفى أنه الألم يقول الدكتور أن فطريات وبكتيريا زايدة تهيض القولون. هل في أكلات معينة تهيض أو أنه شيء طبيعي يصير لكل إنسان؟ يعني هل أنا أكل أكل معين يجيب لي الشيء ذا أو أنه طبيعي أنه تهيض القولون كل فترة أو حاجة زي كذا؟
4: طيب.
6: الشيء الثاني بالنسبة لتخفيف الوزن وتخفيف الوزن، في أكل أخذها قبل النوم أو أول ما أصحى تساعد في التخفيف؟ يعني الفطور يكون معين أو عشاء معين تساعد في التخفيف أو لا؟
4: طيب يعطيك العافية أحمد. إذا أستاذ جمانة تسألين سؤال أو
2: أخ أحمد، أبغى أسألك الآن، أنت كم وزنك؟
4: أحمد تسمعنا؟ الأستاذ جمانة تسألك عن الوزن.
6: الوزن تقريبا 94.
4: 94.
2: والطول؟
4: وطولك يا أحمد؟
6: 178.
2: 178. طيب أخ أحمد، أول حاجة القولون عندك إذا هو متأثر، بعض الأحيان القولون يتأثر بالنفسية، إذا أنت أساساً مزعوج من شيء معين أو أنك تكون حسمة.
4: طيب أوكي، إحنا حنقفل معك يا أحمد عشان بس تسمع تسمع الإجابة من الراديو أفضل لك. يعطيك العافية أحمد، شكراً جزيلاً لك.
2: أوقات إحنا أما أصحاب مرضى القولون أو أصحاب القولون المتهيج، أوقات إنه هو أساساً أعصابه تلفان، يعني الواحد يكون حساس، يكون يعني مو بسرعة يتقبل الناس، يكون عصبي أو إنه يكون ما ينفس عن نفسه فيقوم ينعكس عليه داخلياً. هذا الشيء يعني حاول إنك أنت تشوف بالضبط فين الخلل في هذا الموضوع وتسده. بالنسبة للبكتيريا، إذا أنت أساساً عندك بكتيريا في جسمك إنك تبغى تطردها، ممكن إنك تتناول اللي هي الأغذية اللي تساعد على الإخراج بشكل عام، يعني مثلاً تأخذ حبوب الردة أو تأخذ الألياف بشكل عام، تشرب موية كثير، تأخذ اللبن. اللبن عندنا بيقوي البكتيريا الحميدة في أجسامنا ويضعف البكتيريا السيئة لأجسامنا فتنظف البطن. فيما أوقات إحنا بناخد كتير، بياخدوا السنة عشبة السنة، خد عشبة السنة لو مرة في الشهر أو مرتين، بس انتبه إن هي لتنظيف الأمعاء، فانتبه إنك أنت تجلس في البيت. بالنسبة لتخفيف الوزن، ما في غذاء معين اسمه أنا أخده في الليل عشان خاطر يخفف لي وزني. الوزن هو عبارة عن أعوام متراكمة من الخطأ في أخذ الأغذية. لازم توقف الأخطاء الغذائية، لازم توقف أغذيتك اللي بزيادة بتاخدها، لازم إنك أنت تنتبه إنك أنت تتحرك في جسمك، لازم تتحرك، لازم تقلل أغذيتك، لازم تاخد حمية غذائية متوازنة تتناسب مع وزنك وطولك، لأنه هنا عندنا الوزن زايد بكثير عن الطول. فهنا لازم على الأقل وزنك المثالي لازم يكون من 80 إلى 78، ما يزيد عن كده. إذا زاد عن كده معناه إنك أنت عندك زيادة وزن، وزيادة الوزن تتحتم بيها عليها بعيد الشر عنك أمراض مختلفة بين سكري وضغط ونقرس وهذه الأشياء. فإحنا نحاول يعني إن شاء الله بإذن الله نحاول نقص الوزن، نبدأ نتحرك بشكل صحي ونتناول أغذية صحية.
4: جميل.
2: مو الأغذية ما هي فعل سحري أو عصا موسى اللي أنت راح تغير فيها، لا، انتبه من هذا الشيء، لازم أنك أنت تعتمد برنامج غذائي متوازن وتستمر عليه.
4: جميل، شكرا لأحمد الغامدي من جدة. في الواتساب أيضا أستاذة جمانة، يعني أخونا بدر الأحمدي من جدة يقول: السلام عليكم، كيف أقدر أغير أكل بنتي وأحببها في الأكل الطبيعي؟ عمرها 6 سنوات، وهل في أغذية تساعد الأطفال على النطق؟ عندي ولد عمره 2 سنة لا يتكلم إطلاقا.
2: النطق هذه أوقات الطفل يتأخر في النطق بسبب كثرة مشاهدته للتلفاز. يصير أوقات، ترى هذه نقطة مرة مهمة، أوقات تأخير
4: بسبب المشاهدة المستمرة للتلفزيون.
2: للتلفزيون يصير عنده تشتت، يصير في عنده ألوان كثيرة، مشاهدات كثيرة، لغات مختلفة، موسيقى صاخبة، أشياء مختلفة، أصوات عالية. الطفل المفروض أنه يكون يتكلم مع الناس، يمكن ما أنتوا ما بتتكلموا معاه في البيت. غير كده أنه الطفل أوقات يحتاج أنه عدم النطق هذا ممكن يكون بادرة أو سبب من أسباب التوحد.
4: يا ساتر.
2: خليه يأخذها أو الطفل يأخذه يروح لأقرب مركز يعمل له فحص للسمع، فحص للنظر، فحص للسان والحنجرة. وأوقات يكون عدم اكتمال للعضلة، لأنه النطق هو يحتاج إلى عضلة اللسان، تكون عضلة النطق عنده ضعيفة، فلازم ننتبه لهذا الشيء. مخارج الحروف، المخارج الهوائية عنده ضعيف. ف يعني إن شاء الله بإذن الله هو ما هو مبالغ في الشيء وما قال إنه مرة ما ينطق، قد يكون إنه هو بيتكلم بس كلامه شوية ضعيف.
4: والله هو كاتب لا يتكلم إطلاقا، لكن نتمنى إن شاء الله إنه
2: أفضل إنه يعني حقيقي بادرة من بوادر التوحد هو عدم النطق. فلازم يروح لأقرب
4: يراجع على طول
2: من مراكز المسؤول عن التوحد. أوقات التلفزيون، مشاهدة التلفزيون بكثرة والمشاهدات هذه الخاطئة أو الاستخدام التلفاز بشكل خاطئ يسبب تأخر النطق،
4: لأنه يسمع الطفل أكثر من أنه يتكلم، يعني يضطر أنه يسمع.
2: وغير كده يصير في عنده يعني تشوش، يعني ما هو مركز، يركز على الصورة ولا يركز على الألوان ولا يركز ترى التلفزيون. وانتقائكم للأطفال، انتقاء البرامج اللي هو بيتفرجها مهمة ترى، صعبة وهي مجهود. لا تتركوا أطفالكم للتلفزيون، ولا تتركوا أطفالكم للأجهزة اللي هي زي الآيباد، زي الأجهزة الذكية. الأجهزة الذكية هي صحيح نعمة، ولكن بعض الأحيان تكون نقمة. انتبهوا من هذا الشيء. مو الطفل طول الوقت ماشي، حتى في السوق يكون ماشي مع أمه ومحطوط في العربية وماسك الجهاز الذكي هذا. ترى هذه بادرة سيئة، الأطفال بطلوا يمشوا، بطلوا يتحركوا، بطلوا يروحوا، بطلوا يجوا بسبب هذه المشاكل.
4: طيب أستاذة جمانة، يعني بالنسبة لسؤاله الأول، يعني إذا إنه كيف
2: الأول إيش هو
4: كيف أقدر أغير أكل بنتي وأحببها في الأكل الطبيعي؟ طبعا عمر بنته 6 سنوات.
2: طيب الأكل الطبيعي إحنا إيش نسوي؟ الأطفال لما يجوا عندي، بالنسبة للأطفال الصغار السن، في نعمل أشكال في الأكل. مثلا الساندويتش يتقطع على شكل نجمة، يتقطع على شكل مثلثات. إذا الأم ما هي قادرة تسوي هذا الشيء، تحاول إنها تستخدم الألوان، الجزر بدل ما تجيب الجزر العادي أو تقطعه بشكل صغير، تقطع في جزر اللي هو البيبي كارت اللي هي الصغار الجزر. في عندك العنب يتقطع ويتحط يتقسم في صحن، تجيب لها صحن لحالها، تجيب لها ملاعق ومواد اللي هي حقت التناول الأغذية تكون باسمها أو ملونة بشكلها، تحبتها في المادة الغذائية، تعتمد على نفسها، ما يصير في كمان توتر وقت الأكل. غير كده تعتمد الأغذية، مثلا تعمل لها أشياء خاصة فيها، إنها تكون أحجامها صغيرة، مثلا بدل ما يعمل الكباب أو الكفتة بدل ما تكون بأحجام كبيرة تنعمل أحجام صغيرة. هذه الأشياء نفسية الطفل يحبها. ليش يحبوا عندنا الشبسات الكثير والأشكال حقة الشبسات ويتناولها بطريقة شرهة؟ لأنه أول حاجة بستقطب عينه، تستقطب التذوق عنده، بعدين بيلجأ للفائدة العامة بالنسبة له.
4: جميل. طيب احنا يدوب يعني ما عندنا وقت، لكن مشاركات كثيرة، لكن احنا عندنا ام فارس من جدة في الواتساب بتسأل استاذة جمانة انه تبغى نظام غذائي، طبعا وزنها 90 وطولها 165، وابغى نظام انقص وزني لاني مكتئبة جدا وعندي زيادة من قبل 20 كيلو تقريبا. أم فارس من جدة.
2: طيب أم فارس، أول حاجة سوي تحليل للدم. بعض الأحيان يكون نقص في الهرمونات أو نقص في فيتامينات معينة في الجسم تسبب زيادة في الوزن. هذه أول شيء. ثاني شيء، النظام الغذائي ما هو شيء، يعني أنا دائما أقول له ما هو عصا سحرية. النظام الغذائي لازم هو عبارة عن نظام حياتي. الحمية الغذائية هي نظام حياة، لازم تبدأ تتحرك، لازم تقلل الكربوهيدرات، تكتر البروتينات، تقلل الدهون الغير صحية، تلجأي لتقليل العادات الغذائية الخاطئة، الجمعات وهذه الأكل الكثير، بدل ما تجتمعوا على سفرات وأشياء، حاولوا أنكم تجتمعوا على أنشطة. حاولوا انكم تجتمعوا على انشطه صحيه تحاولوا تزاولوها مع بعض. الجئ للاكل الصحي، وقفي كل الاكلات الغير صحيه. والانظمه الغذائيه يعني تابعيني في تويتر في حسابي جمانة 99 جلال او جمانة جلال، تقدر تحصلي كثير. وتابعي كثير، بنتحاور عن انه ما في شيء اسمه نظام غذائي او انه حمية غذائية، في حاجة اسمها نظام حياة
4: معادلة صحيح. وقد تحدثنا عن ذلك في الحلقات الأولى، يعني اللي حاب يرجع يسمع الحلقات موجودة على اليوتيوب في قناة نداء الإسلام. في حلقات الأولى تكلمنا عن السعرات الحرارية، عن كيف الوزن وبنسبة تخفيف الوزن والأمور هذه المتعلقة. عطنا اتصال معنا، اتصال أبو عبد الله من مين؟ عيسى. من فين؟ عيسى العمري. تفضل أخي عيسى. السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: حياك الله، تفضل.
7: الله يسلمك. بغيت أسأل إيش هي الأكلات يعني اللي تزيد السعادة ومن غير ما تأثر على جرثومة المعدة وقرحة المعدة؟ هذا السؤال الأول. معلش في سؤال ثاني.
4: تفضل.
7: بس يعني بعض المرضى يكون عندهم مكتئب مثلا، فيأخذ دواء من الأدوية مثل البروكسات أو الأدوية المشابهة لها اللي يعني تنباع من غير وصفة طبية. فإيش هو البديل له من الأغذية؟ يعني بدل ما أستخدم الدواء مثلا استخدم الغذاء الفلاني.
4: حلو.
7: ايوه اللي يعني يكون بديل للدواء.
4: حلو، وصلت سؤالك.
7: اذا موجود. طيب.
4: شكرا لك. شكرا لك يا عيسى.
2: الاجابه بشكل بسيط. عموما السمك ما يسبب مشاكل في الجرثومه ولا يثيرها عموما. اذا السمك طازج يرفع هرمونات السعاده في الجسم وما يسوي توتر. يعني مثلا بعض الاحيان القولون يكون متاثر والقرحه تكون مشكله في المعده وما يقدر الانسان ياخذ الياف. يعني مثلا البقوليات ممكن تسبب مشاكل بسبب وجود الالياف وبسبب وجود البروتينات فيه بشكل قاتل، يعني مو بشكل قاتل يعني بشكل كثيف، فيأثر على الجسم. فيقوم احنا نقول له لا، حاول انك تتجنبها والجأ للسمك. السمك عموما في انواع مختلفه له ترفع مستوى هرمونات السعادة. الموز مريح للمعدة، ما في مشاكل أبدا إن شاء الله بإذن الله، ما يسوي لك المشاكل. حتى الألياف حقته ألياف صحية والجسم يتقبلها. جميل. بشكل لطيف. عندك الشوكولاتة الداكنة، الشوكولاتة السوداء مفيدة، تقدر تأخذ منها قطعة صغيرة وتأكلها وتتناولها. غير كده أمضغ أكلك قبل لا تتناوله، أمضغ أكلك قد ما تقدر. المضغ أو عملية المضغ هذه تفرز الهرمونات بشكل تدريجي في الجسم. جميل. وحاول تحل المشكلة ولا تلجأ للأدوية. حاول إنك أنت تعادل المواد الغذائية الموجودة في جسمك. بعض الأحيان نقص فيتامين د في أجسامنا يسبب اكتئاب ويسبب مشاكل جمة يعني كثيرة. فإحنا نحاول نلجأ إلى رفع فيتامين د في أجسامنا، وننتبه إننا نأخذه من الأغذية وناخده من الفيتامينات. قد نلجأ إلى حبوب اللي هي 3000 وحدة غذائية أو 5000 وحدة غذائية بحيث معادلة الفيتامين د في أجسامنا، فلازم ننتبه لهذا الشيء.
4: جميل. إحنا في آخر دقيقة من البرنامج ناخذ اتصال سريع من أم عبد الله من جدة. السلام عليكم أختي أم عبد الله.
8: وعليكم السلام.
4: تفضلي.
8: ممكن سؤال، المشروب النعناع هو منبه ولا مهدئ منوم؟ أبغى أسأل عن المشروبات المنومة المهدئة.
2: المشروبات أهلا وسهلا فيك. النعناع مهدئ بشكل عام، يهدي الجسم، ما بيرفع أبدا، ما بينبه الجسم، ما في كافيين أبدا. كويس وكثير يلجأوا لي عشان خاطر يهدي أعصابهم. عندك الليمون كمان بيهدي الأعصاب، بس يفضل إن الواحد يأخذ في النهار ما بيأخذ في الليل، لأنه فيه فيتامين سي، ففيتامين سي يعتبر منشط في الجسم. نحاول نلجأ له في أوقات النهار أو أوقات الصحوة، يعني الواحد يكون صاحي فيه. كمان نتجنب المنبهات بشكل عام، القهوة، الشاهي، هذه الأشياء. الأشياء اللي تنوم ممكن عندك البابونج. البابونج من الأعشاب الصحية اللي بترخي أعصاب الإنسان. البابونج، اليانسون، الكراوية.
4: جميل.
2: لها تأثير منوم بشكل لطيف للجسم. في أوقات يقول لك الحليب مع العسل يهدي كمان الأعصاب، ويلجأوا للأطفال خاصة الأطفال الحليب الدافئ يرفع هرمونات اللي تساعد على الهدوء ما قبل النوم.
4: طيب أعطيك العافية أستاذة جمان، حقيقة شكرا لجميع المتصلين. والله في مشاركات لسه ما قريناها وأيضا في مداخلات هاتفية، لكن انتهى وقت البرنامج. إن شاء الله موعدنا معاكم الثلاثاء القادم بمشيئة الله عند الثانية ظهرا. شكرا لك أستاذة جمانة جلال.
2: أهلا وسهلا.
4: مستمعين الكرام، لمن أراد المشاركة معنا أو طرح أسئلته خارج وقت البرنامج على حساب في تويتر أو على حسابي أيضا في تويتر. نلقاكم إن شاء الله على خير. كان معكم إبراهيم الهلالي من التقديم، وأيضا زميلي محمد باصويلح من التنفيذ على الهواء. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: غذاءك سلة غذائية فيها صحتك.

0: غذاءك.
1: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
0: أنجع الطرق للوصول لصحة بدني ودواء جسدي.
1: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
0: مع الأستاذة جمانة جلال.
2: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
2: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى.
2: سلوى القلوب
1: تزيد بإيمانك قدرا.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب.
0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك الله ربا لا شريك له في الملك وهو الإله الواحد الصمد، لك السماوات والدنيا مسبحة وكل ما ولدت أنثى وما تلد. مرحبا بكم أيها الكرام في حديث متصل عن سلوى القلوب. عند الحديث عن العطاء تجمل اللحظات، فالعطاء سلوى لكل قلب متعب. الذي يعطي يشعر بسعادة تعجز عن وصفها المفردات، إنه يسعد قلبه بالعطاء قبل أن يسعد الآخرين. والعطاء ليس مالا فقط، قد يكون العطاء كلمة طمأنينة أو وقتا صادقا نمنحه لقلب متعب. فبعض النفوس لا تحتاج شيئا سوى أن يشعر الناس بها. وتأمل هذا الحديث النبوي العظيم لتشاهد العطاء في صوره المنوعة. يقول حبيبك صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وإماطتك الأذى والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. أيها الكرام، عشنا ونحن نحمل في أعماقنا فكرة صامتة أن السعادة شيء نأخذه، وأن الفرح يسكن فيما نملكه، وأن القلب يهدأ حين تمتلئ يده. فكبرنا ونحن نعد المكاسب وننتظر المزيد، ونؤجل طمأنينتنا إلى حين آخر حتى إذا جمعنا ما نريد اكتشفنا أن شيئا ما داخلنا ما زال فارغا. كنا نظن أن الأخذ يملأ القلوب، فإذا به يملأ اليدين فقط، أما القلب فبقي متعطشا يطلب شيئا آخر. في العطاء يتحول القلب من مستهلك للفرح إلى صانع له. وما أعظم الفرق بين أن تنتظر السعادة وبين أن تقوم بتقديمها لغيرك حين تقرر أن تكون من أهل العطاء. هكذا تعلمنا بعد أن أتعبنا الأخذ وأرهقنا الانتظار أن السعادة ليست غنيمة بل أثر. عشنا ونحن نظن أن السعادة في الأخذ، فإذا هي بالعطاء.
1: سلوى القلوب ستلوح بيارق أفراح.
0: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
2: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى.
2: سلوى القلوب
1: تزيد بإيمانك قدرا.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
1: سلوى القلوب.
3: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
4: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
5: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
4: فلا إفراط ولا تفريط
5: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
4: الكسب الحلال.
5: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
4: الكسب الحلال
5: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وإخراج ساري جبرة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وسع كل شيء علما وأحاط بكل شيء رحمة وحكمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الذي بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، أيتها المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم الأسبوعي الجديد الكسب الحلال، الذي نطل به عليكم في هذا البرنامج. مستمعي الكرام، نسلط الضوء على الاقتصاد الإسلامي، لا بوصفه مادة نظرية بل كمنهج حياة، نغوص في مفاهيمه ونكشف أسرار ضوابطه ونربطه بواقعنا المالي اليومي، لنكتشف كيف أن الحلال لا يزاحم الحرام فحسب، بل يتفوق عليه عدلا ورحمة وبركة.
5: الكسب الحلال.
4: الكسب الحلال.
6: في هذه الحلقة مستمعي الكرام، الحلقة الأولى، حلقة تعريفية نسلط الضوء فيها على الاقتصاد الإسلامي، نعرف المستمعين الكرام بعلم الاقتصاد وموقعه في الإسلام ومصادره وأبرز خصائصه، كذلك نوضح الفرق بينه وبين الأنظمة الاقتصادية الأخرى وارتباطه بالفقه ومقاصد الشريعة. ضيفنا للحديث عن هذا الموضوع في هذه الحلقة هو الأستاذ الدكتور عبد الرحيم عبد الحميد الساعاتي، أستاذ الاقتصاد والتمويل الإسلامي والمستشار بمعهد الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبد العزيز. يحمل الدكتور الساعاتي درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كولورادو الأمريكية، وله باع طويل في تدريس وتأصيل علم الاقتصاد الإسلامي، كما تولى إدارة عدة مراكز أبحاث، منها مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز. ساهم الدكتور الساعاتي في تأسيس منهجية بناء الاقتصاد الإسلامي المعاصر، وله مؤلفات وأبحاث مرجعية في التمويل الإسلامي الاقتصادي العقدي والتأمين التعاوني، وقد تجاوزت إسهاماته العلمية أكثر من 40 بحثا وكتابا منشورا. باسمكم مستمعي الكرام أرحب بالدكتور عبد الرحيم في بداية هذه الحلقة، فأهلا وسهلا بكم دكتور عبد الرحيم.
7: مرحبا بكم وبالمستمعين، إن شاء الله تكون حلقة خفيفة عليكم.
6: دكتور عبد الرحيم، هناك العديد من المحاور في الحلقة الأولى، وهي محاور تعريفية إذا جاز التعبير، نعرف بالاقتصاد الإسلامي، وهذه المحاور التي إن شاء الله سنتحدث معك من خلالها تندرج تحتها عدد أيضا من النقاط. المحور الأول دكتور عبد الرحيم هو ما هو علم الاقتصاد؟
7: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يفتح لنا فتوح العارفين. الهدف من هذه الحلقات هي التوعية والتعريف بالاقتصاد وعلاقته بالإسلام، والفرق بين الاقتصاد والاقتصاد الإسلامي. لماذا يجب أن يكون عندنا اقتصاد إسلامي يختلف عن الاقتصادات الأخرى؟ أول مرة بالنسبة للاقتصاد، طبعا أنا قلت أن هناك في ثقافتين أو هناك في قيم مختلفة بيننا وبين الغرب. لهذا السبب انعكس حتى على المفاهيم. حينما نتكلم عن الاقتصاد في الغرب نتكلم عن الشح، نتكلم عن الموارد محدودة ورغبات غير محدودة، وبالتالي الاقتصاد بيتكلم كيف يمكن بموارد المحدودة أغطي أكبر قدر ممكن من الحاجات ومن المنافع. هذا مفهوم الاقتصاد في الغرب، لكن لما نجي نتكلم عن مفهومه عندنا
6: الإسلامي
7: الاقتصاد في اللغة هو التوسط، وبالتالي نحن نختلف عنهم في مفهوم الاقتصاد، أنه حسب عقيدتنا وحسب قيمنا النصوص الشرعية الموجودة عندنا أنه لا يوجد شح في الموارد. الله سبحانه وتعالى خزائنه لا تنفذ وملأ، وبالتالي بيعطي للناس باحتياجاتهم وكل ما يطلبوه. لهذا السبب مشكلتنا ليست شح الموارد ورغبات غير محدودة. نختلف أول مرة، الموارد عندنا غير محدود، الله سبحانه وتعالى خزائنه لا تنفذ، لكن نحن مشكلتنا في مراعاة الضوابط الشرعية في كسب المال وإنفاقه. لأنه أول سؤال نسأل فيه عن مالك، كيف اكتسبته، كيف أنفقته. فإذا اللي بيسموها في الاقتصاد المشكلة الاقتصادية عندهم الندرة والحاجات الغير أو الرغبات أو الشهوات الغير محدودة. عندنا لا، عندنا موارد متوفرة، لكن إلى أي مدى نحن في كسب المال من راعي الضوابط الشرعية؟ لو نسأل مالنا كيف اكتسبناه، فيما أنفقناه. بالتالي بهذه الطريقة اختلف الاقتصاد، مفهوم الاقتصاد والحوافز والدوافع للسلوك الاقتصادي بين اقتصادنا واقتصاده.
6: جميل. أنت تقصد يا دكتور أن الاقتصاد الإسلامي له ضوابط، أو بمعنى آخر أن الاقتصاد في حياة المسلم ينضبط بضوابط معينة وبمعايير معينة وليس على إطلاقه.
7: هو قبل الضوابط نحن عندنا عقيدة تختلف عن عقيدته.
6: صحيح.
7: عقيدتهم علمانية مادية لا يحدها آخرة.
6: أحيانا يعني كما يقال الغاية تبرر الوسيلة. يعني.
7: صحيح. عندهم ما فيش جنة، ما فيش نار، ما فيش سؤال، ما فيش
6: ما في حلال، حلال وحرام.
7: ما في حلال وحرام، الضوابط منفعة أو غير منفعة، منفعة أو مضرة. فالإنسان مثل أي حيوان بيحاول يعظم إشباعه. وبالتالي بيجري وراء غرائزه عشان يستهلك السلع اللي بتسبب له منافع كثيرة. نحن نختلف.
6: صحيح.
7: عقيدتنا عندنا منظور، نحن نسميه منظور أو بارادايم مختلف. نحن في تصورنا عقيدة الله هو الرزاق، أنا في سعي لكسب الرزق أنا بأنفذ أمر فسعوا في مناكبها، إذن هو تكليف. الرزق من عند ربنا.

0: تكفل برزقه.
1: هذا الكلام اللي موجود عندنا وما هو موجود عندهم.
0: نعم.
1: نحن بنسعى كأمر من الله سبحانه وتعالى نسعى ونحيي الأرض لأنه هذه وظيفتنا، لكن بالنسبة لهم ما عندهم رزاق، بالتالي لو ما يعملوا ما يمكن يجيهم دخل.
0: أحيانا دكتور يعني حتى تكثر حالات الانتحار لبعض الناس من وصل به حالة المادية للإفلاس وما إلى ذلك، لأنه تضيق به الحياة وليس لديه ذلك الإيمان الذي يجعله يتأمل في
1: هو رزق. لدينا ضمن عقيدتنا الإيمان بالقضاء والقدر.
0: نعم.
1: يعني ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، وأمر المسلم كله خير، وبالتالي أنا بأسعى، جاني وسع في الرزق أشكر ربنا، جاني ضيق فأقول هذا مقدر وخير لي.
0: نعم.
1: فبالتالي ما فيش أحد انتحر إذا
0: ضاقت به،
1: إذا ضاق، إذا أدفنت ثروته. نعم. ولا عجز عن العمل، يعرف أن الرزاق موجود. إذن سلوكنا الاقتصادي واقتصادنا ينبني على هذه العقيدة الموجودة عندنا.
0: جميل. أسألكم دكتور الآن، كيف نشأ علم الاقتصاد يعني وما الغاية منه؟
1: أول مرة الاقتصاد وجد منذ وجود الإنسان على هذه الأرض.
0: نعم.
1: لأنه من حاجاته الفطرية أنه يدبر احتياجاته من المأكل والمشرب والمسكن، وتدبير هذه الحاجات باستخدام الموارد هو الاقتصاد. إذا الاقتصاد وجد مع وجود الإنسان. لكن كعلم وجدنا حينما بدأت تنشأ الحضارات، بدأوا المفكرين ينظروا كيف يمكن الكسب وهي أفضل طريقة للكسب. وجدنا في الكتابات التاريخية عند المسلمين، عند ابن خلدون، عند المقريزي، بيتكلموا عن ظواهر اقتصادية ومعالجتها وتحليلها. لكن رسميا الاتصال اللي نشأ في الغرب نشأ في القرن 18 والسابع عشر على يد أدم سميث، حينما بدأ ينظر.
0: نعم. أصبح في نظريات اقتصادية.
1: إيوة، تبع المنظور حقهم. منظورهم مادي علماني،
0: مستمد من حياتهم يعني.
1: أول مرة من عقيدتهم.
0: من عقيدتهم.
1: وبعدين العقيدة تنعكس على أسلوب الحياة، ونظروا لسلوكهم في حياتهم كيف. بالتالي أدم سميث كتابه الأول كان عن ثروة الأمم، كيف الأمة ممكن تكون ثروة، وما هو دور الأسواق ودور الفرد في تكوين هذه الثروة.
0: جميل. وهذا يجعلني أسألكم دكتور عبد الرحيم، الفرق بين الاقتصاد كعلم والاقتصاد كممارسة.
1: أنا قلت الإنسان مارس الاقتصاد منذ نشأته، منذ نزوله على هذه الأرض ليكتسب قوته واحتياجاته الأساسية. لكن علم الاقتصاد بدأ يتكون في الغرب تحت مسمى الاقتصاد، وأبو الاقتصاد هو أدم سميث، وبالتالي نشأ الاقتصاد وعلم الاقتصاد والنظرية الاقتصادية والنماذج الاقتصادية عندهم. فنحن حينما أردنا أنه ننهض فرحنا استوردنا الاقتصاد من عندهم، والنماذج الاقتصادية والنظريات الاقتصادية كلها مستوردة منهم. وهنا وجدت الحاجة إلى الاقتصاد الإسلامي.
0: جميل.
1: الذي ينظر للسلوك الاقتصادي في مجتمع مسلم ينضبط بالضوابط الشرعية ويتبنى العقيدة الإسلامية.
0: نعم. يأتي سؤال في هذا الإطار، ونحن نتحدث عن الاقتصاد، عندما نذكر الاقتصاد ربما يتبادر الذهن دائما المال، فهل الاقتصاد محصور فقط في المال؟
1: أيضا نأتي للمفاهيم بيننا وبين الغرب.
0: نعم.
1: يعني المال تعريفه في الأدبيات الإسلامية الثروة.
0: نعم.
1: لكن المال عند الغرب هو النقود. فبالتالي لأنه حسب نظريتهم السلوك الاقتصادي والتصرف الاقتصادي يتم فقط في السوق، بالتالي نسمى اقتصادهم اقتصاد سوقي. لكن عندنا الاقتصاد يتسع لكل سعي الإنسان لكسب عيشه. يعني وجدنا في النظام الاقتصادي الإسلامي، حنتكلم عليه بالتفصيل بعد كده، المؤسسات الاقتصادية غير السوقية هي جزء من الاقتصاد. وجدنا الزكاة، وجدنا الوقف، وجدنا التبرعات والجمعيات الخيرية، هذا اقتصاد غير سوقي لكن بيأثر في

0: الاقتصاد بيأثر في الإنفاق، بيأثر في تلبية احتياجات بعض أفراد المجتمع. عشان كذا الاقتصاد ليست فقط المال بمعنى النقود، وإنما المال بمعنى الثروة. الثروة منها الجهد البشري، الخبرات، إنك تنصح أحد، تساعد أحد، هذا جزء من سلوك اقتصادي غير سطحي.
1: مجال واسع يعني يندرج فيه كثير. لماذا يجب على المسلم دكتور عبد الرحيم أن يفقه جانب المال والتصرف فيه؟
0: لأن احنا كمسلمين أول سؤال نسأل فيه حينما ننزل القبر، ما لنا؟ كيف اكتسبناه؟ وفيما أنفقنا؟ وبالتالي احنا نحاسب في طرق اكتساب المال وطرق انفاق المال، وبالتالي الحلال والحرام والواجب والمستحب والمكروه من الضوابط اللي تضبطنا في سلوكنا الاقتصادي. لهذا السبب يجب أن ننشد الدخل الحلال، فبالتالي سلوكنا الاقتصادي بينضبط بهذه المعايير وبهذه القيم وبهذه التعليمات الموجودة عندنا. لهذا السبب الاقتصاد الإسلامي هو اقتصاد مبني على العقيدة الإسلامية، بينما الاقتصاد التقليدي مبني على العقيدة العلمانية. بالتالي نحن سلوكنا يجب أن يعكس فيما نعتقد فيه، وهم سلوكهم بيعكس ما يعتقدون فيه. نحن في عندنا شيء نحن بنسميه world view أو النظرة الكونية. النظرة الكونية نحن كيف ننظر للعالم؟ الكون نحن من فين جينا وفين رايحين؟
1: هي تختلف هذه النظرة من
0: بالضبط. الأساس لهذه النظرة هي العقيدة. حينما نؤمن بالله فكل تصرفاتنا محكومة بعقيدتنا والضوابط الموجودة فيها واللي فصل فيها الفقهاء.
1: كان هذا الحديث معكم دكتور عبد الرحيم السعاتي أستاذ الاقتصاد والتمويل الإسلامي في المحور الأول، والذي كان عن علم الاقتصاد. أخذنا حقيقة أكثر من نقطة، والآن نتحدث عن الاقتصاد الإسلامي حتى يعني نعرف بالاقتصاد الإسلامي وبعدد من النقاط تندرج تحت هذا المحور. فبداية، ماذا نقصد بالاقتصاد الإسلامي، أو إذا كان هناك تعريف للاقتصاد الإسلامي؟
0: لو عرفنا الاقتصاد أنه سعي الإنسان لاستغلال الموارد أو الثروات الموجودة لتحقيق احتياجاته، الإنسان المسلم أيضا هناك في حاجات وهو مأمور بتلبيتها، وهو في وجهة نظرنا هذه الثروات كلها والموارد الموجودة هي ملك لله سبحانه وتعالى، ونحن مستخلفين فيه. مستخلفين بأن الله سبحانه وتعالى أذن لنا أن نستخدمها وأوجد لنا الضوابط لاستخدام هذه الموارد، وبالتالي كيف نكسب هذا المال وكيف ننفقه كله ضمن الضوابط. إذن لما نتكلم عن الاقتصاد الإسلامي نتكلم عن المسلم بخلفيته بعقيدته وبالأهداف اللي الله سبحانه وتعالى أنزل الإنسان الأرض لتحقيقها، منها إحياء الأرض، فكيف يمكن أن يدبر هذه الموارد لتحقيق احتياجاته وليست رغباته أو شهواته. الفرق بيننا وبينهم هم بيستخدموا الموارد لإشباع شهواتهم أو رغباتهم، نحن الموارد مؤتمنين عليها ونغطي احتياجاتنا. نقطة أخرى نختلف عنهم، الاقتصاد الغربي اقتصاد فرداني، بمعنى أنا دخلي لي أنا، مالي بالمجتمع، أنا أستهلك
1: قيمة الفرد أعلى يعني من المجتمع.
0: ما فيش مجتمع يعني هناك فرداني، معناته أنا الإنسان أو الشخص هو محور سلوكي. بينما في الإسلام هناك في حقوق في المال الخاص للمجتمع، حقوق واجبة زي الزكاة، حقوق مستحبة لإعانة الفقراء، لا يؤمن أحدكم ينام وجاره جائع. إذن هناك في ضوابط
1: تكافل،
0: هو التكافل مبدأ أساسي من مبادئ النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يعدم في الغرب. يعني الغرب الإنسان ما هو مكلف في جاره اللي يموت جائع.
1: وهذا يمكن الدكتور جعلنا نتحدث عن السؤال الثاني في هذا الإطار نحن نعلم أن هناك يعني أنظمة مثل الاشتراكية والرأسمالية ومن ثم أيضا النظام الاقتصادي الإسلامي. أود أن يعني نتعرف على ما يميز النظام الاقتصادي الإسلامي عن مثلا الأنظمة الأخرى كالرأسمالية والاشتراكية.
0: أوكي. قبل لا نفرق بين هذه الأنظمة أتوقف عن تعريف النظام الاقتصادي. ما هو النظام الاقتصادي؟ النظام الاقتصادي هو مجموعة من القوانين والنظم والمؤسسات المجتمع يضعها حتى يمكن ممارسة النشاط الاقتصادي ضمنها. السوق هو مؤسسة وجدت في المجتمع عشان يتم البيع والشراء فيها. البنوك مؤسسة وجدت في مؤسسة اقتصادية وجدت عشان ممكن واحد يودع أمواله ويقترض من هنا وكذا. إذن هذا النظام. النظام وجد بتنظيم المجتمع عشان يحقق أهدافه. إذا اختلفت الأهداف يجب أن تختلف النظم. فالنظام الرأسمالي نظام هدفه تحقيق أقصى إشباع الشهوات. الإنسان هناك مادي، الإنسان علماني، فبالتالي كل النظام وجد لتلبية هذه الاحتياجات. بينما نحن في النظام الإسلامي عنده أهداف أخرى. تكلمنا عن التكافل كجزء منه، تكلمنا عن حاجات محرمات، الربا محرم، تكلمنا عن الزكاة واجبة، تكلمنا عن وجوب العدالة. يعني النظام الاقتصادي الإسلامي وجد على محور أساسي جدا وهو تحقيق العدالة في المعاملات الاقتصادية السوقية وغير السوقية. بالتالي كل الضوابط الشرعية اللي وجدت للمعاملات هي لتحقيق العدل. حينما حرم الربا لأنه ظلم، حينما حرم الغش لأنه في أكل أموال الناس بالباطل. إذن العدالة هو المحور إلا النظام الاقتصادي الإسلامي بنى مؤسساته وبنى قوانينه وبنى تنظيماته وبنى كل الضوابط لتحقيق هذا العدل في المعاملات. لأنه وجدنا في المجتمع الغربي التناحر والتنافس أساسي جدا للنمو الاقتصادي. عندنا في النظام الاقتصادي الإسلامي التعاون هو الأساس. التعاضد هو الأساس لقيام النظام الاقتصادي الإسلامي. من العجائب اللي نراها الآن في التطور الاقتصادي، وجدنا النظرية الاقتصادية تعتمد على السوق كمحرك أساسي للنشاط الاقتصادي. وجدوا أن هذه النظرية لا تساعد الدول النامية، الدول المتخلفة، إنها تنمو. السبب رجال الأعمال في هذه الدول يعظموا منفعتهم، وبالتالي الغني يزداد غنى والفقر يزداد فقر. فلا يمكن أنه يكون في عدالة في توزيع الثروة أو عدالة في توزيع الدخل. فلجأت الدول الآن في نماذج جديدة تتكلم عن الاقتصاد الاجتماعي، تتكلم عن الاقتصاد التعاضدي. وهو الاجتماعي معناته نحن نراعي حاجة المجتمع وهناك مهملة. التعاضدي الاقتصاد التعاضدي يتكلم عن نراعي المحتاجين في المجتمع. فبالتالي هنا وجدت هذه، وجد أنه الاقتصاد الاجتماعي والاقتصاد التعاضدي مهم جدا لإحداث التنمية المستدامة. لذلك وجدنا الهند، المكسيك، الصين، كثير من الدول بدأت تشجع هذه المؤسسات غير السوقية عشان يكون لها دور في التنمية المستدامة في المجتمع.
1: هل يعني هذا دكتور أنه النظام الاقتصادي الإسلامي، وأنت تتحدث عن الأنظمة مثل الرأسمالية والاشتراكية، النظام الاقتصادي الإسلامي هو ما بين هذه الأنظمة؟ يعني الرأسمالية تعظم يعني ملكية الفرد وما إلى ذلك، والاشتراكية يعني جنحت إلى الجانب الآخر وعظمت دور المجتمع ككل، وأن المال يعني للجميع وهكذا في النظرية الاشتراكية، لكن الإسلام وسط ما بين هاتين النظريتين.
0: نظلم الإسلام حينما نقول أنه وسط بين الاشتراكي والرأسمالي. النظام الإسلامي ذكرت سابقا بني على العقيدة، لكن النظم الأخرى بنيت على التطرف. الإسلام كان وسطا بيلبي الاحتياجات
1: الفرد والمجتمع،
0: الفرد والمجتمع يوازن بين الفرد والمجتمع، بيلبي احتياجات الجميع ويراعي مصلحة الجميع. بينما النظام الرأسمالي كان انحراف عن الطبيعة الإنسانية، حينما مجد الفرد وجعله محور اقتصاد، والنظام الاشتراكي أيضا انحراف عن الوسطية، أنه
1: ألغى ملكية الفرد،
0: ألغى ملكية الفرد وألغى الطبيعة التي ربنا خلقها على الإنسان. الإنسان ربنا جبله نعم. على أنه يسعى لتحقيق مصلحته
1: نعم. وحب التملك
0: حب نعم. التملك هذه غريزة وجد، زي الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، إذن هذه موجود ربنا نعم. خلقها صفة خلقية في الإنسان نعم. النظام الاشتراكي
1: ألغاها
0: نعم. فأصبح غير متوازن،
1: لكن الإسلام ضبطها.
0: الإسلام أصلا جاي عشان يضبط نعم. حاجات الإنسان عشان يسعده في الدنيا والآخرة. النظم الأخرى كانت انحراف. إذا نعم. نحن ليست وسط بين الانحراف، نحن الأصل وهم المنحرفين.
1: جميل. جميل هذا الكلام. ما بقي وقت كثير معنا دكتور عبد الرحيم، أود أن نقف عند بعض النقاط. وهل الاقتصاد الإسلامي علم مستقل أم هو فرع من الفقه الإسلامي بمفهوم الشامل؟
0: أول مرة موضوع الاقتصاد الإسلامي.
2: في كل آية نور ورحمة.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
1: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: القلب. محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة يوم يلقون ربهم في الجنة سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا يزال حديثنا موصولا في سلسلة أعمال القلوب، وحديثنا هذا اليوم حديث عظيم عن الشكر. الشكر عبادة قلبية عظيمة القدر، تفيض آثارها الجميلة على اللسان، فيلهج بالحمد والثناء والاعتراف بالإحسان والإفضال، كما يظهر أثرها على الجوارح، فتزداد عملا بطاعة الله تعالى واجتهادا في طلب مرضاته، مع تسخير النعم فيما يكون مرضيا لله عز وجل، وذلك مؤذن بثبات الحاصل من الأنعام مع الزيادة عليها، كما وعد الله جل وعلا عباده: لئن شكرتم لأزيدنكم. أما إذا كان الشكر صادرا من العبد في مقابل ما يقع له من المصائب، فإن ذلك يعد من أعلى درجات العبودية، ولا يصل إليه إلا خواص المؤمنين وعباد الله المتقين. نسأل الله يبلغنا وإياكم هذه المنازل، إنه سميع مجيب. قال ابن القيم عليه رحمة الله: الشكر ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. وقد ذكر الله جل وعلا الشكر في كتابه في مواطن عديدة. قال الله جل وعلا: واشكروا لي ولا تكفرون. وقال سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا. وقال: وقليل من عبادي الشكور. وقال سبحانه وتعالى: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وقال سبحانه: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. التحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر. وعن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا هريرة، كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، وأحسن جوار من جاورك تكن مسلما، وأقل من الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. ودرجات الشكر درجات عظيمة: الشكر على المحاب، هو الاعتراف بنعمه سبحانه وتعالى والثناء عليه بها، والإحسان إلى خلقه منها، وهذا بلا شك يوجب حفظها على الشاكر والمزيد منها. وحقيقة الشكر الاستعانة بها على مرضاته. وقد كتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية رضي الله عنه: إن أقل ما يجب للمنعم على من أنعم عليه ألا يجعل ما أنعم عليه سبيلا إلى معصيته. ثانيها: الشكر في المكاره، وهو أشد وأصعب من الشكر على المحاب، ولهذا كان فوقه في الدرجة. والثالث: أن يتعرف على المنعم بأسمائه وصفاته من وراء النعمة، ويعلم أن المنعم حقيقة هو المستحق للحمد على كل حال بتلك النعم التي أسداها عليه. أما الطريق إلى تحقيق الشكر فيكون بأمور عديدة. أولها تنمية المحبة الصادقة لله تبارك وتعالى، فإن العبد إذا كان محبا لله فإنه يستعظم ما يصل إليه من الله من النعم ويعترف بها. ثانيها النظر في عظمة الله تعالى وصفات كماله، فالله سبحانه وتعالى هو المستحق بذاته العبادة والتعظيم والإجلال. وثالثها حسن النظر في نعم الله الحاضرة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله. رابعها الدعاء، فإذا علم العبد أن النعم كلها من الله وحده، نعم الطاعات ونعم اللذات، رغب إليه ليلهمه ويوزعه شكرها. قال الله جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقال سبحانه وتعالى: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وكما أن تلك النعم منه وحده سبحانه، فذكرها وشكرها لا ينال إلا بتوفيقه، والعبد مفتقر مضطر إلى الضراعة إلى الله عز وجل والابتهال إليه أن يدفع عنه العوارض والأمور التي تصرفه عن القيام بحق الله في الشكر. قال الله جل وعلا عن نبيه سليمان: فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لا أحبك. فقال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا: اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكري ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، اللهم اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رحابا، لك مطواعا، إليك مخبتا، ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. وقال بكر بن عبد الله المزني وكان رحمه الله مجاب الدعوة: اللهم ارزقنا من فضلك رزقا تزيدنا به لك شكرا، وليك فاقة وفقرا، وبك عمن سواك غينا وتعففا. وخامسها التفكر في نعم الله، وكلما توالت على العبد النعم أنشأت في قلبه سحائب السرور، وإذا انبسطت هذه السحائب في سماء قلبه وامتلأ بها أمطرت عليه وابل الطرب بما هو فيه من لذيذ السرور، فإن لم يصبه وابل فطل، وحينئذ يجري على لسانه وظاهره نهر الافتخار من غير عجب ولا فخر، بل فرحا بفضل الله ورحمته، كما قال الله جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزينا وإياكم شكر نعمته، ويجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب،
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة، فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب. قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: روحا من أمرنا.
2: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا.
3: نبحر معكم في هذا البرنامج لتتبين منهاج الانتفاع بالقرآن الكريم وفق مسارات متوازنة تجعل الإنسان مؤمنا بالكتاب كله.
1: ذلك أن الإنسان يمارس كل يوم وليلة التفكير والشعور والقول والفعل،
3: وحتى يمكننا إصلاحه يجب أن نصله بالقرآن الكريم.
1: روحا من أمرنا.
3: إنه برنامج تربوي تدريبي ينير للسالك الطريق ويأخذ بيده ليصله بنور الفرقان مع الأستاذ عبد الكريم الحازمي.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم روحا من أمرنا. أحييكم أنا طلال الزيدي من خلف المايك، ومن الإخراج مصطفى مستنطق. نحييكم في هذه الحلقة والتي هي بعنوان مفاتيح الفطرة. سنتحدث كما تعودنا دائما في الأربعة محاور: حزب الفطرة، تدبر الفاطر، واستشعار الفطرة، وكيف نعمل بالفطرة. الفطرة السليمة هي الصوت الداخلي الذي يرشد الإنسان دائما إلى العمل الصالح والعمل الصحيح والقرارات الصائبة. هي ذلك الشعور العميق بالحق والخطأ الذي ينبع من داخلنا. اليوم سنتحدث عن الفطرة، لكن من خلال الوحي، من خلال القرآن الكريم وحديث القرآن أيضا عن الفطرة.
3: روحا من أمرنا.

0: والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ورضي
1: اللهم
0: الله عن
1: صل
0: أصحابه.
1: وسلم.
0: هذا الكتاب العظيم كلمات ربنا تبارك وتعالى التي نزلت في هذه البلدة المعظمة المباركة أحب أرض الله إلى الله، مكة المعظمة المحرمة التي حرمها ربنا تبارك وتعالى. ومما نزل في مكة هذه السورة العظيمة، سورة فاطر. ولهذا سمينا أو عنوننا لهذه الحلقة بمفاتح الفطرة، وإن شاء الله بخلال التدارس سيظهر هذا وجه هذه التسمية.
1: مفاتح الفطرة وليس مفاتيح. جميل. من هم حزب الفطرة؟
0: هو أو ما هو حزب
1: ما هو
0: الفطرة؟
1: حزب
0: جميل
1: الفطرة؟
0: حلو. إحنا إيش مستوانا الأول مع القرآن العظيم؟
1: علي، هذا السؤال عندك يا علي، جاوب.
2: مستوى الارتباط بالقول تلاوة أو استماعا.
0: استماعا. ولذلك احنا نذكر انفسنا دائما في كل لقاء بهذا المستوى الاول ونسميه حزبا، اي نقصد ما هو مقدارك اليومي من القرآن العزيز او الليلي، ونطلق على هذا الحزب نعتا معينا محفزا لنا جميعا ان نتعاهد انفسنا في كل يوم وليله، هل اخذت بحظي ونصيبي من هذا الوصف ام لا؟ فمن ضمن ما يحفزنا في كل يوم وليلة أن نقرأ القرآن ونستمع إليه، وهو أنه كتاب الفطرة، وهو أنه يوقظ الفطرة كما في تقدمتك الجميلة التي ذكرتها، وأن هذه الفطرة هي كنز أودعه الله في بواطننا مذ خلقنا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فيأتي هذا الكتاب العزيز ليحيي ويدعم ويعزز هذه الفطرة السليمة التي خلقنا عليها، وهذا هو مضمون قول ربنا تبارك وتعالى: نور على نور، أي نور الوحي على نور الفطرة، يهدي الله لنوره من يشاء. فهذه السورة أو مطلع هذه السورة مما يشير إلى هذا المعنى الجليل.
1: جميل. نقرأ مقطع اليوم،
0: لا بأس.
1: تفضل يا علي.

0: ما شاء الله. هذه الآيات اللي قرأها علي، وهي بداية سورة فاطر، والحديث دعنا نقف تدبريا مع هذه الآيات.
1: نعم، وهذا مستوانا الثاني. الآن قرأنا وسمعنا، الآن نعمل أذهاننا فيما قرئ وسمع. افتتح ربنا هذه السورة بالاستفتاح العظيم، الحمد لله، وهذه خامس سورة تستفتح بهذا الاستفتاح في كتاب الله. عندنا لو رحنا من فوق
0: الفاتحة
1: الفاتحة،
2: فاتحة الكتاب،
0: والأنعام،
1: الأنعام،
2: الكهف،
0: والكهف،
1: الكهف، وما الآية أو ما السورة التي قبل فاطر في المصحف؟
0: قبل فاطر سبأ، لمون،
1: سبأ،
2: سبأ،
1: نبأ، سبأ، وهذه فهذه خامس سورة تستفتح بهذا، وهذه من الكلمات العظيمة التي بنى الله عليها هذا الكون. ويعني هي كلمة أساسية، كلمة مفتاحية، هي أصل. افتتح الله بها الخلق، افتتح الله بها القرآن، تختم بها الأمور، ويختم بها كلام أهل الجنة، وآخر دعوانا
0: أن الحمد
1: الحمد
0: لله.
1: لله رب العالمين، وهكذا. فهي المبتدأ والمنتهى، وهي الدافع، وهي الغاية. فكل شيء من الحمد وإليه، وكل صلاح وهدى ونور وبركة وخير في أمر الدنيا وأمر الآخرة فهو من الحمد وإلى الحمد. حتى يعني من أعجب ما يعني تنبهت إليه مؤخرا، ما أول كلمة قالها آدم عليه السلام، أبونا آدم عليه السلام؟

0: يعني خلقه الله تبارك وتعالى، يعني عضوا عضوا عضوا عضوا. فلما بعد ذلك نفخ فيه الروح، وبدأت الروح تسري في جسده حتى إذا وصلت إلى أنفه عطس، فقال
1: الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: أوكي.
0: فقلت الحمد لله استفتاح تاريخنا البشري،
1: الله.
0: استفتاح تاريخ بني آدم، وهو استفتاح متسق مع الخلق والأمر، ومتسق مع كل ما يذكره الله تبارك وتعالى عن الخلق والأمر، وما يكون في الدنيا وقبل الدنيا وبعد الدنيا وفي الآخرة كذلك. فهذه السورة من الاستفتاحات العظيمة جدا، الحمد لله. وكلمة الحمد لله أشبه بكلمة التحيات لله،
1: كيف؟
0: أنها تشمل كل أنواع وصيغ وطرق الحمد والثناء على الله رب العالمين. فال هذه الاستغراق لكل أصناف الحمد، لأننا لا نحصي ثناء على الله، قال صلى الله عليه وسلم لا نحصي ثناء عليك. فنقول الحمد لله كما نقول التحيات، كأنك لا تحصي الحمد على الله لله تبارك وتعالى فتطلقه، كما قال العلماء الاستغراق تشمل جميع أصناف الحمد. طيب الحمد لله إيش؟
1: فاطر.
0: فاطر، أيوة. وهذا اسم عظيم جدا، من أعظم أسماء الله تبارك وتعالى، ويشير إلى الفطرة التي أشرنا إليها. قل من يقف عند هذا الاسم،
1: فاطر
0: فاطر فاطر، ولولا أنه في سورة سميت به يمكن ما لم يت يعني لم ينتبه إليه كثير من الناس، فالناس يكون سورة فاطر، لكن لو وقفوا عندها مليا لاستفادوا أكثر وانتفعوا بها أكثر. نأتي أولا لمعنى فاطر. الفطر هو الشق، فطرت شيء شققته في الأصل، ويقال في ابتداء الشيء. وذلك هذه يبدو أن هذه الكلمة لم تكن معتادة بين العرب، حتى إن ابن عباس رضي الله عنهما لم يكن يفهم معناها، حتى سمع أعرابيين يتكلمان عن بئر، فقال أحدهما أنا فطرتها، أي أنا اللي ابتدأتها، أنا اللي حفرتها، أنا أيوة
1: أنا المبتدئ الأول.
0: المبتدئ الأول لها، كان تنازعوا عليه فقال أنا المبتدئ الأول، قال فأدركت معناه فاطر.
1: سبحان الله.
0: أيوة. فإذا فيها شق، فيها ابتداء، فيها إبداع، كما قال العلماء مبدعهما، أي مبدع السماوات والأرض، أو كما قال الله عبارة أدق بديع
1: السماوات
0: السماوات، أي مبدع السماوات والأرض ومبتدئها ونحو ذلك. فإذا الآن عندنا الابتداء بالهمزة، وعندنا الابتداع يعني أبدع هذا الخلق وابتدأه، تمام. فعندنا جهة الخلق الأول، والذي بدأ الشيء حق به، وهذا يقول له هذا أنا ابتدأته، يعني بيقول له البئر لي ومنافعها لي وأنا الأحق
1: يعني
0: بها،
1: أنا صاحبها الأول.
0: صاحبها الأول، فهذا الحق وفيه الإبداع وهذا الجمال.
1: هل يدل على معنى خالق تقول فطوم؟
0: نعم نعم نعم، وهو من معاني خالق، وهو من معاني خالق، نعم. فعندنا الابتداء، وهذا فيه الحق لله عز وجل، حق الخلق، الابتداء يبدئ الخلق،
1: سبحان.
0: أيوه يبدأ الخلق كما
1: ثم
0: قلت،
1: يعيده.
0: أيوه. وعندنا أنه أبدع الإبداع، أبدع السماوات والأرض، وهذا فيه الجمال، أنه
1: الله،
0: أبدعه
1: على غير مثال سابق
0: على غير مثال سابق، وأن فيه من الجمال ما لا نراه، ما نراه
1: وما لا نرى،
0: وما لا نراه إلى هذه الساعة، ما تبصرون
1: ما تبصره.
0: وما لا تبصرون. فاطر السماوات
1: والأرض،
0: والأرض، لأنه لم تكن موجودة كما قال الله عز وجل، وهو الذي خلق السماوات والأرض، وكان عرشه على الماء، يعني ما كان في شيء، كان ماء. الماء هذا عجيب، يعني في أسرار كثيرة في الكون. على كل، أنه فطرهما من غير مثال سبق، من ابتدأهما تبارك وتعالى، كما مر معنا في قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق
1: خلق
0: الأرض
1: الأرض
0: في
1: في
0: يومين، في
1: يومين.
0: سورة حاميم السجدة التي هي سورة
1: أمم
0: فصلت كما اتفقنا. فهنا يقول فاطر السماوات والأرض،
1: أمم
0: فمن جهة يدعونا إلى أن نعبده لأنه صاحب الحق الأول تبارك وتعالى، هو
1: كصاحب
0: اللي،
1: البئر الأول.
0: يا حلاوة، تمام، من جهة. ومن جهة أخرى تدعونا إلى النظر في هذا الجمال الموجود،
1: يا
0: في
1: سلام.
0: هذا الإبداع. فكما أننا نقول ما هذا الإبداع في هذا، في كلام فلان، أو في لعب فلان، أو في صنع فلان، فكذلك نقول، ومن باب أولى ولله المثل الأعلى، ها، إبداع الله تبارك وتعالى. ولذلك لازلت أدعو المستمع الكريم إلا أنه لماذا لا نعبر عن خلق الله بالإبداع؟
1: الله
0: تمام؟
1: ولذلك الله القرآن يقول بديع السماوات
0: والأرض في غير ما موضع،
1: وهنا خلق يقول السماوات بغير عمد ترونها.
0: نعم، وهنا يقول فاطر. وهنا يقول فاطر، والفطرة هي ذلك الشيء النقي، فإذا ذكرت الفطرة فهو يذكر النقاء، تذكر الطهارة، يذكر كما يقول الأصوليون البراءة الأصلية وكل خير. وهنا يقول فاطر، فالسماوات والأرض هي على الفطرة الأساسية، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطر الناس على الحق والخير والجمال، والسماوات والأرض بنيت لأجل ذلك دعما لهذا الإنسان ليشاهد ويرى شيئا من الحق والخير والجمال، ثم يحاول أن يتبع هذا الخير والجمال الحق ويحققه في حياته ويدعم، لأنه موجود، هو رصيد موجود، هو لا يوجده من عدم، أقصد الإنسان، فقد أوجهده الله لنا وركبه فينا. فالذي فطرنا هو الذي فطر السماوات والأرض، صح؟
1: صحيح.
0: ففيه توافق بيننا وبين السماوات، فيه توافق بين الآفاق وبين
1: الأنفس،
0: الأنفس. شيء واحد، كلها فطرت على حق وخير وجمال، فقط الإنسان عنده اختيار. فقد يقبل هبة الله له وما أعطاه الله وما كرمه به، فيتسق مع هذه الحالة الفطرية فيكون على حق وخير وجمال، أو يدسي نفسه ويرتكس، العياذ بالله.
1: وهذا يذكرنا خلق لما قال للسماء ائتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين،
0: أتينا طائعين،
1: فيحتاج الإنسان أن يقال له ائتي.
0: نعم نعم نعم. فقال هنا فاطر السماوات والأرض، فإذا ربطنا بين فطرتنا وفطرة الخلق. ولهذا كل ما كنت أقرب، ذلك ليش إحنا نرتاح في الطبيعة؟ ها الفطرة،
1: صح،
0: فطرتنا مع العالم الفطري تجاوب، وذلك ما يسموها الآن الحياة الفطرية، يقول لك في بعض البرامج تسمية جميلة وبليغة، الحياة الفطرية، العالم الفطري، فتجد أنك تأنس.
1: بس أهم شيء لا تشعرك أنك أنت خارج هذا العالم الفطري.
0: لا بالعكس، هي تعيدك
1: إلى فطرتك،
0: إلى فطرتك بالعكس، تقول تبه تبه تبه تبه، شايفني عارف. فذلك الإنسان لما يذهب إلى البر والبحر والمكان الذي هو على الفطرة يهدأ ويسكن ويطمئن، لأن الفطرة في داخله تشتغل، فيحصل تجاوب بين فطرة الأنفس وفطرة الآفاق، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فاطر السماوات والأرض. بعدين أيوه،
2: جاعل الملائكة رسلا.
0: أيوه، وهذا من أعظم مظاهر الحق والخير والجمال في الكون، وهم الملائكة. فأنت تذكر الحق والخير والجمال وتقول الكون بني على فطرة سليمة نقية من عبادة ربه، فيذكر لنا الله عز وجل نموذج هو رمز عظيم للنقاء، للحق، للخير، للجمال، لكل ما يمكن أن تتخيله من جمال ومن خير، فالملائكة رمز له.
2: الله.
0: وذلك احنا قلنا في سورة النور، نور على
1: نور. نور،
0: قلنا نور ايش على نور ايش قبل شوي، انا قلتها نور الايش، الوحي،
1: الوحي
0: على نور
1: الفطرة،
0: الفطرة.
1: قاعد غششنا الشيخ علي.
0: وبعدين هنا جاعل ليش
2: ملائكة،
0: والملائكة خلقت
1: من نور.
0: يا سلام، شوف الأنوار، شوف عالم الأنوار. فلما تدخل عالم الفطرة، فطرة آفاق مع فطرة أنفسنا، فطرة السماوات وأرض مع فطرة الإنسان المكرم الآدمي، الفطرة الإنسان طبيعي إنه في النور الثالث حاضر.
1: الله.
0: وهو
1: نور الملائكة.
0: نور الملائكة. لذلك الآن أنا أدعو من يسمعنا الآن، وأدعوكم أنتم وأدعو نفسي قبل ذلك، أن نستشعر هذا النور ونحن نتدارس كلام الله تبارك وتعالى، أن كلام الله هو الأقرب، فهو يحيي فطرنا. والآفاق الآن تسمعنا حيثما وصل هذا الأثير المبارك من سماوات وأرض وجبال ونباتات وما شاء الله تبارك وتعالى، فطبيعي أن يكون النور الثالث حاضر، وهو نور
1: الملائكة.
0: جاعل الملائكة رسلا أولي
1: أجنحة،
0: رسلا طبعا أول من يدخل في هذا
2: جبريل عليه السلام،
0: جبريل عليه السلام الروح الأمين الذي هو يعني أعظم رسول ملكي، ملكي نسبة إلى الملائكة، أعظم رسول ملكي، بل هو الملك الموكل بالوحي، بل هو أعظم، يعني هو يعني الملائكة رسل يأتون بأشياء أشياء أخرى مدبرات أمر، لكن أعظم ما نزل من السماء إلى الأرض فيما بلغنا نحن كبشر هو ما أتى به
2: جبريل عليه السلام،
0: القرآن الكريم نزل به الروح الكتب السماوية، ومن أعظم هذا الكتاب العزيز. جعل الملائكة رسلا أولي
1: أجنحة.
0: ولي أجنحة. فالملائكة إذن وذلك يحلو لي أن أسميها دائما أجنحة
2: النور,
0: النور.
1: لأنه
0: جاء في الحديث خلقت من نور, وجاء في الآية هنا
1: ولي أجنحة,
0: ولي أجنحة مثنى
1: وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء.
0: إذن الملك قد يكون له جناحان, قد يكون له ثلاثة, قد يكون له أربعة, قد يكون له خمسة, قد يكون له ستة, قد يكون له 600 كما هو في حال
1: جبريل
0: الروح الأمين جبريل عليه السلام. طيب إحنا يعني هنا لماذا الله عز وجل يذكر لنا هذا الوصف للملائكة؟ شو رأيكم؟ يعني أقصد أن هناك وصفا جاء الوصف أو نعت لعمل الملائكة, تمام, مدبرات أمرا نزل به الروح الأمين وكذا. لماذا يأتي شيء من الوصف في الكتاب والسنة لشكل الملائكة؟
2: توقع جمال يعني يعني يتخيل الإنسان شكله بالجمال فيشتاق إليهم من جهة ويحبهم من جهة أخرى, ومن جهة ثالثة يأنس بهم.
0: يا سلام.
1: فالطول يقول لأن الملائكة خلق عظيم.
0: إيه وإحنا كبشر
1: هل لأنه نحن أيضا نتحدث عن عن عن الإبداع اللي في الحمد لله فاطر السماوات والأرض.
0: نعم.
1: فهذا نموذج لهذا الإبداع.
0: نعم.
1: نموذج آخر
0: هذا من أعظم نماذج الفطرة والإبداع الإلهي في الخلق هو خلق الملائكة. وكما تفضل علي إحنا الإنسان لديه نزوع إلى الجمال, هذا نزوع فطري ما حد يعلمك.
1: صح.
0: كل واحد يحب الجمال يعني هذا محبب إلى النفوس. وأيضا نحن بشكل عام فلما نسمع هذه الصفات الجمالية يزداد شوقنا إلى الملائكة, وأيضا يعني يقترب تصورنا لها.
1: يمكن يذكرنا برضو هذا الجمال لما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام جبريل في حادثة الإسراء والمعراج له 600 جناح قال يتساقط منها الدر والياقوت وما لا يحصي ثناء هذا الجمال والإبداع. نعم. في البديع الصنع.
0: نعم رأاه مرتين يعني بغير في الظاهر أنه لم يره في الإسراء والمعراج, رأاه في مرتين أخرى. الشاهد أنه إيوه نعم هذا هو
1: رأى الأجنحة تتساقط منها في حديث الإسراء والمعراج.
0: عجب ها
1: إيه تساقط منها الألوان البديعة وهي تتناثر الياقوت والدر.
0: أيه.
1: وفي الحديث أنه لا يعني لا يستطيع أن يصف النبي عليه الصلاة والسلام هذه الألوان.
0: الله.
1: يعني لن يستطيع أحد أن يصفها.
0: الله أكبر.
1: يعني ألوان غير هذه الألوان إحنا قاعدين نشوفها.
0: الله أكبر.
2: حتى
0: الله.
2: لما كان يتشكل بشكل الصحابي يأتي على صورة أجمل الصحابة.
1: نعم. يدحي الكلبي.
0: يدحي الكلبي. نعم أحسنت.
1: فكأن الجمال زي ما قلت أنت شيء هي نزعة فطرية موجودة فينا.
0: فلما نجي نتكلم الآن عن جبريل عليه السلام وعن الملائكة استطيع هذا أتكلم مع طفلي أقرب صح ولا لا؟
1: صح.
0: أجنحة وتراها نور
1: وجميلة وفيها ألوان
0: فنستطيع أن نتصورها ولو جزئيا. هذا يدعونا إلى أن نعيش معها أكثر ونستشعر قربها وهكذا.
1: صحيح.
0: لاحظت أيضا كفائدة جزئية في هذا الموضوع إحنا نحب الطيور. الطيور من أجمل مناظر الفطرة والحياة الفطرية.
1: أنا من عشاق الشرك مربيها أنت.
0: ما شاء الله جميل. أيوة جميل جميل. فهذا هذا من فطرة الناس. الناس تحب الطيور, تحب سواء من يربونه في بيوتهم أو حتى هو ماشي في الشارع أو حتى هو يراها تطير في الجو.
1: وشاهد بعض الأفلام الوثائقية والجمال الموجود في ألوانها.
0: يا سلام. سبحان الله. منظر الطيران جميل. حتى الطيارات التي صنعها بنو آدم فيها جمال. يعني كثير يقول شوف الطائر ماشي وكذا وكذا فيها تفرج يعني
2: ما يطير يستهوي الإنسان يعني كذا.
0: أيوة ما يطير ويتحرك يستهوي الإنسان. لاحظ والملائكة هذا الأصل أنها تطير. حركتها سباحتها كما قال السابحات سبحة في الكون هي طيران.
1: طيب إيش رأيك أطير إلى فاصل وارجع
0: لا
1: لك
0: بأس.
1: لأن الفاصل مهم جدا. فاصل ثم نعود إليكم.
3: روحا من أمرنا.
4: روحا من أمرنا.
5: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا.
3: نبحر معكم في هذا البرنامج لتتبين منهاج الانتفاع بالقرآن الكريم وفق مسارات متوازنة تجعل الإنسان مؤمنا بالكتاب كله.
4: ذلك أن الإنسان يمارس كل يوم وليلة التفكير والشعور والقول والفعل,
3: وحتى يمكننا إصلاحه يجب أن نصله بالقرآن الكريم. روحا من أمرنا.
4: روحا من أمرنا.
1: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام بعد هذا الفاصل اليسير, وكرر الترحيب بالأستاذ عبد الكريم وعلي القحطاني. حياكم الله من جديد. خليني أنتقل معك إلى سؤال ثاني. ونحن نتحدث طبعا عن الملائكة وعن الفطرة. استشعار هذه الفطرة وأنت تتحدث، يمكن هذا سؤال محوري جدا.
0: جميل، احنا يعني سنمضي في السياق.
1: تمام.
0: فالآن احنا استشعرنا الايش؟ الملائكة.
2: الملائكة.
0: احنا قلنا، أرجو ترى هذا كلام عميق جدا قاعد أحاول أبسطه، عندنا فطرة آفاق سماوات وأرض، وعندنا فطرة
2: الأنفس
0: وعندنا هذه الملائكة المفطورة على الخير والحق والجمال. فاجتمعت الأنوار في حق من يقترب من هذا الكتاب العزيز، يزيد في الخلق
1: ما يشاء.
0: قال لك في اثنين، في ملك له جناحين، في ثلاثة، في أربعة، في خمسة، وفي ستة، ويزيد الله عز وجل ما يشاء ويزيد الله. وتكلم علماء في هذا كثيرا، حتى يعني في البشر، كيف يزيد الله في الخلق ما يشاء. قالوا بعضهم الصوت الحسن، المنظر الحسن، اللباس الحسن، النبات الحسن، الماء، وهكذا. كل هذا من باب الأمثلة، أن الله يزيد في الخلق ما يشاء، يزيد في تركيب الإنسان، يزيد في عقله، في تفكيره، في مشاعره، إلى آخره. إن الله على كل شيء
2: قدير.
0: قدير اللي بدأ سبحانه بحمده، المبدع والمبدع سبحانه قادر على كل شيء. فالذي أبدع السماوات والأرض بكل ما فيها، وهي الظرف الزمان العلوي والسفلي بالنسبة لنا، والذي أبدع الملائكة بما فيهم ذا 600 جناح جبريل عليه السلام، قادر على كل شيء. فإحنا استشعرنا الحق والجمال والخير، ونستشعر الآن القدرة الإلهية، فيعظم توكلنا على ربنا تبارك وتعالى، صاحب المدبرات أمره، خالق المدبرات أمره، بديع المدبرات أمره، فلا يرد أمره تبارك وتعالى. فانظر كم جمعت هذه الآية من الأنوار والبركات والخيرات.
1: الله.
0: عظيم جدا جدا جدا. قد يقول قائل بعضهم قد يبدع لكنه لا يستطيع الاستمرار في الإبداع. صح؟ قد يبدع ولكنه لا يستطيع الاستمرار في رعاية إبداعه. صح؟ وكذا وكذا. الله عز وجل بديع ولا يزال بديعا وسيظل كذلك سبحانه، وهو قدير.
1: سبحانك يا رب.
0: فإبداعه متجل بعظيم قدرته في هذا الكون، في حياة الناس في السماوات والأرض، وكذلك بعد أن يرث الله الأرض ومن عليها.
2: وأيضا قدرته سبحانه وتعالى الذي فطر السماوات والأرض، فطر فينا الفطرة الأصلية، فبحمده وشكره يعيد لنا أنوار الفطرة الأصلية.
0: الله. الله. نعم نعم نعم. وذلك هذه آية منهجية، هذه آية عظيمة جدا. شوف حتى هذا يعني مبدأها، شوف يقودنا كما تقول، هذه إشارة رائعة إلى أنه نفس الحمد هذا هو المفتاح. الحمد، أنت تبغى تصل إلى فطرتك النفسية اللي فطرك الله عليها، الكنز الذي ودع الله فيك، تبغى تفتح لك كنوز الآفاق في السماوات والأرض والأرزاق والخيرات والبركات، تريد أن تفتح لك فطرة الملائكة وأنوار الملائكة، كل هذه الأنوار نون على نور، مفتاحها
2: الحمد
0: لله. وهذا عظيم جدا وعظيم وجليل جدا. قال الله بعدها، والحديث في هذه الآية يطول، لكن الآية بعدها،
2: ما يفتح الله للناس من رحمة
1: الله
2: فلا ممسك لها.
0: وهذه آية
1: ارتباط بين النور والفتح.
0: أيوة. والرحمة.
1: والرحمة سبحان الله.
0: شوف كيف هذا الكتاب العزيز عجيب، هذا الكتاب مذهل. آية أو آيتين منهج حياة. عشان كذا بعض الصحابة كانوا يسمعون آية فقط ويذهب إلى أهله، انتهى. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في حياته، فيسمع آية يعيش بها بقية حياته. كذلك الأعرابي الذي سمع سورة الزلزلة، خلاص قال ما تركت شاذة ولا فاذة، رجع وعاش بها لا لقي ربه. فشوف أقول لك آية تصنع منهجا، ثم الآية التي بعدها وهي نتيجة لها، ما يفتح الله للناس. كأن الآية تقول، لاحظ أنت قلت الحمد لله، اثنيت على الله تبارك وتعالى، والآن احنا درسنا فطرة السماوات والأرض التي تشير إلى فطرة اللي عايش في السماوات والأرض والإنسان، وأنوار الملائكة وجمالها وقوتها، وستمائة جناح يزيد فلقي ما يشاء، قدرة الله تبارك وتعالى. بعد أن تتشرب هذا كله، يأتيك شعور ويقين بفتح
1: الله لك.
0: فتح الله عز وجل، فتح ورحمة لا ترد.
1: الله.
0: لأنه أنا قد أرحمك، لكن رحمتك رحمتي يردها أحد. يقول والله استطلع بسامحك، ها بعزم بسامحك، فيأتي واحد مثلا مديري أو كذا يقول لا، صح؟ فيرد رحمتي، يمسك رحمتي عفوا. ها يقول هنا، يقول الله ما يفتح الله للناس من رحمة
1: فلا
0: ممسك لها، لا أحد، لا أحد، لا أحد، لا أحد تماما. وهذا يشير إلى الفتح، أحسنت من ناحية، ويدعونا دائما أن نتوجه إلى من فتح أصلا، فتح من الذي افتتح خلقنا أول مرة، فنرجع دائما إلى الفتح اللي خلقنا وخلق السماوات وخلق الأرض وخلق كل شيء. إحنا شو اللي نبغاه؟ ما هو داخل في خلق الله بأمر خلاص، فإحنا نرجع.
1: وأيضا في فاطر السماوات هذا الفتاح فتوحه ستأتيك على غير ما تظن،
0: يا سلام يا سلام،
1: وتفكر
0: يا سلام. يعني فتوح حسية، فتوح معنوية، فتوح في مالك، في رزقك، في أهلك، في ولدك، في علمك، في ما يفتح الله للناس من
1: رحمة
0: رحمة، وهذه تفيد العموم. نكرة في سياق الشرط تفيد العموم. فإذا
1: هذا مثل تقول فطوم لا مانع لما أعطيت،
0: أحسنت،
1: ولا معطي أحسنت لما منع،
0: فأي رحمة مهما كانت إذا فتحها الله فلا أحد يستطيع إمساكها ولا إغلاقها ولا حصرها ولا تقييدها ولا منعها، بينما من سوى الله لا، قد يفتح واحد ويقفل الثاني،
1: صح
0: صح ولا لا؟ قد يفتح هذا المدير يجي مدير جهة ثاني يقول لا، قد تمشي المعاملة من هذا الموظف الموظف الثاني يقول لا، صح؟ لكن الفتاح العليم لا. ولذلك من أبلغ دين ما يكون في دين العجائز دين الفطرة، أنهم في ها ولا لا، أدركنا هذا العهد قريب، يفتحون البقالات ولا الدكان ولا يروح عند الغنم ولا كذا في الصباح، وش يقول ها؟ ولا شال القدر معاه، يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كذا، نعم هذا من أحسن،
1: ما درسوا ولا تعلموا، لكن فطرتهم هي التي هدتهم،
0: فطرة الله التي فطرنا. ولذلك اسم الله الفتاح عظيم، دائما يجب أن ندعو بالفتح.
1: طبعا ما دام جبنا الطار العجائز وهذه الفطرة اللي ما تعلموها، كيف نستشعر الفطرة؟ معنا دقيقتين والسؤال الآخر في دقيقة عن دقيقة دي.
0: إيه هم هذا كله، أنت لما أعظم استشعار للفطرة هي تجاوبك مع الآيات المنزلة،
1: يا سلام،
0: ثم تجاوبك مع آيات الأفاق، فلما ترى السماء التي لا تزال على فطرتها ما بدلت، وأكثر الأرض كذلك، والطيور والمخلوقات والنباتات والأشجار والزهور، قلنا إحنا لما تشوفها إيش يصير في فطرتك؟ تهتز فتتجاوب فتستشعر أنت، يعني أنت لما تروح لفطرة الآفاق أنت في الحقيقة كأنك تستخرج كنزك الداخلي وتفعله وتزيل الغبار عنه،
1: تسوي له تحديث،
0: عشان كذا تحس أنك مرتاح، رحت أشم هوا، ها ردت لي روحي، تعبيرات أحيانا نعبر بها بشكل فصحى عام أيا كان، فنصل إليها فنستشعر الفطرة. فإذا استشعرنا هذه الفطرة التي في داخلنا بعثنا ذلك إلى العمل،
1: كيف نعمل
0: إلى العمل الفطري، وهاتك عاد في خصال الفطرة اللي سواء تذكر منها الشيء البسيط من تقليم الأظافر وما ورد في السنة والاستنشاق ونحوها، أو الأشياء العظيمة وهو الأعمال القلبية الجميلة التي فطرنا الله عليها من توحيده تبارك وتعالى والشوق إليه، من حبنا لبعضنا،
1: حب الخير للناس والدنيا والسلام اللي شعرنا،
0: السلام هو الذي كان عليه أكثر الناس إلى عهد قريب، صح. ولا لا هذا الفطرة وكذا وكذا وكذا. أنا أحب أختم على هذه أعمال الفطرة، كنت في بلد ما فرحت أشتري من مكان، والله إني فرحت فرح، فأشتري شيء، فقلت هذا بكم هذا بكم، فجاء واحد وقال وأنا بقول لك ترى هذا بكذا وهذا بكذا وهذا بكذا وكذا، وترى أنا هذا محلي جنبه بس هذا جار راح يصلي، فأنا
1: يا الله
0: أيوه، فأنا قلت خلاص ما أنا وقفت هنا فيصير تشتري منه، يعني هذا رزقه وكذا، فتذكرت ما كانوا يحدثوننا أباءنا أنه عهد قريب إذا غاب شخص خصوصا في
1: الصلاة، أصحاب صنعة واحدة،
0: أصحاب صنعة واحدة راح لغرض أو لعارض أو كذا وجاء الزبون ووقف في المحل المقفل ما يقول له تعال عندي، خلاص يروح يفتح المحل هذاك ويبيع له
1: هاك، رزقه جاء،
0: رزقه جاء. هذا إيش؟ هذه الفطرة، آمن بالرزق أنه من الله وحب أخاه، وهذه الفطرة وهذا من أعمالها.
6: محاسن الإسلام،
7: محاسن الإسلام،
8: الدين عند الله هو الإسلام،
9: هو الإسلام.
6: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
10: إن الدين عند الله الإسلام،
11: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت،
6: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
8: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
11: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
10: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
11: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجن

0: ربك لهو العزيز الرحيم.
1: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله لتدخلن المسجد

ومقصرين، محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً.

بينهم أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا

0: أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

التي فخذه نظما مختصر يحوي بديعات الدرر. يا كل داع أخلصي في كل فعل واحرصي تنجو

واثبت على الحق كما ترى كبار العلماء، واعزف عن الأهواء واحرص على الصفاء، وكن علي الهمة كيما تفيد الأمة، وكن عفيفا معرضا لا ترجو قوما عرا.

إن كنت فذا راشدا وزر أخاك واستشر ولا عليك تقتصر واحرص على الوقت فلا تدعه يمضي هملا وإن حملت دعوة كل الأنام قدوة.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. وعن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
2: التفسير الميسر. التفسير
3: يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
2: التفسير الميسر.
3: قالوا، يعني قوم موسى قالوا لموسى ادع لنا ربك يبين لنا يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
2: التفسير الميسر.
3: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون يعني حتى لا توجد فتنة.
2: التفسير الميسر. التفسير الميسر شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار ويخرجها ياسر زيدان.
3: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى هنالك، يعني لما رأى زكريا عليه السلام المعجزات التي عند مريم، علم أن القادر على الإتيان بهذه الأشياء في غير حينه قادر على الإتيان بالولد على الكبر. فهنالك دعا زكريا ربه، دخل المحراب في جوف الليل ودعا ربه، قال رب هب لي من لدنك، يعني من لدنك يعني من عندك، ذرية طيبة ولدا صالحا إنك سميع الدعاء، يعني سميع الدعاء أي مجيب الدعاء. وزكريا عليه السلام ومريم، أولا عيسى ابن مريم، بينه وبين سليمان ابن داود، يرجع إلى سليمان ابن داود، بينه وبين سليمان ابن داود من الآباء قريب من 25 أب، هو يرجع عيسى ابن مريم ابن بنت عمران إلى الأب الرابع أو الخامس والعشرون هو سليمان عليهم السلام. وولد عيسى عليه السلام في بيت لحم، ثم هاجرت به مريم إلى المقدس لأجل أن يخدم، خرجت من بيت لحم إلى المقدس. كذلك زكريا عاش في هذه المنطقة، القدس وبيت لحم. وزكريا عليه السلام بينه وبين سليمان كذلك قريب من 20 من الآباء، ابنه يحيى عليهم السلام. يقول الله سبحانه وتعالى فنادته الملائكة، الملائكة هنا المراد به جبريل، وهو قائم يصلي في المحراب. المحراب قلنا غرفة في المسجد، مكان العبادة، تعتبر هذه الغرفة من أفضل من أشرف الغرف، وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك، يعني بأن الله يبشرك بيحيى، سمي يحيى قال لأن الله سبحانه وتعالى أحيا به عقر أمه، لأن أمه يعني كبيرة كما سيأتي ذكر ذلك، مصدقا بكلمة من الله، وهو عيسى، كلمة من الله هو عيسى ابن مريم. وسمي عيسى ابن مريم كلمة الله لأنه عليه السلام عيسى خلق بكلمة من الله وهي كن. قال وسيدا، أوصاف ليحيى، وسيدا يعني متبوعا، وحصورا يعني ممنوعا من النساء، ونبيا من الصالحين، قالوا أنه صالح لم يعمل بخطيئة. قال رب أنى يكون لي، كيف يكون لي غلام يعني ولد وقد بلغني الكبر، قالوا أنه بلغ 120 سنة، وامرأتي عاقر بلغت قالوا 98 سنة. قال الله سبحانه وتعالى قال كذلك الله، يعني كذلك يعني خلق الغلام منكما، كذلك الله يفعل ما يشاء فلا يعجزه شيء. قال زكريا عليه السلام كأنه خاف أن هذا الصوت ليس من الملائكة، يخاف أنه من الشيطان، قال رب اجعل لي آية حتى يعني أكون مطمئنا أن هذا منك من الله سبحانه وتعالى. قال رب اجعل لي آية يعني علامة تدل على أن هذا الأوامر كلها من عند الله سبحانه وتعالى. قال آيتك ألا تكلم الناس يعني تمنع من الكلام ألا تكلم الناس ليس هو يمتنع وإنما يمنع من الكلام ألا تكلم الناس 3 أيام بلياليهن إلا رمزا فقط إشارة واذكر ربك كثيرا وسبح يعني صل بالعشي والإبكار بالعشي أواخر النهار والإبكار أوائل النهار وإذ قالت أذكر حين قالت الملائكة المراد به جبريل يا مريم إن الله اصطفاك اختارك وطهرك طهرك من مسيس الرجال واصطفاك على نساء العالمين يعني على أهل زمانك يا مريم اقنتي لربك القنوت هنا بمعنى القنوت هنا فقط بمعنى الطاعة اقنتي لربك أطيعي الله سبحانه وتعالى واسجدي واركعي مع الراكعين يعني صلي مع المصلين قدم السجود على الركوع قالوا لأن الواو لا تقتضي الترتيب وهذه قاعدة في اللغة العربية يعني اركعي واسجدي فالواو لا تقتضي الترتيب ذلك يعني المذكور من أمر زكريا ومريم ويحيى ذلك من أنباء الغيب أنباء أخبار الغيب قد غاب عنك يا محمد هل تعلمها أنت يا محمد لا نوحيه إليك يا محمد هذا دليل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فهذه القصص هذه لا يعلمها محمد وما كنت لديهم يا محمد إذ يلقون أقلامهم أي سهامهم ألقوها في بحر الأردن ألقوها في بحر الأردن بحر الأردن هذا هو نهر الأردن أو بحر الأردن يقول الله سبحانه وتعالى إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم إذن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه القصص ليبين أن الله هو الذي أوحى إلى محمد وما كنت لديهم إذ يختصمون في كفالة مريم فلا يمكن أن تعلم هذه القصص أو هذه القصص إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى إذ قالت الملائكة واذكر حين قالت الملائكة المراد جبريل هنا يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه أي عيسى ابن مريم اسمه المسيح عيسى ابن مريم سمي المسيح لأنه لا يمسح بيده صاحب عاهة إلا شفي الله سبحانه وتعالى قال عيسى ابن مريم فنسب عيسى إليها تنبيها على أنها تلده بلا أب إذ العادة أن الرجال ينسبون إلى أبائهم وجيها في الدنيا ذا وجاهة في الدنيا وأعظم الوجاهة هي النبوة والآخرة كذلك وجيه في الآخرة بالشفاعة والدرجات العلى ومن المقربين إلى الله سبحانه وتعالى كذلك ويكلم الناس في المهدي وهو طفل في المهد قالوا تكلم لتبرئة أمه مما قذفت به عيسى كلم الناس في المهد قال وكهلا قالوا هذا فيه دليل على أن الكهل لأن الكهل ما فوق 40 قالوا وعيسى عليه السلام رفع وعمره 33 سنة قالوا هذا دليل على أنه يكلم الناس بعد نزوله من السماء هو كلم الناس في الله ولم يكلمهم كهلا قال ومن الصالحين فعيسى ابن مريم من الأنبياء الصالحين ثم يقول الله سبحانه وتعالى قالت يعني مريم لما بشرها جبريل بعيسى ابن مريم قالت مريم رب أنى يعني كيف يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، لم يمسسني بشر بتزويج ولا غيره. كان الذي خاطبها جبريل وكانت مترددة تظنه آدميا، لذلك قالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، لذلك كانت تظنه يريد بها سوء. قال كذلك، يعني هذا خلق الولد منك بلا أب، كذلك الله يخلق ما يشاء. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى شيئا، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. والقضى بالقرآن له معاني. المعنى الأول القضى بمعنى الأمر، قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر. المعنى الثاني بمعنى الإخبار، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، يعني أخبرنا بني إسرائيل في الكتاب. المعنى الثالث القضى بمعنى الفراغ، قال تعالى فإذا قضيتم مناسككم، فإذا قضيتم الصلاة فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. المعنى الرابع القضى بمعنى الفعل، ليقضي الله أمرا كان مفعولا فاقض ما أنت قاض. المعنى الخامس للقضاء بمعنى التمام، قال تعالى ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، يقضى يعني يتم، أيما الأجلين قضيت يعني أتممت. فلما قضى موسى الأجل قضى بمعنى أتم. المعنى السادس القضى بمعنى الفصل، لقضي الأمر بيني وبينكم، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط، يعني فصل وحكم بينهم بالقسط. المعنى السابع القضى بمعنى الخلق، قال تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين، يعني خلقهن سبع سماوات في يومين. المعنى الثامن القضى بمعنى الوصية، قال تعالى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، يعني وصينا إلى موسى. ويعلمه الكتاب، الكتاب هنا بمعنى الكتابة الخط، والحكمة والتوراة والإنجيل. فعيسى عليه السلام تعلم وحفظ التوراة والإنجيل والحكمة، كان حكيما ويتعلم ويعلم الخط. ورسولا يعني ويجعله الله سبحانه وتعالى رسولا إلى بني إسرائيل، فنفخ جبريل في مريم عليه السلام فحملت، في قصة ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة مريم. فلما بعثه الله إلى بني إسرائيل قال لهم عيسى إني رسول الله إليكم، إني رسول الله إليكم، إني قد جئتكم بآية، يعني علامة على صدقي من ربكم، وهي أني أخلق لكم أصور لكم من الطين كهيئة الطير، نجعله على شكل الطير، فأنفخ فيه فيكون طيرا، يكون طائرا بإذن الله. وهذا كله بإرادة من عند الله سبحانه وتعالى، بإرادة من عند الله سبحانه وتعالى. فأخذ شيئا من الطين فصوره ثم نفخ فيه فطار هذا الطير. وأبرئ يعني أشفي الأكمة، الأكمة هو الذي ولد أعمى لا يشاهد، والأبرص الذي في جلده عيب، البرص البياض، والأبرص خص الأكمة والأبرص، قالوا لأنهما داءان أعيا أهل الطب، وكان الطب في زمنهم قد انتشر. فالله سبحانه وتعالى بعثه بالطب الذي كان منتشرا في زمنه. وأحيي الموتى بإذن الله، الله سبحانه وتعالى قال وأحيي الموتى بإذن الله، هذا قوله بإذن الله هذا كرره الله سبحانه وتعالى لنفي توهم الألوهية. عيسى يجعل كل الأمر بأمر من عند الله سبحانه وتعالى. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، فكان يخبر الشخص يقول ستأكل في بيتك كذا وكذا، وما تدخرون يعني تخبئون، أنت أهلك خبأ في بيتك كذا وكذا. إن في ذلك، هذه الآيات المذكورة لآية لكم، آية تدل على صدقي، علامة تدل على صدقي جعلها الله سبحانه وتعالى لكم إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين صادقين بالله سبحانه وتعالى فتؤمنوا بهذه الآيات والمعجزات. ومصدقا يعني وجئتكم مصدقا لما بين يدي، يعني لما بين يدي يعني قبلي من التوراة، ما جاء في التوراة أصدقه، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فأحل لهم شيء من السمك والطير ونحو ذلك مما كان محرما عليهم في التوراة. وجئتكم بآية من ربكم، كررها الله سبحانه وتعالى ليبني عليه فاتقوا الله وأطيعون. إذن جئتكم بآية من ربكم، الواجب عليكم أن تتقوا الله وتطيعون في ما أمركم الله سبحانه وتعالى به من توحيده وطاعته. إن الله ربي وربكم، خالقي وخالقكم، فاعبدوه، إذن هو الذي يستحق العبادة. هذا الذي أمركم به، هذا صراط يعني طريق مستقيم، لكنهم كذبوه. فلما أحس عيسى منهم الكفر، أحس بمعنى علم، وأرادوا قتله، قال من أنصاري يعني من أعواني إلى الله، أنا أريد أذهب إلى الله، من يعينني لأنصر دينه؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، نحن أعوان دين الله سبحانه وتعالى. والحواريون هم أصفياء عيسى، وهم أول من آمن بعيسى، قالوا وكان عددهم 12 رجلا. الحواريون يعني الأصفياء، والحور يعني البياض الخالص. نحن يقولون نحن أنصار الله، آمنا بالله، صدقنا بالله سبحانه وتعالى، واشهد يا عيسى بأننا مسلمون. ربنا، يقولون هؤلاء الحواريون، ربنا آمنا بما أنزلت من الإنجيل واتبعنا الرسول عيسى ابن مريم، فاكتبنا مع الشاهدين، نشهد لك بالوحدانية ولرسولك بالصدق والأمنة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى، قال الله ومكروا، أي الكفار بني إسرائيل مكروا بعيسى، أرادوا قتله غيلة، ومكر الله، مكر بهم بأن ألقى شخصا يشبه عيسى على من أراد قتل عيسى، فقتلوه، ورفع الله سبحانه وتعالى عيسى إلى السماء، والله خير الماكرين. هذا من باب المقابلة، هم مكروا فالله سبحانه وتعالى خير الماكرين أعلمهم. إذ قال الله، أذكر حين قال الله سبحانه وتعالى يا عيسى إني متوفيك، متوفيك يعني قابضك من الأرض وافيا تاما، متوفيك يعني أقبضك وافيا تاما من غير أن ينال منك اليهود شيئا، ورافعك إلي، رافعك من الدنيا من غير موت إلي، ومطهرك يعني مبعدك من الذين كفروا، وجاعل الذين اتبعوك يعني صدقوا بنبوتك من المسلمين والنصارى فوق الذين كفروا بك كاليهود، ثم إلي مرجعكم يوم القيامة فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون من أمر الدنيا، من أمر الدين. هذا الحكم، الله قال في الآية السابقة فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، فأما الذين كفروا بالله سبحانه وتعالى، كفروا برسله، فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا بالقتل والسبي والجزية، والآخرة في بالنار، وما لهم من ناصرين، ليس لهم أحد يمنع عذاب الله سبحانه وتعالى. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جمعوا بين الاعتقاد والعمل، فيوفيهم أجورهم، الله سبحانه وتعالى يعطيهم أجورهم في الآخرة، والله لا يحب الظالمين. فإذا لم يحبهم فمن ثمرات عدم المحبة أن الله سبحانه وتعالى يعاقبهم. ذلك المذكور من أمر عيسى نتلوه عليك، نقصه عليك يا محمد من الآيات والذكر الحكيم. الذكر الحكيم يعني المحكم، والذكر هنا بمعنى القرآن. والذكر في القرآن له معاني. المعنى الأول الذكر باللسان، قال تعالى فاذكروا الله يذكركم، وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا فاذكروا الله كذكركم آباءكم. المعنى الثاني للذكر بمعنى الحديث، قال تعالى اذكرني عند ربك، يعني حدثه بحالي في سورة يوسف، ومثله واذكر في الكتاب إبراهيم. المعنى الثالث بمعنى الخبر الإخبار، قل سأتلو عليكم منه ذكرا، يعني خبرا، لو أن عندنا ذكرا من الأولين، أي خبرا من الأولين. المعنى الرابع الذكر بمعنى الوحي، قال تعالى فالتاليات ذكرا، يعني وحيا، فالملقيات ذكرا، يعني وحي، ألقي عليه الذكر من بيننا، أي الوحي. المعنى الخامس الذكر يعني القرآن، قال تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، بمعنى القرآن، وهذا ذكر مبارك أنزلناه، والآية التي أمامنا والذكر الحكيم، أي القرآن. المعنى السادس بمعنى الذكر أي الشرف، قال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك، يعني لشرف لك ولقومك، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني فيه شرفكم، فيه شرفكم. المعنى السابع الذكر يعني الحفظ، واذكروا نعمة الله عليكم، يعني احفظوا نعمة الله سبحانه وتعالى عليكم. المعنى الثامن الذكر بمعنى البيان، قال تعالى صاد والقرآن ذي الذكر، يعني ذي البيان. المعنى التاسع الذكر بمعنى الصلوات الخمس، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يعني عن الصلوات. المعنى العاشر صلاة الجمعة، الذكر بمعنى صلاة الجمعة، قال تعالى في سورة الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يعني إلى صلاة الجمعة. المعنى الحادي عشر الذكر يعني اللوح المحفوظ، قال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، يعني من بعد اللوح المحفوظ. الزبور يعني سائر الكتب، الزبور بمعنى سائر الكتب. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إن مثل عيسى، مثل يعني شبه عيسى عند الله، كمثل آدم، يعني عيسى يشبه آدم عند الله شأنه في خلقه من غير أب، وهو كذلك عيسى من أي من غير أب، آدم من غير أب وعيسى من غير أب. فلماذا تدعو، كأن الله سبحانه وتعالى يقول عيسى مثل آدم لا فرق، فلماذا عبدتم عيسى ولم تعبدوا آدم، مع أن عيسى مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن، يعني كن بشرا فيكون، يعني فكان. وكذلك عيسى ابن مريم. الحق من ربك، الحق من الله سبحانه وتعالى في أمر عيسى، فلا تكن من الممترين، من الشاكين في أمر عيسى. هذا المباهلة اللي يسمى المباهلة، فمن حاجك يعني جادلك من النصارى، فمن حاجك فيه في أمر عيسى وأنه قد رفع وأنه مثل آدم وأنه لا ليس ابن لله سبحانه وتعالى، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم عن طريق الوحي، فقل قل لهم، قل لمن يخالفك يا محمد تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، نجمع الأبناء، نجمع أبناءنا وأبناءكم، وأنا أجمع نسائي وأنتم تجمعون نساءكم، وكذلك أنفسنا وأنفسكم، ف فنجتمع جميعا في مكان واحد ثم نبتهل، يعني نتضرع في الدعاء، فنجعل لعنة الله على الكافرين بأن نقول اللهم لعن الكاذب في شأن عيسى. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ودعا وفد نجران لكنهم خافوا وهربوا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إن هذا، يعني المذكور، لهو القصص، يعني الخبر الحق، يعني صدق لا شك فيه، وما من إله إلا الله، هو المعبود، لا إله لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وإن الله لهو العزيز الغالب في ملكه الحكيم في أفعاله وصنعه، فإن تولوا أعرضوا عن الإيمان فإن الله عليم بالمفسدين، فيجازيهم الله سبحانه وتعالى على إفسادهم في الآخرة.
2: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار عبر أثير إذاعة نداء الإسلام. التفسير الميسر.
4: التفسير الميسر.
3: ثم يقول الله سبحانه وتعالى قل يا محمد لأهل الكتاب كاليهود والنصارى تعالوا إلى كلمة سواء، سواء يعني مستوي أمرها، سواء بيننا وبينكم، وهي ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، يعني الأمر بالتوحيد، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله كما اتخذتم الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله، فإن تولوا أعرضوا عن التوحيد، فقولوا أنتم لهم، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أي موحدون. كلمة سواء في القرآن، إلى كلمة سواء، كلمة سواء في القرآن لها معاني. المعنى الأول الاستواء، هذا مثل، هذا مثل سواء العاكف فيه والباد، يعني مستويان، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، يعني مستويان. المعنى الثاني السواء بمعنى عدل، العدل، السواء بمعنى العدل، سواء للسائلين واهدنا إلى سواء الصراط، يعني الطريق العدل. المعنى الثالث السواء بمعنى الوسط، قال تعالى خذوه إلى سواء الجحيم، سواء بمعنى وسط، إلى وسط الجحيم، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، يعني في وسط الجحيم. المعنى الرابع سواء بمعنى الأمر البين، فانبذ إليهم على سواء، فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، يعني أعلمتكم على أمر بين. المعنى الخامس سواء بمعنى القصد، وظلوا عن سواء السبيل، يعني عن قصد السبيل، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، أي قصد السبيل. يا أهل الكتاب اليهود وكذلك النصارى، يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم، اليهود تقول إن إبراهيم كان يهوديا، يا أهل الكتاب لما تحاجون تخاصمون في إبراهيم، تزعمون أنه على اليهودية، والنصارى يقولون أن إبراهيم على النصرانية. الله سبحانه وتعالى يقول وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، بزمن طويل بعده. فموسى عليه السلام، موسى عليه السلام بينه وبين إبراهيم ستة من الآباء، ستة من الآباء، الأب السادس هو إبراهيم، فكيف تقولون إن إبراهيم على اليهودية وما أنزل التوراة والإنجيل إلا من بعد إبراهيم؟ لذلك قال أفلا تعقلون، أفلا تعقلون بطلان قولكم، ها أنتم هؤلاء، الخطاب لليهود والنصارى، حاججتم فيما لكم به علم من أمر موسى وأمر عيسى، أنتم على دين موسى وعيسى وتحاجون على علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم من شأن إبراهيم، وزعمكم أن إبراهيم كان على اليهودية أو على النصرانية، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقد برأ الله سبحانه وتعالى إبراهيم من باطلهم، برأ الله سبحانه وتعالى إبراهيم من اليهودية والنصرانية. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا. الحنيف يعني المائل، مائل عن الأديان كلها إلى الدين الحق، مسلما يعني مستسلما لأوامر الله، وما كان من المشركين. إن أولى الناس، أحق الناس بإبراهيم، للذين اتبعوه في زمانه، في زمان إبراهيم، وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن محمدا وافق إبراهيم عليهما السلام في كثير من شرعه. والذين آمنوا، الذين آمنوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم الذي ينبغي أن يقولوا نحن على دين إبراهيم لا أنتم. والله ولي المؤمنين، يعني ناصرهم وحافظهم. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم عن الطريق المستقيم، عن الإسلام، وما يضلون إلا أنفسهم. فإثم إضلالهم عليهم، والمؤمنون لا يطيعونهم، وما يشعرون، ما يشعرون بأن الضلال على أنفسهم. يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لما تكفرون بآيات الله، يعني القرآن المشتمل على نعت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تشهدون، تعلمون أنه حق لأنه موجود نعت النبي صلى الله عليه وسلم في كتابكم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لم تلبسون الحق، تلبسون يعني تخلطون الحق بالباطل، تلبسون الحق بالباطل أي تخلطون الحق بالباطل بالتحريف والتزوير والكذب، وتكتمون الحق، تكتمون الحق الذي جاء في كتابكم من نعت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون، أنتم تعلمون أنه حق. وقال الطائفة من أهل الكتاب من اليهود، قال بعضهم لبعض: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا، يعني آمنوا بالذي أنزل، الذي أنزل يعني القرآن، على الذين آمنوا، يقصدون أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وجه النهار، يعني قولوا آمنا بالقرآن وأنه حق وجه النهار، أول النهار، واكفروا آخره، اكفروا بدينهم لعلهم يرجعون. لعلهم يرجعون بمعنى أن إذا رأوا أننا آمنا أول النهار ثم لما رأينا دينهم تركنا، هذا يجعل الناس يبتعدون عن دين محمد. ولا تؤمنوا، وقال بعضهم لبعض، اليهود وغيرهم قال بعضهم لبعض: ولا تؤمنوا، لا تصدقوا إلا لمن تبع دينكم، لا تصدقوا إلا الذي وافق دينكم. قال الله سبحانه وتعالى ردا عليهم: قل لهم يا محمد إن الهدى هدى الله. الهدى يأتي من عند الله سبحانه وتعالى، والهدى الذي جاء به الله سبحانه وتعالى هو الإسلام، وما عداه ضلال. ثم رجع الكلام إلى كلام اليهود، فقال الله سبحانه وتعالى: أن يؤتى أحد، هذا من كلام اليهود، يعني لا تؤمنوا، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، يعني لا يمكن أن يعطي الله سبحانه وتعالى أحدا مثل ما أوتيتم، مثل التوراة كتابا آخر أو المعجزات التي نزلت على موسى. قال الله سبحانه وتعالى من كلامهم: أو يحاجوكم عند ربكم. إذا آمنتم وصدقتم أن ما جاء به محمد، سيحاجوكم يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى، ستقيمون الحج عليكم، لذلك ابتعدوا ولا تؤمنوا. رد الله سبحانه وتعالى عليهم فقال: قل لهم يا محمد إن الفضل بيد الله. لما قالوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، قال الله سبحانه وتعالى ردا على هذه الحجة: إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، فمن أين لكم أنه لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم والله واسع، يعني فضله كثير، عليم بمن هو أهله. الله سبحانه وتعالى تجاوز كلمة أو يحاجوكم عند ربكم، لأن هذا الكلام ساقط لا يحتاج إلى رد. يختص برحمته من يشاء. الإسلام رحمة، النبوة رحمة، القرآن رحمة، فيختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، ففضله واسع. قال الله سبحانه وتعالى واصفا لبعض اليهود: ومن أهل الكتاب، من اليهود، من إن تأمنه بقنطار، القنطار يعني إشارة إلى المال الكثير، يؤديه إليك لأمانته، عنده أمانة، مثل عبد الله بن سلام لو أودعه مالا كثيرا يعطيه. ومنهم، يعني من أهل الكتاب، من إن تأمنه بدينار، يعني أقل من القنطار مال كثير جدا، الدينار قليل، لا يؤديه إليك، لا يعطيك لخيانته، إلا ما دمت عليه قائما لا تفارقه وتنكر عليه، مثل ما حصل لكعب بن الأشرف فيجحد. قال الله سبحانه وتعالى معللا هذا الفعل من أنه بعضهم لا يؤدي الأمانة: ذلك بأنهم، هذا الترك، ترك الأداء، بأنهم بسبب، بأنهم قالوا، يعني بسبب قولهم: ليس علينا في الأميين سبيل. الأميين يعني العرب، ليس علينا سبيل، السبيل بمعنى الإثم، ليس علينا إثم، مهما ظلمنا ومهما أخذنا أموالهم لا إثم علينا. قال الله سبحانه وتعالى ردا عليهم: ويقولون على الله الكذب، يعني ينسبون هذا الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، وهم يعلمون، يعلمون أنه كذب، ومع ذلك يضيفونه إلى الله سبحانه وتعالى. وأهل الكتاب، أهل لها معاني في القرآن. المعنى الأول أهل بمعنى ساكن، أهل القرى يعني ساكنوا القرى. قال تعالى: أفأمن أهل القرى، يعني ساكنوا القرى، ومن أهل المدينة، مردوا على النفاق. المعنى الثاني قراء الكتاب، أهل يعني قراء. قال تعالى: يا أهل الكتاب تعالوا، يعني قراء أهل الكتاب، وهذا كثير. المعنى الثالث أهل بمعنى أصحاب وأرباب. قال تعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يعني إلى أصحابها. المعنى الرابع الأهل بمعنى الزوجة. قال تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، يعني بزوجته. المعنى الخامس الأهل بمعنى الأولاد. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، يعني أولادك. المعنى السادس أهل بمعنى الدين. قال تعالى: إنه ليس من أهلك، يعني من دينك. المعنى السابع الأمة عموما. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وأمر أهلك يعني الأمر بالأمة جميعا. المعنى الثامن الأهل يعني المستحق. قال تعالى: هو أهل التقوى وأهل المغفرة، يعني هو أهل أن يتقى والمستحق للتقوى. لما ذكر الله سبحانه وتعالى أنهم يقولون ليس علينا في الأميين سبيل، قال الله سبحانه وتعالى: بلى، يعني عليهم سبيل، بلى. ثم نبدأ: من أوفى بعهده، الذي عاهد الله أو عاهد عليه الناس وأوفى، واتقى، اتقى الله سبحانه وتعالى بترك المعاصي وعمل الطاعات، فإن الله يحب المتقين. وإذا أحب الله سبحانه وتعالى أحدا فمن ثمار المحبة أنه يثيبهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يشترون، يشترون بمعنى يستبدلون، إن الذين يشترون بعهد الله، العهد الذي أوصاهم الله سبحانه وتعالى بالأنبياء وأداء الأمانة، هذا بعض اليهود اختصم مع بعض الصحابة، هذا اليهودي أخذ من أحد الصحابة فتخاصموا، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من هذا المسلم البينة، قال ليس لي بينة، البينة عن الشهود، قال ليس لي بينة. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من اليهودي الحلف، فقال هذا الرجل سيحلف لأنه سيكذب، فحلف كاذبا. فقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم، يعني حلفهم بالله وهم يكذبون، ثمنا قليلا من الدنيا، يحلف كاذبا يريد ثمن قليل من الدنيا، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ليس لهم نصيب، ولا يكلمهم الله لأنه غضب عليهم، ولا ينظر إليهم نظر رحمة يوم القيامة، ولا يزكيهم ولا يطهرهم، ولهم عذاب أليم، أي مؤلم في الآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإن منهم، يعني من أهل الكتاب، لفريقا، يعني طائفة، مثل كعب بن الأشرف من اليهود، يلوون ألسنتهم، يعني يلوي لسانه، يعني قراءته في التوراة، فيحرفون التوراة ولا يقرؤون التوراة كما أنزلها الله سبحانه وتعالى، وإنما يحرفون المعاني ويحرفون حتى في القراءة. يلوون ألسنتهم بالكتاب، ومن ذلك تحريفهم لنعت النبي صلى الله عليه وسلم، لتحسبوه من الكتاب، هذا الذي حرفوه تظنون أنه من الكتاب، مثل ما حرفوا الرجم، لتحسبوه من الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، وهو في الحقيقة وما هو من الكتاب، ويقولون هذا الحكم من عند الله، وفي الحقيقة وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب، هذا الحقيقة، هذا واقعهم، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، يعلمون أنهم كاذبون. ما كان لبشر، يعني لا يمكن أن يجتمع لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، يعطيه الله سبحانه وتعالى في رجل، يعطيه النبوة يجعله نبيا، ويعطيه الحكمة ويعلمه الكتاب، ثم هو يقول للناس كونوا عبادا لي، اعبدوني من دون الله، ولكن، يعني ولكن يقول لكم كونوا ربانيين، كونوا ربانيين، يعني علماء عاملين ينسبون إلى الرب، يعني يعملون بأعمال الله سبحانه وتعالى، بما كنتم تعلمون الكتاب، كونوا ربانيين عن طريق ما تعلمونه من الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، وبما كنتم تدرسون. ففائدة التعليم والتدريس أن تعملوا بما أنزل الله سبحانه وتعالى. ولا يأمركم كذلك، هذا البشر الذي أعطاه الله النبوة، لا يمكن أن يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، كما اتخذت الصابئة الملائكة أربابا، وبعض اليهود اتخذوا عزيرا ربا، والنصارى بعض، غالب النصارى اتخذوا عيسى. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ هذا لا يمكن وهذا لا ينبغي. فالله سبحانه وتعالى في الآية السابقة يقول: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، يعني ليكن هديكم في التعليم هدي العلماء والحكماء، هدي العلماء والحكماء، لأن العالم يعمل بعلمه. وإذ أخذ، واذكر حين أخذ الله سبحانه وتعالى ميثاق النبيين، عهدهم، فالله سبحانه وتعالى أخذ ميثاق النبيين، وكذلك ميثاق الذين اتبعوهم، أمم هؤلاء النبيين، فاكتفى الله سبحانه وتعالى بذكر الأنبياء عن ذكر الأمم. لما آتيتكم، يعني لما هنا بمعنى للذي، لما هنا بمعنى للذي، للذي آتيتكم من كتاب وحكمة، هذا الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى. أخذ الله سبحانه وتعالى ميثاق النبيين وأممهم أنه إذا جاء نبي فالواجب الإيمان به. قال ثم جاءكم رسول وهو محمد مصدق لما معكم. أيها اليهود، هذا محمد يصدق الكتاب الذي معكم، والكتاب هذا فيه نعت النبي صلى الله عليه وسلم وأنه صادق. مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، يعني وجد عندكم أنه إن أدركتموه فالواجب عليكم أن تتبعونه. قال، يعني قال الله سبحانه وتعالى لهم أقررتم بذلك، هذا الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على الناس وهم في علم الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلقهم الله سبحانه وتعالى، أقررتم وأخذتم يعني وقبلتم على ذلكم إصري يعني عهدي، قبلتم العهد؟ قالوا أقررنا. قال الله سبحانه وتعالى فاشهدوا على أنفسكم وعلى أتباعكم وأنا معكم من الشاهدين عليكم ومن الشاهدين عليهم. فمن تولى أعرض بعد ذلك، بعد هذا الميثاق، فأولئك هم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله سبحانه وتعالى. أفغير دين الله يبغون؟ دين الله المراد هنا به دين محمد صلى الله عليه وسلم. وله أسلم من في السماوات، أسلم يعني إنقاد، من في السماوات والأرض إنقادوا لأوامر الله الكونية. هناك أوامر لله كونية وهناك أوامر لله شرعية. الأوامر الكونية الموت، الحياة، المرض، البلاء، الفقر، الغنى، هذه أوامر الله سبحانه وتعالى الكونية. الأوامر الشرعية الأمر بالصلاة، بالزكاة. الله سبحانه وتعالى قال وله أسلم يعني انقيادا كونية، من في السماوات والأرض كلهم انقادوا لأمر الله الكوني طوعا وكرها، طائعين ومكرهين، وإليه يرجعون للبعث والحساب يوم القيامة. والدين في القرآن له معاني. أفغير دين الله، قلنا دين الله هنا بمعنى الإسلام، والدين في القرآن له معاني. المعنى الأول الدين بمعنى الإسلام، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. أفغير دين الله يبغون، المراد الإسلام. المعنى الثاني الدين بمعنى التوحيد، دعوا الله مخلصين له الدين يعني في التوحيد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين يعني التوحيد. المعنى الثالث الدين بمعنى الحساب، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق يعني الحساب. المعنى الرابع الجزاء، قال تعالى مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء. هذا يوم الدين في سورة الصافات يعني هذا يوم الجزاء. المعنى الخامس بمعنى الدين بمعنى الحكم، قال الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك يعني في حكم الملك. المعنى السادس الملة، قال تعالى وذلك دين القيم يعني

وما أوتي موسى التوراة وعيسى أي الإنجيل والنبيون من ربهم ممن لم يذكرهم الله سبحانه وتعالى لا نفرق بين أحد منهم، يعني نؤمن بهم جميعا ونصدق ولا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ونحن له مسلمون يعني مخلصون في العبادة. ارتد بعض المسلمين ولحق بالكفار، الله سبحانه وتعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا، يذهب إلى اليهودية أو النصرانية أو أي دين، فلن يقبل منه، الله سبحانه وتعالى لا يقبل منه في الآخرة، وهو في الآخرة إذا بعثه الله سبحانه وتعالى من الخاسرين، لأن مصيره إلى النار. كيف يهدي الله؟ كيف يعني بمعنى كيف هنا بمعنى لا؟ لا يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، كفروا بالله، كفروا بالنبي بعد إيمانهم، وشهدوا أن الرسول حق، وجاءهم البينات الحجج الظاهرة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأوها وشاهدوها، والله لا يهدي القوم الظالمين أي الكافرين، هؤلاء الذين يعني ارتدوا ولم يرجعوا إلى الإسلام. أولئك جزاؤهم في الآخرة أن عليهم لعنة الله، اللعن من الله الطرد والإبعاد من رحمة الله، والملائكة يعني الملائكة لا تملك أن تطرد من رحمة الله، وإنما الدعاء بالطرد من رحمة الله، وكذلك الناس اللعنة من الناس الدعاء بالطرد من رحمة الله، وكذلك من الناس إذا كانت اللعنة من الناس بمعنى السب والشتم. الله سبحانه وتعالى يذكر الناس والملائكة والناس أجمعين. الناس في القرآن لها معاني، المعنى الأول الناس بمعنى محمد صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يعني أم يحسدون محمدا. المعنى الثاني الناس بمعنى سائر الرسل، ليكونوا شهداء على الناس يعني للناس. المعنى الثالث الناس بمعنى أهل مكة، قال تعالى إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، إن الناس يعني أهل مكة قد جمعوا لكم. المعنى الرابع الناس بمعنى بنو إسرائيل، قال تعالى وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، يعني هدى لبني إسرائيل. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي، الناس يعني بنو إسرائيل. المعنى الخامس الناس بمعنى أهل مصر، قال تعالى في سورة يوسف لعلي أرجع إلى الناس، يعني أهل مصر، فيه يغاث الناس يعني أهل مصر. المعنى السادس الناس بمعنى شخص، وهو نعيم بن مسعود، يقول الله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس كما مر قبل قليل، كما مر قبل قليل. ثم يقول الله سبحانه وتعالى خالدين فيها، يعني خالدين في النار إذا دخلوا فيها، لدلالة ما بعدها، قال لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، لا يمهلون في نزول العذاب عليهم، إلا الذين تابوا، لكن الذين تابوا من الردة من الكفر من بعد ذلك وأصلحوا، أصلحوا أعمالهم، أصلحوا اعتقاداتهم، فإن الله غفور، غفور لهم، رحيم بهم. إن الذين كفروا، كفروا يعني بعيسى بعد إيمانهم بموسى، آمنوا بموسى ثم لما أتى عيسى كفروا به، ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لن تقبل توبتهم. متى؟ إذا غرغروا وصلت الروح أو ماتوا على الكفر، لن يقبل الله سبحانه وتعالى منهم توبة، وأولئك هم الضالون، لأنهم

0: اجتمعوا بين الإيمان والكفر. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، إذن لم يؤمنوا، فلن يقبل من أحدهم يوم القيامة ملء الأرض، ملء يعني مقدار ما يملأ، ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، لو جمع هذا الذهب لأجل أن يعطيه حتى لا يدخل النار لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه شيئا. أولئك لهم عذاب أليم يعني مؤلم، وما لهم من ناصرين يعني مانع يمنع عنهم عذاب الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: التفسير الميسر.
0: التفسير الميسر. على يقول فإذا قرأت القرآن يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
0: قالوا يعني قوم موسى قالوا لموسى ادع لنا ربك يبين لنا يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
0: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير الميسر.
1: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
3: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
4: آية وعظة.

إذا علم المرء أنه مراقب ومحاسب على كلامه، وتسجل عليه كل صغيرة وكبيرة ينطق بها لسانه، أدرك مدى خطورة الكلمة التي ينطق بها، وتأمل فيها طويلا قبل أن ينطق بها، فإن كانت خيرا أرسلها وإلا أمسكها. وقد ضرب سلفنا الصالح رحمهم الله أروع الأمثلة في حفظ ألسنتهم. دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو يجبذ لسانه، أي يجره بشدة، فقال عمر: ما غفر الله لك؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن هذا أوردني الموارد. وأخذ ابن عباس رضي الله عنه ثمرة لسانه وقال: ويحك، قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم. فهلا حفظنا ألسنتنا وأمسكناها عن الخوض فيما لا ينفعنا؟ آية وعظة.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. متفق عليه.
2: ما الفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح؟ أولا، شروط النكاح من وضع الله عز وجل، وأما الشروط في النكاح فمن وضع المخلوقين. ثانيا، شروط النكاح كلها صحيحة، وأما الشروط في النكاح فمنها الصحيح ومنها الفاسد. ثالثا، شروط النكاح يتوقف عليها صحة العقد، فلو فقد شيء منها لا يصح العقد. وأما الشروط في النكاح فيتوقف عليها لزوم العقد لا صحته، فإن خالف أحد الطرفين شيئا منها فللطرف الآخر أن يفسخ العقد. رابعا، شروط النكاح لا يصح إسقاطها بأي حال من الأحوال، وأما الشروط في النكاح فيصح إسقاطها ممن اشترطها.
3: وعن عبيد الله بن محصن الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. رواه البخاري.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا: أتاني الليلة آتيان فابتعثاني فانتهيا بي إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ماء تراء، وشطر كأقبح ماء تراء. قال لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، فوقعوا فيه، ثم رجعوا إلينا، فذهب ذلك السوء عنهم، فصاروا في أحسن صورة. قالا لي: هذه جنة عدن، وهذاك منزلك. قال: أما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح، فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، تجاوز الله عنهم. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. قال ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كالسلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: للذي قال الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا واحد فوق آخر، فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه، وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه، إلى الذي هو أسفل منه، حتى يلقوها إلى الأرض فتلقى على فم الساحر فيكذب معها 100 كذبة، فيصدق فيقولون: ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا فوجدناه حقا للكلمة التي سمعت من السماء. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلال.
3: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب
2: بإيمانك قدرا.
4: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
2: سلوى القلوب.
5: الحمد لله الصمد البارئ الفرد الأحد.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: من قالها حين يصبح أجير من النار حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح، رواه الحاكم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
1: وتقرأ ثلاث مرات.

مات من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري. الله.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود.
0: الله.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.
1: سبحان الله وبحمده.
0: من قالها في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
0: ويكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، وحطت عنه 10 خطيئات، ورفعت له 10 درجات. رواه أحمد.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق من مرق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب. ثمرات الأوراق. قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد. ثمرات الأوراق. تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة، والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة، في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايدي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. نقلب وإياكم صفحات الأوراق في هذا البرنامج وننتقي منها ما لذ وطاب. في هذه الحلقة سنعيش مع محور جميل وربما خاطرة عانت لي وأيضا ربما لكثير من المستمعين والمستمعات الكرام، عندما تمر عليهم بعض الآيات القرآنية تعلق بالذهن فيحتاجون إلى مزيد من التأمل فيها. فيعني شفت اليوم جميل أنه نطرحها على ضيفنا الدائم في هذا البرنامج الأستاذ محمد المهنة، داعي وباحث شرعي وقانوني. دعوني باسمكم جميعا أرحب به، حياك الله أستاذ محمد.
3: الله يحييك وسلمك وبارك فيك
2: أستاذ محمد. يعني القرآن كله عجيب، و لما تقرأ في بعض الآيات إلا ما تعلق آية في ذهنك وتبقى تتأمل فيها. جميل جدا أن تشرك تأملك مع تأملات من فتح الله عليهم في العلم والمعرفة، وهي قوله تعالى: وجعلني مباركا أينما كنت.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الآية التي أشرت إليها جزاك الله خيرا هي في سورة مريم، وهي أن عيسى عليه الصلاة والسلام لما حصلت قصة مولده وعجب الناس منه أنبأهم عن حاله فقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. فالنبوة نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى على هذا العبد وعلى أنبياء الله عز وجل، وهي أعلى الدرجات: الرسالة ثم النبوة. أيضا من الصفات التي ذكرها عن نفسه أن الله تبارك وتعالى جعله مباركا، وهو والإنسان المبارك هو عظيم البركة. فهذا الرجل وهو عيسى عليه الصلاة والسلام عليه السلام كان مباركا على نفسه وعلى أهله وعلى البشرية كلها مباركا، فقد دعا إلى الله تبارك وتعالى وصدق النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيأتي من بعده. ولذلك كان من الخمسة الذين هم
2: أولو العزم
3: من الرسل. فهنا نلحظ كلمة مباركا أينما كنت، يعني بعض الأشخاص، بعض الرجال، بعض النساء يكون مباركا على نفسه وعلى أهله وعلى مجتمعه، على وطنه، على أمته، فيستفيد منه الجميع. وبعضهم قليل البركة، وبعضهم
2: منزوع البركة،
3: قد يكون منزوع البركة أو نسأل الله العافية، يعني فيه شر كثير. فهذا الوصف الجميل: وجعلني مباركا، يجعل الإنسان يتدبر ويتأمل ويقول: كيف أكون مباركا كما كان نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام.
2: الآية هنا في معرض الثناء،
3: في معرض الثناء، والله عز وجل أمرنا بالاقتداء بالأنبياء فقال: فبهداهم
2: اقتده.
3: فينبغي أن يتدبر الإنسان: كيف أكون مبارك؟ والمسألة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله. فالإنسان يسعى والله عز وجل يكمل للإنسان، عليك السعي وعلى الله تمام سبحانه وبحمده.
2: جميل.
3: من قصصي.
2: قبل البركة، لو واحد سأل إيش ما معنى البركة؟
3: نعم.
2: إن الواحد كيف يعني لما نقول كون مبارك، بس يعني إيش هي البركة هذه؟
3: طبعا التعريفات تحتاج إلى حد يعني مقيد ومحدد، لكن نقول من مظاهر البركة أن تكون نافعا للناس.
2: يا سلام.
3: هذه من مظاهر البركة، أن تكون إيجابيا بعيدا عن إساءة الظن وإساءة القول وإساءة العمل وإساءة التعامل مع الناس. هذه البركة تجعل الإنسان نافعا ناصحا مثمرا محبوبا،
2: كأنه متعدي للغير، أثره للغير،
3: أثره متعدي إلى الغير. أنا قلت لك قبل قليل هناك قصص وأخبار تدل على شيء فيه يعني على بركة بعض الناس،
2: ربما توحي أو ترمز للمعنى. كل قصة ستحمل معنى.
3: بالضبط. يعني من الأشياء التي أنا قرأتها على عن بعض المباركين، الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء تكلم عن إمام من العلماء اسمه أبو العلاء، عن إمام اسمه أبو العلاء الهمذاني. هذا الإمام من الحنابلة الفضلاء ومن العلماء الأجلاء. قال الذهبي: فتحت عليه الدنيا فلم يدخرها، بل كان ينفقها على تلامذته، وما كان يبرح عليه الكثير من الديون، دائما مديون.
2: مع أن الدنيا فتحت
3: عليه. مع كثرة ما كان يفتح عليه، وكان يطلب لأصحابه للناس، ويعز أصحابه ومن يلوذ به، ولا يحضر دعوة حتى يحضر جماعة من أصحابه، وكان ينزل كل إنسان منزلته حتى تألفت القلوب على محبته وعلى حسن الذكر له في الآفاق البعيدة.
2: سبحان الله.
3: هذا كلام الذهبي رحمه الله تعالى.
2: تعدى الأثر للآفاق
3: البعيدة. نعم. يا شيخ طلال ويا مستمعين ويا مستمعات، لو أردنا أن ننزل هذا الكلام على رجل معاصر مشهور ممن سبقونا ورحلوا عن دنيانا رحمة الله عليهم، فتحت عليه الدنيا فلم يدخرها، بل كان ينفقها على تلامذته، ويكون عليه ديون مع كثرة، وكان نافعا لأصحابه وينزلهم منازلهم، وتألفت القلوب على محبته، من يعني ربما؟
2: والله لا يخطر على بالي الشيخ بن باز.
3: ها بالضبط. أنا أقول سبحان الله، كأنه يتكلم عن الشيخ بن باز رحمه الله، فقد كان ذا منصب كبير وراتب عال، الشيخ ترى على منصب على مرتبة وزير وراتب عال، ومع ذلك فقد كان راتبه الشهري كما ذكر كثيرا في ترجمته ينفد وينتهي في منتصف الشهر أحيانا، فيضطر للاقتراض من أصحابه، أصحابه منهم الكبار العلماء الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وأيضا من تلاميذ الشيخ عبد العزيز بن باز الشيخ عبد الله بن غديان كان من زملائه في العمل وأمثالهم، كان أحيانا يقترض منهم إذا جاءت حاجة لأحد المساكين أو مثلا طلبة العلم أو الوافدين أو كذا، يقترض منهم ليعيد إليهم إذا حل راتب الشهر القادم. فهذه البركة يعني هذه أحدثت أثرا عظيما جدا في نفوس الناس، فقبل هذا العالم وانتفع الناس بعلمه واقتدوا بأخلاقه، ونرجو أن يكون له في الآخرة أضعاف أضعاف أضعاف ما كان له في الدنيا.
2: وأطبقت الآفاق على ذكري.
3: نعم.
2: تروح لأفريقيا.
3: نعم.
2: معروف، تروح لشرق.
3: نعم.
2: آسيا.
3: نعم.
2: تجد معروف. قبل يومين أقرأ أو شفت مقطع الواحد أظنه الآن في غانا ذو شأن، وأنه كان طالب في المدينة عنده، لما رحل الرياض الشيخ قال له إن شاء الله تأتينا وإذا انتهيت من الدراسة، يقول فلما انتهيت اتصلت بي قلت أنا انتهيت، جهز له التذاكر، المفترض الطالب هو المحتاج يجي يشيل عياله ويجي للشيخ، لا جهز له التذاكر وكل شيء وجاء عنده وجلس فترة في الرياض. اليوم هذا من الناس اللي شار لهم بالبنان، ورجل كبير في السن.
3: سبحان الله. ولذلك لما توفي الشيخ كان على نفقته، طبعا نفقته نفقت المحسنين الذين يمدونه، كان على كفالته في العالم قرابة 2,000 أو 3,000 داعية.
2: سبحان الله.
3: ينشرون توحيد الله ويعلمون الناس في أفريقيا وفي آسيا وفي أوروبا، كلهم قد كفلهم الشيخ
2: سبحان
3: رحمة الله.
2: الله
3: عليه. لأنه يستشعر أنه مسؤول أمام الله تبارك وتعالى. العلم ترى ما هو يعني فقط معلومات تحصلها، لا، العلم لا بد أن يثمر عملا، ولا بد أن يثمر قوة في الحق. وجاهدوا في الله حق جهاده واتقوا الله حق تقاته. لا بد أن يكون عندك حماس للخير، للدين، اهتمام، ما يكون الإنسان سلبي، يكون إيجابي، يكون مقدام في حدود ما شرع الله تبارك وتعالى، وفي حدود ما لا يضر على الإنسان، لأن الإنسان منهي عن أن يضر نفسه.
2: صحيح.
3: فالشاهد من هذا أن العلم إذا أثمر هذه الثمرات اليانعة فهو العلم النافع الذي ينفع الإنسان في حياته وبعد مماته.
2: جميل.
3: المباركون في تاريخ الإسلام كثير جدا، أعظمهم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم، أبرك الناس وأعظم الناس على اختلاف القرون والعصور من لدن آدم إلى يومنا هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقد قال عن نفسه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وإنما هو لا يفتخر بذلك، لأنه أصلا ما هو محتاج أصلا ليفخر على الناس، وكان أتقى الناس وأنقى الناس عليه الصلاة والسلام، ولكنه يريد أن يقول لنا ذلك لنعتقده، لأنها عقيدة واجب علينا أن نعتقد، فهو يعلمنا عليه الصلاة والسلام. قد جاء في حديث: إنما أنا كالوالد لكم أعلمكم، علمنا كل شيء صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت البركة بعده في أناس كثير، أبركهم على هذه الأمة بلا منازع ولا حتى مقارب أبو بكر رضي الله عنه،
2: رضي الله تعالى عنه،
3: بلا منازع ولا حتى مقارب.
2: يعني خلينا نقول للمستمع لماذا.
3: سبحان الله، كل خير فهو في أبي بكر، كل خير فهو في أبي بكر. ولذلك لما في قصة، سبحان الله، يعني وردتني الآن في ذهني قصة في الصحيحين، وهي الحقيقة مشجية. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه قبل أن يتوفى بأمد ليس بالبعيد، فقال: إن رجلا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله.
2: طبيعي.
3: فقال، يقول الراوي وهو أبو سعيد الخدري، قال: فبكى أبو بكر، فقلنا: ما يبكي هذا الشيخ؟ النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الرجل مثل ما تفضلت، طبيعي.
2: أي والله، خيره بين الدنيا ولا ما عند الله، اختار الصح.
3: قال: فبكى أبو بكر. قال: فكان أبو بكر أعلمنا، لأن

0: أبي بكر وعلم أنه حزن لهذا الخبر الثقيل على النفس الحقيقة، قال لأبي بكر رضي الله عنه: إن أمن الناس علي في صحبته، إن أمن الناس علي في صحبته أبو بكر. ثم قال: سدوا كل
1: يطيب خاطره،
0: يطيب خاطره. وأيضا قال عنه: كل أحد جزيناه على ما كان له من يد علينا، كل واحد قدم للإسلام خدمة أو كذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جزاه في حياته إلا سوى أبي بكر، فإن له يد، فإن له يدا لا يجازيها عليه إلا الله تبارك وتعالى. الله. هو أبرك الناس وأعظم الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سدوا كل خوخة في المسجد سوى خوخة أبي بكر. قال: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا رضي الله عنه وأرضاه. والمقام واسع، لو تحدث الإنسان عن أبي بكر في حلقات كثيرة بالعشرات أو المئات ما وفاه حقه من الحديث عليه الصلاة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ثم يليه أيضا الرجل المبارك العظيم
1: الفاروق،
0: الفاروق ثم عثمان ثم علي، وهؤلاء الأربعة هم سادات الدنيا من هذه الأمة، وفضلهم كما قال العلماء منزلتهم في الفضل كمنزلتهم في الخلافة، أولهم أفضلهم ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، وكلهم مبشرون بجنات النعيم. نسأل الله يحشرنا وإياكم وإياهم في جنات النعيم، اللهم آمين. نأتي إلى رجل، سبحان الله، ما دامت الفكرة أو الحلقة حول المباركين، فيه رجل مبارك اسما وحقيقة، وهو عبد الله بن المبارك. وهذا الرجل لو تكلمنا عنه أيضا لأطلنا، ولذلك يعني ابن مثلا الذهبي إذا ذكره عظمه جدا، كل العلماء يعظمونه، وألف كتابا الذهبي، ويعني عنوانه عجيب شوي كأنه معاصر، لكنه من مؤلفات الذهبي حقيقة، اسمه قض نهارك مع ابن المبارك.
1: يا سلام، صحيح. نعم. بالفعل عنوان معاصر.
0: اي نعم، كأنه معاصر، كأنه كذا لطيف. فذكر فيه مناقب عبد الله بن المبارك وذكر أشياء عجيبة وجميلة جدا. وإن شئت حدثتكم عن عبد الله بن المبارك في 5 دقائق ولا 10 دقائق.
1: خذ راحتك،
0: الله يبارك فيك، لأن هذا الرجل حقيقة استحق والله. وكان الأئمة يبجلونه، الإمام أحمد وطبقته ومن فوقه حتى فوق الإمام أحمد، لأنه كان جليل القدر. هذا ابن المبارك رحمه الله تعالى اسمه عبد الله ابن المبارك، وهو في طبقة الإمام مالك، أظنه ولد عام 118 أو نحو ذلك، وتوفي بعد 63 سنة، يعني في حدود 180، يعني معاصر للإمام مالك رحمه الله. وهؤلاء
1: يعد في طبقة التابعين أو اتباع التابعين،
0: في طبقة أتباع التابعين، لأنه ليس تابعيا جزما، وقد يكون لحق ولعله لحق التابعين فيكون من أتباعهم. فهذا الرجل له رحلة حج، رحلة حج لطيفة وعجيبة، وذكرها يعني عدد من الأئمة مشهورة، منها مثلا الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، الكتاب الكبير جدا، كتاب كبير وعظيم. خبر هذه الرحلة،
1: ديار ابن المبارك أين؟
0: هو مروزي، من مرو.
1: نروح نرجع أيضا لبلاد ما وراء.
0: أي نعم، يعني فارس هذه وخراسان، ويعني فيها شيء عظيم جدا من العلماء. إذا قيل مروزي فهو من مروين،
1: مرو.
0: وإذا قيل الرازي فهو من الري.
1: ومرو
0: والري متقاربتان، الري هي طهران الآن،
1: سبحان الله.
0: نعم. وكانت في العهد الأول من بلاد أهل السنة. ابن المبارك رحمه الله تعالى كان إذا جاء وقت الحج اجتمع إليه جمع من إخوانه من أهل مرو، وهي من بلاد فارس كما ذكرت لك، كما ذكرت لك وللإخوة المستمعين والمستمعات، فيقولون له: نصحبك إلى الحج. لماذا يأتون إليه بالذات؟ لأنه كان من الأثرياء الكبار، ولكن كان ثريا جدا وزاهدا جدا.
1: يا سبحان الله، انت جايب يعني بين هاتين
0: الثراء يتدفق بين يديه، ومع ذلك متقشف، لأنه لا يريدها لأجل الرفاهية، وإنما يريد الثراء ليستفيد منها في الإنفاق في سبيل الله وفي دعم إخوانه.

0: عبده في الله وفي إكرام طلبة العلم. هو من أكثر الناس إنفاقا على طلبة العلم، يشوف طالب علم وضعه سيء وأحواله المادية ضعيفة على طول يدعمه،
1: يصل بعطيات.
0: إيه نعم، لأنه يرى أن طلبة العلم هذولا ينبغي ألا يعملوا، علماء هذولا أجلة ما يعملوا في المهن اللي تأخذ أوقاتهم وكذا، فكان يصلهم. الشاهد من الكلام، وأنا سأسرد القصة الحج بسرعة عشان
1: ونقف على بعضها لفتات
0: ونقف داني. نعم، يقول الخطيب البغدادي وغيره، يقول يقولون له نصحبك إلى الحج يا عبد الله، فيقول هاتوا النفقات حقتكم،
1: هاتوا دراهمكم، هو بيدير الرحلة.
0: اي نعم، خلوها معي. فيأتي كل واحد منهم، هذا مثلا بمئة وهذا بمئتين وهذا كذا، فيأخذ هذه النفقات فيجعلها في صندوق عنده ويقفل عليها، فيخرجهم من مرو إلى بغداد، فلا يزال ينفق عليهم ويطعمهم أطيب الطعام وأطيب الحلوى، حملة حج فاخرة، خمسة نجوم ولا سبع نجوم بعد، فيخرجهم من بغداد بأكمل مروءة وأحسن حال حتى يصلوا إلى المدينة، ثم يسير بهم من المدينة إلى مكة فينفق عليهم في سائر حجهم ويطعمهم أحسن الطعام وأطيبه، فإذا قضوا حجهم قال لكل واحد منهم ماذا أوصاك عيالك أن تشتري لهم من مكة؟ فيقول أوصوني بكذا وكذا، فيشتري لهم، ثم يخرج بهم من مكة فلا يزال ينفق عليهم حتى يصلوا إلى بلدهم مرو، فإذا كان بعد ثلاثة أيام من وصولهم عمل لهم وليمة وكساهم، كل واحد أعطاه يعني كسوة لباس وكذا، نعم، ثم يدعو بالصندوق الذي وضع فيه نفقاتهم قبل الحج، فيفتح هذا الصندوق ويدفع لكل واحد منهم صرته التي كان أعدها لنفقة الحج رضي الله عنه ورحمه. انظر إلى هذا الكرم، انظر إلى هذا السخاء، انظر إلى الإكرام. يعني لا ما يكفي أن مثلا ينفق عليهم بأدنى المستويات، لا، يحب
1: بأعلى مستوى،
0: أعلى مستوى، لأنه يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بإكرام هؤلاء الحجاج، بإكرام هذه الصالحين،
1: فهذا يكرم ما عندهم من العلم.
0: نعم نعم، وما عندهم من الفضل والتقوى والعبادة والصلاح. ولذلك لاحظ ابن المبارك رحمه الله تعالى توفي من 1000 سنة وقرابة 300 سنة،
1: 1300 سنة تقريبا،
0: ولا يزال حقيقة، ترى لا أبالغ في هذه الكلمة، لا يزال والله أعلم الرقم الأول في تاريخ المسلمين بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جمع بين كثير من الخصال،
1: سبحان الله،
0: الطيبة، لأن العلماء قالوا
1: هو عالم،
0: هو عالم من كبار المحدثين
1: ومنفق،
0: منفق
1: من الطراز الأول،
0: وصالح وصاحب عبادة وصاحب جهاد، وكان قويا. يعني لما كانت الفتوحات الإسلامية كان إذا دخل الميدان
1: ولا يشق له غبار،
0: لا يشق له غبار. والقصة المشهورة أن
1: سبحان الله جمع المعالي،
0: يعني لما ذكره قالوا تعالوا نعد فضائل عبد الله بن المبارك، فعدوا ربما 20 خصلة طيبة هو فيها في الدرجة العليا، لو كان فقط ما عنده إلا واحدة ولا ثنتين لكان من الأكابر. فسبحان الله الذي يبارك في الأشخاص ويبارك في الأعمال، والحمد لله الذي أخبرنا أن ما عند الله خير وأبقى. إذا رأيت الثناء على رجل صالح من العلماء، من الصالحين، من الحكام العادلين، من الفاضل، فاعلم إن شاء الله أن ما أعده الله بإذن الله، لا نتألى على الله، أنه خير مما يوصف به بإذن الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل جعل الناس شهود الله، جعل الناس شهود الله في الأرض، فإذا أثنوا على إنسان علمنا أنه بإذن الله تبارك وتعالى عند الله خير مما أثنوا عليه.
1: ابن المبارك كان مشهور في أي فن من فنون العلم؟
0: هو كان من رواة الأحاديث المشهورين،
1: يعني نقدر نقول محدث مثلا؟
0: أي محدث كبير، كثير من أسانيد الأحاديث تمر عليه، وكان من أوثق العلماء ومن أجلهم ومن أضبطهم للعلم، وكان أيضا صاحب فقه وصاحب عناية بقلبه، كان من المخبتين لله تبارك وتعالى، المخلصين العباد الكبار. فسبحان الله جمع الله فيه فضائل كثيرة جدا. وأنا أنصح دائما، ممكن نصحت في هذه، أنصح بمراجعة كتاب سير أعلام النبلاء في معرفة سير هؤلاء الأجلاء. وإذا قرأ الإنسان الترجمة فبإمكانه أن يلخصها ثم يبعثها إلى الناس. أنا لو بعثت شيئا مفيدا وبعثت شيئا مفيدا والثالث والرابع والخامس، هذا الغثاء الذي نجده في وسائل التواصل سينقلب إلى أشياء جميلة
1: تكون مباركة. نفس الحديث اللي احنا نتحدث عنه بصراحة.
0: نعم بالضبط.
1: يعني تعمل عملية إزاحة لهذا الغثاء الموجود. نعم. والناس يقرؤون شيء ينتفعون به.
0: فيها أكرمك الله في أبواب إزالة النجاسة وأكرم السامعين.
1: آمين.
0: شيء اسمه المكاثرة. كيف أحيانا يكون الماء الذي أصابته نجاسة قليلة كيف يكون طاهرا بالمكاثرة، بمعنى نصب عليه ماء طاهرا كثيرا فيطهر. أنا أقول الأماكن السيئة عندنا في حياتنا ينبغي أن نزاحمها، مثل ما تفضلت كلمة المزاحمة حلوة هذه، أن نزاحمها بأشياء كثيرة طيبة، ففي المستقبل سيكون هذا السيء طيبا. فمسألة المكاثرة هذه لابد نحطها في الأذهان، كاثروا وزاحموا واستعينوا بالله عز وجل حتى يعلو الحق ويظهر الخير وتكثر في الدنيا الأشياء المبهجة، سواء مما يرضي الله تبارك وتعالى أو من المباحات، حتى المباحات ترى.
1: وتوقع في يعني في كتبنا وفي تراثنا حقيقة الكثير من الدرر الجميلة اللي نحتاج أنه يعني تنتقى وتخرج للناس وتقطف كالأزهار وتقدم للناس حقيقة،
0: ولا سيما في الموسوعات الكبار.
1: الموسوعات
0: الكبار بعضها كأنها صندوق
1: كنز، خليني أقول
0: كنز، وكأنها صندوق الكنز في صندوق مغلق، فما الناس ما يدرون فيه لأنه صعب الاقتحام. فأنا متعلم، أنا متخرج من كلية، أنا طالب علم، أنا كذا، يعني أنتم يا الطبقة المتعلمين، أنتم يا من تعلم وعرف، عليكم مسؤولية ليست كمسؤولية عامة الناس، عليكم مسؤولية أن تقتحموا هذه الموسوعات الكبيرة وتستخرجوا منها الدر وتبلغوها إلى الناس.
1: قضي نهارك مطبوع ولا بفقود؟
0: مطبوع، لا مطبوع، قضي نهارك مطبوع. وكذلك أيضا
1: قضي نهارك مع ابن المبارك،
0: مع ابن المبارك. وكذلك أيضا ترجمة ابن المبارك في سير أعلام النبلاء مفصلة جدا. وقل أن تجد كتابا من كتب أهل العلم إلا ولابن المبارك
1: ونصيب.
0: نعم، الحظ الكبير جدا جدا.
1: جميل، أنا شاكر لك الأستاذ محمد المهنة، باحث داعية وباحث شرعي وقانوني، شكرا لك على هذه الحلقة الماتعة.
0: الله يبارك فيك ويتقبل منا ومنكم ويبارك لنا ولكم.
1: آمين يا رب، ويجعلنا وإياك مباركين والمستمعين الكرام أينما كنا. شكرا لخالد بالقرون الزهراني من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا، في أمان الله.
2: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايد.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: نستمع الآن إلى تلاوة بصوت القارئ أحمد النفيس من سورة البقرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا فيما سبق إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ أحمد النفيس من سورة البقرة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد، فلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، اذهب فناد في الناس، إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال: فخرجت فناديت: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، ففتح الله علينا فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، غنمنا المتاع والطعام والثياب. ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة بن زيد من بني الضبيب. فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحلة، فرمي بسهم فكان فيه حتفه، فقلنا: هنيئا له الشهادة يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، والذي نفس محمد بيده، إن الشملة لتلتهب عليه نارا، أخذها من الغنائم يوم خيبر، لم تصبها المقاسم. قال: ففزع الناس، فجاء رجل بشراك أو شراكين، فقال: يا رسول الله، أصبت يوم خيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك من نار أو شراكان من نار. رواه مسلم. الشملة كساء صغير يؤتزر به. عن جابر رضي الله عنه أن الطفيل ابن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل لك في حصن حصين ومنعة؟ فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذخر الله للأنصار. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة، فمرض فجزع، فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمة، فشخبت يداه حتى مات. فرآه الطفيل بن عمرو في منامه، فرآه وهيئته حسنة، ورآه مغطيا يديه، فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ولي يديه فاغفر. رواه مسلم. المشاقص جمع مشقص، وهو سهم فيه نصل عريض، والبراجم مفاصل الأصابع. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة هود من سور المئين التي تزيد آياتها عن 100 آية، وهي من السور المفتتحة بالأحرف المقطعة. سميت سورة هود بذلك لتكرار ذكر نبي الله هود عليه السلام فيها 5 مرات. وتمتاز آيات سورة هود بقوة ألفاظها ودقة كلماتها، وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية 41 وهي قوله تعالى:
3: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها،
2: ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ مجريها، فيقرأ بفتح الميم مع إمالة ألف مجرى هكذا
3: مجريها،
2: ومن الخطأ قراءته دون إمالة هكذا مجراها. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ ومرساها، فيقرأ بضم الميم من دون إمالة هكذا
3: ومرساها،
2: ومن الخطأ قراءته بفتح الميم مع الإمالة هكذا
3: ومرسيها،
2: فتكون القراءة الصحيحة للفظين معا هكذا
3: بسم الله مجريها ومرساها.
2: ومعنى الآية: وقال نوح لمن آمن معه يركب في السفينة، بسم الله يكون جريها على وجه الماء، وبسم الله يكون منتهى سيرها ورسوها.
1: وأن أتلو القرآن.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

0: قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع الأبناء قصة عجيبة. كبر سن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى بلغ 86 دون أن يرزق بأبناء، وهو خليل الرحمن. فلما دعا ربه رزقه الله سبحانه وتعالى بإسماعيل من زوجته هاجر، ثم بعد أن جاوز 100 رزقه الله بابنه إسحاق من زوجته سارة، وهي زوجته الأولى. وهذا درس عظيم لكل أحد، أن لا ييأس من رحمة الله، فمهما كبر سنك ومهما انقطع الرجاء فإنه يبقى الأمل في الله سبحانه وتعالى كبيرا، وباب الرجاء مفتوحا. وقدوتنا في ذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن الله سبحانه وتعالى قد رزقه بأبنائه إسماعيل وإسحاق وهو على كبر. ولذلك قالت زوجته سارة لما بشرت: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب.
1: أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من قصص الأنبياء في القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري.
0: حياكم الله. مرحبا دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك.
1: فضيلة الدكتور، في الحلقة الماضية وصلنا عند بناء الكعبة المشرفة ومقام سيدنا إبراهيم، وقلتم هذا آخر أثر موجود يعني يتعلق بالأنبياء.
0: نعم.
1: لكن هذا الشكل هو نفسه أكيد تم تعديله عبر السنوات.
0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اليوم كثير من المتاحف وخاصة المتاحف الموجودة في تركيا في إسطنبول يقولون هذه شعرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كذا، ولكنها لا تثبت. لكن الأثر الوحيد الموجود الثابت من آثار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو آثار مقام إبراهيم الموجود اليوم.
1: نعم،
0: هذا هو الأثر الصحيح الثابت الذي تناقله الناس من أيام إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى اليوم. إلى الموجود الآن هو آثار إبراهيم عليه الصلاة والسلام فعلا. لكن الذي حدث أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من في عهد إبراهيم أيضا كان قريبا من الكعبة ملاصقا لها، كان يصعد فوقه ويكمل البناء ويحركه ويصعد عليه من هنا ومن هنا. لكنه في عهد عمر رضي الله عنه اجتهد عمر فأزاحه عن الكعبة حتى يخفف على الناس الزحام، فأزاحه في هذا المقدار الموجود
1: حتى يستطيع أن يطوف رضي الله عنه.
0: أي نعم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ مقام إبراهيم مصلى ويصلي إليه في زمانه عليه الصلاة والسلام، لكن إبراهيم عمر رأى أنه يضايق الناس فأبعده قليلا، فهو على ما هو عليه اليوم. هذا آية من آيات الله.
1: الناس هذا ليس فيه شرك أو كذا مقام سيدنا إبراهيم؟
0: لا، ما دام الله سبحانه وتعالى يقول اتخذوا مقام إبراهيم مصلى فهذا
1: سمعنا وأطعنا.
0: نعم،
1: جميل.
0: نعم، يعني نحن الآن عندما نسجد للكعبة، عندما نسجد ونصلي عند الكعبة، لولا أن الله أمرنا بذلك ما فعلنا هذا.
1: نعم.
0: ولذلك عمر رضي الله عنه أدرك هذا عندما جاء ليقبل الحجر الأسود، فقال كلمة جميلة، قال: والله إنني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ولذلك نحن نقول انظر إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، من أعظم الفوائد في قصة إبراهيم التسليم التام لأوامر الله.
1: جميل.
0: التسليم لأوامر الله في ذبح ابنه، التسليم لأمر الله في إبعاد زوجته، التسليم لأمر الله في هجرة وطنه، التسليم لأمر الله في شؤونه كلها، الانقياد. ولذلك قصة إبراهيم هي تسليم وانقياد. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام أوتي الإمامة العظمى، وهو أفضل الأنبياء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل إن فضل محمد صلى الله عليه وسلم هو من أبنائه، فهو في موازين حسناته. جميل. والده.
1: نعم.
0: إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. وهو عندما دعا، عندما ترك هاجر وترك ابنه إسماعيل، دعا بدعوة، قال: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وفي آيات أخرى قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العليم الحكيم. فلذلك محمد صلى الله عليه وسلم يقول: أنا دعوة أبي إبراهيم، يعني أنا إجابة الله لدعوة أبي إبراهيم بأن يرسل رسولا من أبناء إبراهيم من قريش من العرب من ذرية إسماعيل. هنا يا دكتور نحن تحدثنا عن هاجر وكيف أنها يعني استوطنت في مكة، تحدثنا عن إسماعيل وكيف أنه ابتلي بالذبح ثم يعني نجا فأكرمه الله سبحانه وتعالى، تحدثنا عن
2: قصة الذبيح، وقلنا أن الصحيح في أنه إسماعيل. وابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قد رجح أنه إسماعيل بأوجه كثيرة. وهذا الموضوع بالمناسبة موضوع لا يوجد أي إشكال في أنه إسماعيل أو إسحاق، لكن هو من أهم القضايا وأكبر القضايا التي حرفها اليهود في كتابه، لأنهم حسدوا أبناء إسماعيل أن ينالوا هذا الشرف، فأرادوا أن يأخذوا هذا الشرف لإسحاق، في حين أن كل الأدلة وكل القرائن تدل على أنه وقع هذا في مكة، وأنه الذي كان يعيش في مكة هو إسماعيل ليس إسحاق، وكل الشعائر التي وقعت لإسماعيل أصبحت يعني اللي هو السعي بين الصفا والمروة، رمي الجمرات، الأضحية بعد ذلك، كلها مرتبطة بإسماعيل وليست مرتبطة بإسحاق.
1: معناها حتى العلماء من أهل السنة والجماعة الذين رجحوا أنه إسحاق متأثرين يبدو بالإسرائيليات.
2: نعم، يقول ابن تيمية رحمه الله كل الذين رجحوا وقالوا أنه إسحاق أنهم متأثرين برواية بني إسرائيل، لأن بنو إسرائيل أكثر شيء تعرض للتحريف في التوراة هو قضية الذبيح.
1: سبحان الله.
2: نعم. جميل. وإلا فهناك قرائن حتى من التوراة الموجودة اليوم تؤكد أنه إسماعيل ليس إسحاق.
1: جميل.
2: نعم.
1: لو انتقلنا إلى موضوع قصة
2: بناء الكعبة.
1: بناء الكعبة
2: نعم. الكعبة. قصة بناء الكعبة دكتور، أن الله أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يبني هو وإسماعيل الكعبة، فجاء إبراهيم وأخبر ابنه إسماعيل بأن الله قد أمرني بأن أبني هنا بيتا، ودله على أركانه، فاستعان بالله سبحانه وتعالى ورفع البيت إبراهيم وإسماعيل، واستعان بالله وجمع الحجارة وبنى هذا البيت. ثم أمر الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يؤذن للناس بأن يحجوا هذا البيت، ومن هنا بدأت شعيرة الحج طبعا بعد أن جدد إبراهيم الكعبة. يعني صعد، فبعد أن بنى البيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأمره الله، لاحظ قال الله سبحانه وتعالى أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وأذن في الناس بالحج، فصعد فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وما يبلغ صوتي يا رب، يعني في وادي بين جبال ومنطقة بعيدة جدا، قال عليك النداء وعلينا البلاغ. فصعد إبراهيم إلى جبل أبو قبيس المجاور للكعبة المرتفع، وقال إن نادى، قال يعني نادى في البشرية إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، فسمع هذا النداء كل الناس كلهم، كيف الله أعلم، لكن الله على كل شيء قدير. بالضبط. نعم. ومنذ ذلك التاريخ والناس تتوافد على الحج إلى اليوم لا ينقطعون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي إلا وقد حج هذا البيت، وكأني أنظر إلى موسى، وكأني أنظر إلى يونس في كذا، وكأني أنظر، كلهم قد حجوا هذا البيت.
1: إن أول بيت
2: وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى العالم فيه آيات بينات إلى آخره. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام له بصمة عظيمة، ينظر إلى هذه الفضائل في بناء الكعبة، في زمزم، في السعي، في رمي الجمرات، في وأيضا لم نذكرها ولكن هي قصة طبعا فيها تفاصيل دكتور حذيفة، وهي قضية ذبح إسماعيل، أن الشيطان أراد أن يثني إبراهيم عن هذا القرار. وأنا أتمنى أن الأخوة المشاهدين يعودوا إلى قراءة قصة ذبح إسماعيل في كتب التفسير وفي كتب التاريخ، فهي قصة مشوقة لكن خلاصتها تسليم الأب وتسليم الابن لأمر الله سبحانه وتعالى، وإن كان ظاهره شر محض ذبح الابن الوحيد، لكنه كان في باطنها خير وابتلاء وتمحيص لمحبة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لربه. فلما يعني تيقن، يعني وصلنا لليقين أنه لا يقدم على أمر الله أحد، لا الابن رفض ولا الأب رفض، كلاهما استجاب لأمر الله. فهذه من أعظم أيضا مواقف في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قصة بناء الكعبة والدعوة إلى الحج.
1: نعم. بالنسبة للعجل الحنيف الذي قدمه للملائكة ما قصته؟
2: نعم، هذه أيضا ذكرها الله في مواضع في القرآن الكريم، في قصة في سورة الذاريات وفي هود، أن الله سبحانه وتعالى بعد أن استقر إبراهيم في في في في الشام أوحى الله سبحانه وتعالى إلى لوط عليه السلام، وهو ابن أخي إبراهيم.
1: نعم.
2: فأرسله إلى قوم لوط، قيل أنه أرسله إلى قوم كانوا في قريب من فلسطين في سدوم والمناطق التي حولها، فدعاهم إلى التوحيد، وكان يعني انتشر بينهم يعني الفاحشة ويعني هذا يعني الخلق الذميم والدنيء، ولكنه دعاهم إلى التوحيد وإلى ترك الفواحش فلم يستجيبوا له، فأرسل الله سبحانه وتعالى الملائكة إلى لوط عليه الصلاة والسلام، وجاءوا قبل أن يذهبوا إلى لوط ذهبوا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كانوا قريب، منطقة متقاربة.
1: نعم.
2: فلما رأهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام رحب بهم كما قال الله في سورة الذاريات، قال هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، هذه قصة نعم
1: يعني
2: خلسة يعني دون أن يشعر الضيف
1: الضيافة.
2: أحسن كرم الضيافة، ما تجلس تقول للضيف تعشيت ولا ما تعشيت تبغى تعشى ما تعشى، وإنما ذهب مباشرة وأحضر لهم عجل حنيذ، الله قال بعجل حنيذ وقال في قراءة في آية أخرى بعجل سمين، وهذا دليل على كرم ضيافته.
1: مشوي
2: نعم، الحنيذ هو مشوي يعني مطبوخ بطريقة يعني تحت الأرض نعم، ولذلك بعضهم نعم يقول هذه الطريقة طريقة يعني يكاد يعني تنتشر عندنا في منطقة الجزيرة العربية في تهامة بالذات.
1: نعم،
2: الشاهد أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام،
1: سيدي اسمح لي بوقفة صغيرة، يعني عجل كامل لشخصين، أليس هذا في إسراف؟
2: يعني نحن قد يقول
1: ما الفرق بين الكرم والإسراف؟
2: والله طبعا يعني هو نحن نقول أنها من كرم ضيافة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ربما أنه يعني قدر الموقف، رأى أنهم يمكن كانوا يعني في يعني ضخام الأجسام، رأى أنهم سيأكلون هذا، ربما ما كان عنده يعني خيارات أخرى، فذبح لهم هذا العجل السمين، ويعني المظنون أنهم سيأكلونه ولن يعني يفسدوا منه شيئا،
1: ونحن نوزعه على بقية الجيران
2: بالضبط. نعم يعني ليس هذا يعني
1: هم أن لا يرمي الفرق.
2: أحسنت بالضبط، والعلماء يستدلون بهذا على كرم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكرم ضيافته لهؤلاء الملائكة الكرام، وهو لا يعرف أنهم ملائكة، فلما قدم لهم الطعام قالوا لا نأكل، فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف،
1: ينوون الشر.
2: نعم قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم اللي هو إسحاق. وطبعا جاءت امرأته واستغربت هذه البشارة وهي كبيرة في السن، وقالوا هذا إكرام منها، وأخبروه بأنهم سوف يذهبون إلى قوم لوط لإهلاكهم. فقال لهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن فيهم لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها.
1: الله.
2: نعم، فلما ذهبوا إلى لوط في القصة المعروفة ضاق بهم ذرعا، يعني قومه كانوا في غاية السوء من البحث عن الفواحش، وكان الملائكة عليهم السلام يعني في أشكال جميلة في هيئة يعني فتية. فلما جاءوا إلى لوط عليه الصلاة والسلام ضاق بهم ذرعا فقالوا لا تخف إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، وأمروا لوط عليه الصلاة والسلام بأن يخرج هو وأهله المؤمنين، وأن العذاب سوف يأتي قومه مصبحين، ووقع عليهم. نعم وقع عليهم العذاب، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يعني يجادل الملائكة في كيف تهلكونهم وفيهم لوط، يعني من محبته ومن شفقته على لوط ومعرفته بإيمانه وكذا، وهذه القصة يعني تستحق أنها تفرد وتفصل، لكن يبدو أن وقتنا أضيق من أن نسترسل في هذه نعم
1: جميل، لكن فقط خروجهم في الليل وزوجة سيدنا لوط
2: نعم
1: أشرنا لهذا.
2: نعم قال إن موعدهم الصبح، قال الملائكة للوط عليه الصلاة والسلام إن موعدهم الصبح ليس الصبح بقريب، فخرج لوط عليه الصلاة والسلام وقال الله ولا يلتفت منكم أحد، أمر لوط عليه الصلاة والسلام وأسرته بأن لا يلتفت منهم أحد إلى الوراء، وأن قومهم سوف ينزل بهم عذاب يمحقهم. فخرج لوط عليه الصلاة والسلام ومعه بناته، ولكن زوجته كانت معارضة له ليست على دينه، فبقيت، ولذلك أصابها ما أصاب قوم لوط من العذاب، وكانت قصة ما زالت يعني إلى اليوم تتناقل، قصة كيف عذب الله قوم لوط جبريل عليه الصلاة والسلام، قال الله فجعلنا عاليها سافلها، يعني يذكر في بعض الروايات أن غرز جناحه ثم قلبها، ولذلك سماها الله كما تلاحظ في سورة النجم والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، المؤتفكة يعني المنقلبة، يعني أرضهم قلب الله عاليها سافلها، وعذبهم عذابا شديدا عقابا لهم على كفرهم وعلى ما إصرارهم على الفواحش وعلى المعاصي.
1: نعم سنأخذ فاصل قصير ثم نعود إلى موضوع طلب سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الله سبحانه وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى.
2: نعم. طيب.
1: وهل كان شاكا بالله سبحانه وتعالى أم ماذا، إن شاء الله نفصل.
2: لا بس.
1: بعد الفاصل.
2: لا بس.
1: أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود نستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
2: اللهم صل وسلم.
1: فضيلة الدكتور قبل أن نبدأ بموضوع الطمأنينة وطلبها، هل هناك ما يثبت أن سيدنا إبراهيم كان مقامه قريبا من مكة في تهامة كما يذكر بعض الباحثين؟
2: نعم يعني بعض الباحثين المعاصرين وبعض المتقدمين أيضا أشاروا إلى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يقيم قريبا من مكة.
1: نعم.
2: كان قريبا من مكة، وأنه لم يكن في المنطقة التي يعني نقول بها الآن في الشام، وبعضهم يذهب إلى أنه كان في منطقة تهامة قريب من يعني ليس بعيدا عن مكة. وهناك أماكن ما زالت موجودة اليوم، جبل إبراهيم، مسجد إبراهيم، ونحو هذه الآثار التي تقع في تهامة زهران وغامد اليوم، يرون أن هذه أولى بأن تكون هي مقام إبراهيم أقرب إلى مكة، وأنه لم يكن يعني يتردد من الشام إلى مكة، وإنما يتردد من هذه المنطقة القريبة إلى مكة إلى بين الحين والآخر. لكن هذه يعني النظريات والفرضيات تحتاج ما زالت تحتاج إلى المزيد من الاستدلالات. نعم، وليس هناك يعني غرابة، نحن لا، سواء كان إبراهيم في الشام أو في العراق أو في تهامة أو ليس، لا يؤثر هذا شيئا.
1: صحيح.
2: لا يؤثر هذا شيئا على يعني حقائق الدين والعقيدة. لذلك نحن نقول في قصص القرآن الكريم كما تلاحظ لا يذكر الأماكن.
1: نعم.
2: لا يذكر الأشخاص، لا يذكر الزمن، لأن العبرة متحققة بنفس القصة.
1: القصة المذكور.
2: نعم.
1: يكفي والباقي كله تكلف.
2: يعني مثلا على سبيل المثال عندما نقول أنه إبراهيم أو إسماعيل أو إسحاق، هذه لا تؤثر كثيرا، لكن الذي العبرة هي تسليم الابن.
1: التسليم وتنفيذ أوامر.
2: نعم.
1: الله.
2: نعم، تسليم الابن للأب. نعم. وتسليم الأب لله. وتسليم الابن والأب لله.
1: نعم.
2: وهكذا
1: وكذا.
2: بالضبط.
1: نعم.
2: هذه هي العبرة التي نريد أن نستفيدها.
1: جميل.
2: أما الأسماء فهذه لا تؤثر كثيرا.
1: صحيح. نعم. صحيح. موضوع طلب سيدنا إبراهيم من الله سبحانه وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى.
2: أحسنت. أيضا هذه من القصص التي ذكرها الله في سورة البقرة، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. لاحظ هنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يسأل الله أن يريه كيف يحيي الموتى، أريد أن أرى بعيني كيف يتم إحياء الموتى، كيف ستحيي الموتى. فالله سبحانه وتعالى استجاب لهذا الطلب من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، في حين أن الله أن إبراهيم موسى مثلا سأل الله قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. لاحظ يعني سؤال موسى عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يتحمل البشر رؤية الله في الدنيا، لكن المؤمنين في الجنة يستطيعون أن يروا ربهم، لأن الله يعيد خلقهم خلقا جديدا يتحملون من خلال يعني بواسطته أن يروا الله. لكن لما سأل إبراهيم هذا السؤال وهو سؤال كأن ظاهره تشكيك في قدرة الله،
1: صحيح،
2: لكنه في حقيقته محبة للاطمئنان، قال فخذ أربعة من الطير، يعني أربعة أنواع من الطير مختلفة، قيل أنه أخذ شيئا من الحمام وشيئا من السمان، وهذه أيضا لاحظ أنها من المبهمات، قال فخذ أربعة من الطير.
1: نعم.
2: دون تحديد.
1: نعم.
2: نعم. فصرهن إليك، يعني اجمعهن إليك، ثم
1: حتى يقولون صرهن يعني ربيهم أنت عندك حتى تكون خبير بها.
2: نعم. فصرهن، طبعا صرهن، الصر هو الاتجاه، يعني بمعنى أنهم يعني يجتمعون عندك، فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء. فلما أخذ إبراهيم هذه الطيور الأربعة فذبحها، ثم خلط ريشها بدمها بعظمها حتى أصبحت مختلطة.
1: الله أكبر.
2: ثم أمره أن يجعل على كل جبل من هذه الجبال الأربعة التي حوله جزء من هذه، جزء من الحمامة مع جزء من تمزقت. قال اجعل على
1: زيادة في التحدي.
2: بالضبط. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا وهي مقطعة مزق، ثم ادعوهن يأتينك سعيا.
1: الله أكبر.
2: فلما رأى هذا المنظر إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال سبحانه، قال ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعوهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم.
1: الله.
2: قادر وقوي. لاحظ الآن القصة هنا، فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. تلاحظ منهج القصة في القرآن الكريم يتجاوز كثيرا من الفراغات. يعني ما قال فخذ أربعة من الطير إليك فصرهن إليك ثم اذبحهن ثم اخلط لحمهن بريشهن ثم فرقهن ثم اخلطهم ثم ما، لكنه هكذا قال وصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. فلما رأى هذا الموقف أيقن بأن الله سبحانه وتعالى كيف يحشر الطيور، كيف يحشر المخلوقات، كيف يجمعها، كيف يحييها، قدرة الله سبحانه وتعالى.
1: سبحانه وتعالى.
2: وبالمناسبة لو تلاحظ في سورة البقرة بالذات هناك قصص كثيرة لإحياء الموتى، هذه واحدة منها، وفيها قصة عزير، وفيها قصة بني إسرائيل عندما فأحياهم الله فأماتهم الله ثم أحياهم. نعم
1: جميل. جيفري لانج أيضا نعود إليه في كتابه ليطمئن قلبي،
2: أحسنت،
1: أيضا لفت نظره هذا الموضوع.
2: هذه نقطة دكتور حذيفة نحتاج فعلا ننبه إليه. اليوم تكاد تجتاح موجة الإلحاد والشكوك شباب الأمة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام سأل الله سؤال عجيب هنا، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الله سبحانه وتعالى لم يعاتبه على أنه يبحث عن الطمأنينة، يبحث عن اليقين، فأجابه إلى سؤاله. ولذلك جيفري لانك لما وصل إلى هذا الموضع قال حتى إبراهيم الخليل يريد أن يطمئن. ولذلك نحن نقتدي به في هذا، وأقول نحن اليوم يا دكتور حذيفة في حاجة إلى كل ما يعزز اليقين في نفوس أبنائنا وبناتنا اليوم.
1: جميل.
2: وينبغي أن نبحث عنه وأن نعزز اليقين في نفوس أبنائنا بالعلم والرد على هذه الشبهات والاستدلال على كل هذه القضايا، قضايا الوجود، وجود الله، صحة القرآن الكريم، صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك من يطعن فيها، هناك اليوم من يشكك في وجود الله، هناك من يشكك شبابنا في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من يشكك في صدق القرآن الكريم، أليس كذلك؟ كيف ينبغي لنا أن نزرع الطمأنينة واليقين ونعززه في نفوس أبنائنا وبناتنا؟ ونحاول يا دكتور، يعني حتى نحن في برنامجنا هذا نحن من الأشياء التي أريد أن نعززها في نفوس أبنائنا وبناتنا اليقين وصدق هذا القصص الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. ما لم يتيقن أبناؤنا وبناتنا بصدق هذا القرآن وأنه وصل إلينا كاملا غير منقوص لن يؤمنوا، وسيتخلل الشك، وأي شبهة تتناقل سوف تؤثر فيهم.
1: صحيح.
2: لكن عندما كما قال إبراهيم قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إبراهيم بعد هذه القصة زادت طمأنينته، ووصل إلى درجة اليقين التام بأن الله على كل شيء قدير، وأنه يحيي الموتى سبحانه وتعالى، وأنه على كل شيء قدير. نعم.
1: لماذا طلب سيدنا إبراهيم النبوة في ذريته؟
2: إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان أواها حليما شفيقا على أبنائه وعلى ذريته، ولذلك كان من دعائه أنه أن قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، الله ابتلى إبراهيم بكلمات، قيل أنها كلمة التوحيد، قيل أنها يعني ما أمر ما ابتلاه به من ذبح ابنه ومن مفارقته وطنه، فأتمهن. قال الله لإبراهيم قال إني جاعلك للناس إمام يؤتم به. ولذلك إبراهيم كان أمة وحده لكمال إيمانه ويقينه. قال ومن ذريتي، يعني اجعل الأئمة في ذريتي أيضا. قال لا ينال عهد الظالمين، يعني ستكون النبوة فعلا في ذريتك لكن ليست في الظالمين وليست في وإنما في الصالحين من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لذلك لاحظ ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام جعل الله فيهم أنبياء وجعل فيهم ملوك، ولكن الصالحين منهم، أما العصاة فإنهم لا يحابون أبدا حتى ولو كانوا من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك أبو جهل مثلا هو من ذرية إبراهيم، أبو لهب من ذرية إبراهيم، لكن بلال خير منهما
1: سبحان الله،
2: ولأنه استجاب لأمر الله سبحانه وتعالى في حين رفض أبناء إبراهيم ما جاء به أخوهم محمد صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين.
2: نعم.
1: هل الاصطفاء مقتصر على هؤلاء؟
2: يعني الاصطفاء هو الاختيار والاجتباء، ولا شك أن الله قد اجتبى آل إبراهيم عليه الصلاة والسلام على الناس. يعني لاحظ الآن أبناء إبراهيم كيف جعل الله فيهم النبوة وجعل فيهم الأنبياء، وهذا من أعظم الاصطفاء، فلا شك أن هذا يعني تخصيص بالفضل لأبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام الصالحين منهم. طبعا اختصهم الله بالنبوة، اختصهم بالمكانة بالملك، كان من ذرية إبراهيم الملوك وهم مثل داود وسليمان، وكانوا من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: موضوع الحجر الأسود لم نتعرض إليه، ويتساءل يعني كثير من الناس هل هو فعلا الذي وضع الحجر الأسود؟
2: نعم.
1: ذلك؟
2: نعم، الحجر الأسود طبعا هو حجر من الجنة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حجر من الجنة، ولا زالت العرب تتوارثه من أيام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكلما

0: ما معنى أمة هنا وما دلالتها؟
1: الأمة هي القدوة، كان أمة وحده أي كان قدوة عليه الصلاة والسلام، كان إماما للناس في الخير يقتدون به، وهذا هو معنى الأمة في في في قوله إن إبراهيم كان أمة، يعني كان قدوة يقتدى به عليه الصلاة والسلام، يقتدى به في التوحيد، يقتدى به في التسليم لأمر الله، يقتدى به في الخضوع والانقياد لأوامر الله. وكل قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وخاصة المفاصل الكبرى مثل قصة هجرته عن دعوته لوالده، صبره على إلقاء في النار، هجرته، تركه لابنه وزوجته في مكة، تسليمه بذبح ابنه، بناءه للبيت، كل هذه مواقف عظيمة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام.
0: أين توفي سيدنا إبراهيم وما كانت وصيته لأولاده؟
1: قيل أنه توفي في الشام، نعم، ولكن لا يعرف إلى اليوم يعني قبره، مع أنه يقال أنه دفن في الخليل، ولذلك نسبت إليه مدينة الخليل في فلسطين وأنه دفن فيها، لكن الصحيح أنه لا يعرف قبره إلى اليوم.
0: أي نعم. وصيته لأولاده،
1: ووصيته هي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه وصية التوحيد، وصية إبراهيم لأبنائه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام.
0: نسأل الله أن يميتنا على التوحيد.
1: آمين يا رب العالمين. آمين.
0: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور.
1: بارك الله فيكم.
0: انتهينا مع أبو الأنبياء ونبدأ إن شاء الله الحلقة الجديدة مع نبي جديد إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى.
0: جزاكم الله خيرا.
1: حياكم الله يا مرحبا.
0: وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إبراهيم عليه الصلاة والسلام مدرسة وقدوة، ولذلك سماه الله سبحانه وتعالى أمة، إن إبراهيم كان أمة، يعني كان قدوة. من صور الاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام تسليمه المطلق لأوامر الله، رزقه الله بإسماعيل على كبر، وبعد أن بلغ مبلغ الشباب أمره الله بقتله وذبحه، يا له من أمر عظيم. فتكررت الرؤيا على إبراهيم 3 مرات، فقال لابنه إسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لا ندري هل نعجب من تسليم الأب أم من تسليم الابن، كلاهما سلم لأمر الله ولقدره واستجاب لهذا الأمر. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. الغرض من هذا الدرس كان هو ابتلاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقد نجح في الابتلاء. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من الناجحين في السير إلى الله سبحانه وتعالى.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: ستلوح بيارق أفراح،
2: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
3: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
4: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
3: حياتك تشرق بالسلوى
4: القلوب
3: بإيمانك قدرا.
2: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
3: وتزيد بإيمانك قدرا.
4: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
5: سلوى القلوب.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر رضي الله عنه أنه وجد حلة سيراء عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر ابن الخطاب منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر أخا له بمكة مشركا. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. رواه البخاري. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال: وحسبت أن قد قال: والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم والعوالي، فيأتون في الغبار، فيصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم العرق. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: سبع

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة.

كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورة الشعراء.
1: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين، ويا من طاعته نجاة للمطيعين، صل على محمد وآله، واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة. فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعة، حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. وإذا انقضت أيام حياتنا وتصرمت مدد أعمارنا واستحضرتنا دعوتك التي لا بد منها ومن إجابتها، اجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحنا، ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك، إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك. اللهم لا سكينة إلا بك، ولا تعويل إلا على جودك، ولا سعادة إلا منك. أنت الذي لولا فضله ورحمته لهتكت أستارنا وفضحت أوزارنا وأظلمت أنوارنا. لا إله إلا أنت البر الرحيم، الحيي الجميل الكريم. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم نسألك حسن الحياة وحسن الرحيل وحسن الأثر. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وصحة الأبدان. اللهم إنا نسألك فرجا لكل مهموم وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت. اللهم شد أزرنا إذا العزائم فترت، وآمن روعنا إذا السماء انفطرت، ويمن كتابنا إذا الصحف نشرت، واغفر لنا إذا الموازين نصبت. اللهم ارزقنا من العافية أكملها، ومن الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأهلنا ولكل من له حق وفضل علينا. اللهم ارزقنا ذكرك عند كل غفلة، وشكرك عند كل نعمة، والصبر عند كل بلاء.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على
2: الكسب الحلال.
3: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
3: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
3: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
3: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبراه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا قدر مفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. رواه البزار واللفظ له، والطبراني في الصغير، وابن حبان في صحيح. وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا يذكر فيه بنى الله له بيتا في الجنة. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئر ماء لم يشرب منه كبد حر من جن ولا إنس ولا طائر إلا آجره الله يوم القيامة. ومن بنى لله مسجدا كمفحص قطات أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وروي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا صغيرا كان أو كبيرا بنى الله له بيتا في الجنة. رواه الترمذي. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا أوسع منه. رواه أحمد. وروي عن بشر بن حيان قال: جاء واثلة ابن الأسقع ونحن نبني مسجدا، قال: فوقف علينا فسلم، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا يصلى فيه بنى الله عز وجل له في الجنة أفضل منه. رواه أحمد والطبراني. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى بيتا يعبد الله فيه من مال حلال بنى الله له بيتا في الجنة من در وياقوت. رواه الطبراني في الأوسط والبزار دون قوله من در وياقوت. وروي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا لا يريد به رياء ولا سمعة بنى الله له بيتا في الجنة. رواه الطبراني في الأوسط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، أو ولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. رواه ابن ماجه واللفظ له، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سورة قاف. بسم الله الرحمن الرحيم. ق

فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. رواه البخاري. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، يعني فتنة الدجال، وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير،

0: إلا رجل عمل أكثر منه. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. رواه البخاري. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت لا يموت، والجن والإنس يموتون. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة. وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش

كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر

المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر.

بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر

جبال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر.

0: بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
1: تمتاز ركعتا سنة الفجر بمزايا: 1- أفضل السنن الراتبة. 2- خير من الدنيا وما فيها. 3- تفعل حضرا وسفرا. 4- يسن تخفيفها. 5- يسن الاضطجاع بعدها. 6- لها سور وآيات مخصوصة تشرع قراءتها فيها.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لحد يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 30 صباحا. وفي رواية قال أبو هريرة رضي الله عنه: إقامة حد في الأرض خير لأهلها من أن يمطروا 40 ليلة. رواه النسائي هكذا مرفوعا وموقوفا، وابن ماجه ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. وابن ماجه في صحيحه ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إقامة حد بأرض خير لأهلها من مطر 40 صباحا. وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال: إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وزاد مسلم، وفي رواية: وأبو داود بعد قوله: ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولكن التوبة معروضة بعد. وفي رواية النساء قال: لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن. وذكر رابعة فنسيتها، فإذا فعل ذلك فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، فإن تاب تاب الله عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. رواه أبو داود واللفظ له وابن ماجه وزاد وآكل ثمنها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه. رواه أبو داود وغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود ثلاثا: إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها فأكلوا أثمانها، إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. رواه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني جبريل فقال: يا محمد، إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقاها. رواه أحمد بإسناد صحيح، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح الإسناد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: تمتاز ركعتا سنة الفجر بمزايا: 1- أفضل السنن الراتبة. 2- خير من الدنيا وما فيها. 3- تفعل حضرا وسفرا. 4- يسن تخفيفها. 5- يسن الاضطجاع بعدها. 6- لها سور وآيات مخصوصة تشرع قراءتها فيها.
2: الحديث 28. عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. رواه البخاري. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت هشام ابن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته، فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة، فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه، فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله، اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.
1: الكفر بالكتب له صور، أهمها أربع. أولا التكذيب بها جميعا، كحال الملاحدة واللادينيين وكثير من الوثنيين. هؤلاء كافرون بكل ما أنزل الله، فلا يقيمون وزنا لشيء منه، بل لا يرون أن هناك وحي من الله نزل. وعلى هذا كان الفلاسفة الذين زعموا أن الكتب وما فيها لا يعد أن يكون فيضا فاض من العقل الفعال على قلب بشر ذكي أوتي قوة في الإدراك وقوة في التخيل والتخيل. فالعقل الفعال منه نزل هذا الذي يسمى وحيا في زعمهم، وإلا فإن الله تعالى ما أنزل في زعمهم شيئا ولا تكلم بشيء من هذه الكتب، فهذا كفر بالكتب جميعا. الصورة الثانية الإيمان ببعض الكتب والكفر ببعض، كما كان من أهل الكتاب الذين قال الله فيهم: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، ما سوى ما أنزل عليهم فإنهم يكفرون به. فلا شك أن هذا كفر بالكتب، فمن كذب بكتاب واحد فقد كذب بالكتب جميعا، لأن مصدرها كلها واحد، وقد تكلم الله بها جميعا، وبعضها يشبه بعضا فيما تدعو إليه من الأصول والقواعد والكليات. وعليه فمن كفر ببعض فقد كفر بها جميعا في حقيقة الحال. الصورة الثالثة الإيمان ببعض كتاب والكفر ببعض، وهذا كفر بالكتب جميعا أيضا، كما كان أيضا من حال أهل الكتاب الذين كانوا يعملون ببعض كتابهم وما لا يوافق أهواءهم كفروا به. قال الله جل وعلا فيهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وعليه فمن كذب بآية مما أنزل الله أو بسورة

0: القرآن، أما ما دلت عليه السنة استقلالا فإنهم لا يأخذون به. لا شك أن هؤلاء قد آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، بل إنهم كافرون بالقرآن قبل أن يكفروا بالسنة، لأنهم كافرون بقول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما جاء في هذا المعنى من القرآن. الصورة الرابعة التي تضاد الإيمان بالكتب: الاستهزاء بها أو سبها أو بغضها. ولا ريب أن المسلمين مجمعون على وجوب إجلال كلام الله سبحانه وتعظيمه وعليه، فما نافى ذلك من سخرية أو استهزاء أو سب ولعن وما يجري مجرى هذا، فلا شك أن هذا كفر بها وبالله تعالى وعليه. فمن سخر بالقرآن أو بآية أو كلمة أو حرف منه، أو سب صحف إبراهيم، أو لعن التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام، كل ذلك كفر باتفاق المسلمين. فإن من الإيمان بالكتب كما أسلفنا تعظيمها وإجلالها، وينافي ذلك إهانتها وسبها ولعنها. وكذا من ركض المصحف برجله وهو يعلم أنه كتاب الله، أو ألقاه في القاذورات، أو كتبه بالدم كما يفعل بعض المتعاملين بالسحر والشعوذة، فهذا كفر لا شك فيه. إذن إهانة الكتب التي أنزلها الله، وكل ما يضاد تعظيمها وإجلالها من استهزاء وسب أو إهانة عملية، كل ذلك مناف للإيمان بالكتب. وكذلك بغض القرآن أو بغض شيء من آياته أو بغض شيء مما حض عليه، فهذا كفر بالإجماع. قال سبحانه: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم.
1: أحسن الله إليكم، هل أنزل الله عز وجل على كل رسول كتابا أم على بعض الرسل فحسب؟
0: ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الله تعالى أنزل على كل رسول كتابا، وهذا في الحقيقة هو ظاهر القرآن، كما قال سبحانه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال سبحانه: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. فالمناسبة ظاهرة بين الجمع في قوله فبعث الله النبيين وبين قوله الكتاب، ذلك أن الكتاب مفرد محلا بأل فيفيد العموم. والمتقرر عند أهل العلم أنه لا فرق في مقام الاستغراق بين لفظ الجمع ولفظ الإفراد، فهما على السواء. فقوله وأنزل معهم الكتاب بمعنى وأنزل معهم الكتب. وقل مثل هذا أيضا في قول الله سبحانه: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. فدل هذا على أن الرسل عليهم الصلاة والسلام قد أرسل الله مع كل واحد منهم كتابا. ومما يفيد هذا أيضا من جهة المعنى أن الله تعالى جعل وحيه الذي ينزله على رسله حاكما بين الناس فيما هم فيه يختلفون، والاختلاف حاصل في جميع الأمم، فكل أمة قد بعث الله إليها رسولا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. فإذا كان الذي يفصل بين الناس فيما يختلفون فيه كتاب منزل من الله، فهذا مما يقوي أن مع كل رسول كتابا، والله تعالى أعلم.
2: إذن عدد الكتب ليس 104 كما هو مشتهر.
0: الصحيح في مسألة عدد الكتب أن يقال إن مع كل رسول كتابا كما تقدم. وأما القول بأن عدد كتب الله التي أنزلها على رسله 400 فهذا غير صحيح، لأنه قول مبني على دليل غير صحيح، وهو حديث أبي ذر رضي الله عنه الطويل، وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه وغيره. وفيه: قلت يا رسول الله كم كتابا أنزله الله؟ قال: 100 كتاب و400 كتب. لكنه حديث شديد الضعف.
1: أحسن الله إليكم، لو حدثتمونا عن التوراة.
0: التوراة كتاب الله سبحانه الذي أوحاه إلى نبيه وكليمه موسى عليه السلام. وكلمة التوراة الأقرب والله أعلم أنها كلمة عبرانية، ويقال إن أصل هذه الكلمة طورا بالطاء، وطورا بالعبرانية تعني الهدى. ولا شك أن الله سبحانه قد وصف التوراة بأنها هدى ونور. قال سبحانه: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. وقد ثبت أن الله سبحانه كتبها بيده، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المشهور الذي هو حديث محاجة آدم وموسى عليهم السلام. ففي رواية الصحيحين قال آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده. وفي رواية لمسلم كتب لك التوراة بيده. وكتابة الله تعالى للتوراة

0: كانت قبل خلق آدم بأربعين سنة، كما ثبت في الحديث السابق في رواية لمسلم، وفيها قول آدم عليه السلام: فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى: بأربعين عاما. فهذا مما علينا أن نؤمن به. التوراة كتاب عظيم فيه هدى ونور، وهو أعظم كتب بني إسرائيل دون شك، وهو الأصل. حتى إن الإنجيل الكتاب العظيم إنما هو متمم وتابع للتوراة. قال ابن تيمية رحمه الله في كتابه الجواب الصحيح: والزبور تابع لشرع التوراة، وكذلك الإنجيل فرع على التوراة، لم ينزل كتاب مستقل إلا التوراة والقرآن. انتهى كلامه. وقال ابن كثير رحمه الله: وقد علم بالضرورة لذوي الألباب أن الله لم ينزل كتابا من السماء فيما أنزل من الكتب المتعددة على أنبيائه أكمل ولا أشمل ولا أفصح ولا أعظم ولا أشرف من الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن، وبعده في الشرف والعظمة الكتاب الذي أنزله على موسى بن عمران عليه السلام، وهو التوراة. انتهى كلامه. وهذا الكتاب العظيم جاء في كتابنا بعض ما جاء فيه، من ذلك صفة النبي صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر إلى آخره. كذلك صفة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، كما بين سبحانه ذلك في قوله: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى أن قال سبحانه: ذلك مثلهم في التوراة. كذلك جاء في كتاب الله بيان بعض ما جاء في التوراة من أحكام القصاص، مما بين الله سبحانه في كتابه: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، إلى آخر ما بين سبحانه وتعالى.
1: أحسن الله عليكم، ما الفرق أو العلاقة بين التوراة والألواح؟
0: الله سبحانه قد بين أنه كتب لنبيه موسى عليه السلام في الألواح. قال سبحانه: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، سأريكم دار الفاسقين. فهل الألواح شيء آخر خلاف التوراة؟ جاء في حديث أبي ذر الذي أشرت إليه آنفا أن موسى عليه السلام آتاه الله الألواح قبل التوراة، لكنه حديث ضعيف كما علمنا، فالاستدلال به لا يصح. والعلماء مختلفون، منهم من قال إن في الألواح شيئا آخر من وحي الله سبحانه خلاف التوراة، وقد نزلت على موسى قبل التوراة. ومنهم من قال الذي في الألواح إنما هو التوراة ولا شيء غير ذلك. ولعل الأقرب هو هذا القول، أن الذي في الألواح هو التوراة، وذلك لقرينة في حديث محاجة آدم وموسى الذي أسلفته قبل قليل، فإن في بعض رواياته قول آدم عليه السلام: كتب لك التوراة بيده، وفي بعضها: وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء. فمرة ذكرت التوراة ومرة ذكرت الألواح، فكأن إحدى الروايتين تفسير للأخرى، لا سيما وأن الله سبحانه قد بيّن أنه كتب له في الألواح موعظة وتفصيلا لكل شيء، وهذا هو الوصف الذي وصفت به التوراة. قال سبحانه: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء، أي من كل شيء يحتاج إليه بنو إسرائيل في دينهم ودنياهم، والله أعلم.
2: أحسن الله إليكم، وهل صحف موسى هي التوراة؟
0: هذه أيضا مسألة اختلف فيها العلماء اختلافا طويلا، ولعل الأقرب والله أعلم أن صحف موسى هي التوراة أيضا، وليست شيئا زائدا عليها. ومما يرجح هذا القول حديث عند أحمد في المسند وحسنه بعضهم، من حديث واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان. تلاحظ أنه ذكر في الحديث صحف إبراهيم وما ذكرت صحف موسى، وإنما ذكرت التوراة، فلعل هذا مما يرجح أن صحف موسى هي التوراة، والعلم عند الله تعالى.
1: شيخنا بارك الله فيكم، لعلنا ننتقل بعد الكلام عن التوراة إلى الكلام عن الإنجيل.
0: الإنجيل هو الكتاب الذي أنزله الله سبحانه على رسوله عيسى عليه السلام. والعلماء مختلفون في كلمة الإنجيل، أهي عربية أم أعجمية؟ والأقرب والله أعلم أنها كلمة أعجمية. المقصود أن هذا الكتاب

0: الكتاب هو الذي أنزله سبحانه على عيسى عليه السلام، فيه الهدى والنور، ومصدق للتوراة ومتمم لها، كما قال سبحانه: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وقال سبحانه: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. إذن في الإنجيل نسخ بعض ما جاء في التوراة. وبين سبحانه أيضا في القرآن شيئا مما جاء في الإنجيل، كذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وكوصف أصحابه رضي الله عنهم: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، إلى آخر ما هنالك.
1: لو حدثتمونا عن الزبور.
0: الزبور هو الكتاب الذي آتاه الله داود عليه السلام، كما قال سبحانه: وآتينا داود زبورا. وقد ذكر أهل العلم أن الزبور فيه تسابيح وثناء على الله سبحانه وتمجيد ومواعظ. قال قتادة رحمه الله: كنا نحدث أنه دعاء علمه الله داود وتحميد وتمجيد، ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود، والعلم عند الله.
2: أحسن الله إليكم. وماذا عن صحف إبراهيم عليه السلام؟
0: صحف إبراهيم قد جاء الدليل عليها وعلى صحف موسى في موضعين من كتاب الله، في النجم: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، إلى آخره. كذلك في سورة الأعلى: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ومضى الكلام عن صحف موسى. أما صحف إبراهيم عليه السلام فلا نعرف عنها سوى ما أخبرنا الله به فيما سبق، ولا يعرف اليوم في أيدي الناس شيء منها، بخلاف التوراة والإنجيل والزبور. هناك أشياء موجودة تنسب إلى تلك الكتب، لكن صحف إبراهيم لا تعرف في أيدي الناس، والعلم عند الله سبحانه.
1: يذكر أنها كانت أمثالا.
0: لعلك تشير إلى حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي أخرجه ابن حبان وذكرته سابقا، وفيه أنه قال: يا رسول الله، ما كانت صحف إبراهيم؟ قال: كانت أمثالا كلها. لكنه حديث ضعيف جدا كما علمنا.
2: أحسن الله عليكم. ما حكم تصديق ما جاء في الكتب السابقة؟
0: المسألة فيها تفصيل. فما ثبت في القرآن والسنة أنه من الكتب السابقة وجب التصديق به كما هو واضح، كما مر معنا في الآيات التي في سورتي النجم والأعلى وفي غيرها. أما ما ورد في كتبهم ولم يرد به شرعنا فهو ثلاثة أقسام. الأول: ما دل شرعنا على بطلانه وأنه لا يمكن أن يكون من وحي الله، فهذا ما يجب التكذيب به وتنزيه الكتب السماوية عنه واعتقاد أنه مما أقحم فيها وليس منها. الثاني: ما دل شرعنا على أنه من كلام الله، فهذا يجب التصديق به. الثالث: ما لم يدل شرعنا على بطلانه ولا على أنه من كلام الله، فهذا لا نصدق به ولا نكذب. وهذا ما أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا. ما حكم اطلاع الإنسان على الكتب السابقة التي في أيدي الناس اليوم كالتوراة والإنجيل؟ فبعض الشباب اليوم بدافع الفضول يرغب في الاطلاع عليها، فهل من توجيه؟
0: الأصل أن قراءة المسلم لهذه الكتب لا تجوز، ونقل الإجماع على هذا، وتقريرات الفقهاء من جميع المذاهب في هذا كثيرة جدا. في مسائل ابن هانئ قيل للإمام أحمد: يقرأ الإنسان بالتوراة والإنجيل إذا كان يحسنهما؟ فقال: أف أف، هذه مسألة مسلم؟ وغضب. وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن هذه المسألة فأجابت بهذه الفتوى: الكتب السماوية السابقة وقع فيها كثير من التحريف والزيادة والنقص كما ذكر الله ذلك، فلا يجوز للمسلم أن يقدم على قراءتها والاطلاع عليها إلا إذا كان من الراسخين في العلم ويريد بيان ما ورد فيها من التحريفات والتضارب بينها، انتهى. فهذا ما عليه الأئمة أنه لا يجوز، اللهم إلا لعالم راسخ لحاجة أو ضرورة لدفع إفك أو رد شبهة، وما عداه فلا، لسببين: أولا، أن هذه الكتب قد دخلها من التحريف والتبديل شيء كثير. قال سبحانه: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال سبحانه: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به. والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. والحديث عند أحمد. وذكر ابن حجر رحمه الله أن مجموع رواياته يقتضي أن لهذا الحديث أصلا. السبب الثاني: ما الحاجة إلى قراءة تلك الكتب وعندنا القرآن الكريم؟ فلو افترضنا أن تلك الكتب سليمة لم تحرف ففي القرآن الغنية والكفاية، فإنه الناسخ لها الجامع لمحاسنها. فلا يذكر في التوراة والإنجيل والزبور نوع من الخبر عن الله وعن ملائكته وعن اليوم الآخر إلا وقد جاء به القرآن على أكمل وجه، بل أخبر بأشياء ليست في تلك الكتب. وكذلك في الحدود والأحكام والعبادات والفضائل وسائر الشرائع. قال سبحانه: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث تقرؤونه محضا لم يشب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج مجالس العقيدة،
4: إعداد وتقديم الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي، إخراج نايف بن عطية العوفي.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة آل عمران.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا؟ إنما هم بني. فقال: نعم، لك أجر ما أنفقت عليهم. متفق عليه.
1: وقال صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة.

0: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. حديث صحيح، رواه النسائي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قال: وما هو؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أحمد والطبراني، إلا أنه قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ وإسناده صحيح إن شاء الله. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر على إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال: من معك يا جبرائيل؟ قال: هذا محمد. فقال له إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يا محمد، مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة، فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة. قال: وما غراس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أحمد بإسناد حسن، وابن أبي الدنيا وابن حبان في صحيحه. ورواه ابن أبي الدنيا في الذكر والطبراني من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من غراس الجنة، فإنه عذب ماؤها طيب ترابها، فأكثروا من غراسها. قالوا: يا رسول الله، وما غراسها؟ قال: ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت أمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا أبا ذر، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه ابن ماجه وابن أبي الدنيا وابن حبان في صحيحه. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار أبدا، عين باتت تكلأ في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله. رواه أبو يعلى ورواته ثقات، والطبراني في الأوسط إلا أنه قال: عينان لا تريان النار. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال: للقاعد أيكم خلف الخارج في أهله فله مثل أجره. رواه مسلم وأبو داود وغيرهما. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فله مثل أجره، ومن خلف غازيا في أهله بخير أو أنفق على أهله فله مثل أجره. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. وعن عبد الله بن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن سهلا رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رواه أحمد والبيهقي كلاهما عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل عنه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أضل رأس غاز أضله الله يوم القيامة، ومن جهز غازيا في سبيل الله فله مثل أجره، ومن بنى لله مسجدا يذكر فيه اسم الله بنى الله له بيتا في الجنة. رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة، يعني حسنات. رواه البخاري والنسائي وغيرهما. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة، ومثل المنفق عليها كالمتكفف بالصدقة. رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: كنا وإياكم في بث مباشر مع إذاعة القرآن الكريم من السعودية لنقل برنامج نور على الدرب. والآن نعود وإياكم لمتابعة فقراتنا عبر أثير إذاعتكم، إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم.

كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا

الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض

واحدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين

المتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون.

عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم

ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا.

الآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.

جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهم

فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب

وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم.

من رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك

إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ

وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرجا

الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل

0: الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد الملك بن أحمد المسعود من سورتي النحل والإسراء.
2: قال الله تعالى:

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة الكهف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة الكهف.
1: وقفات مع دعاء الأنبياء.
2: مما جاء في القرآن الكريم من دعاء الأنبياء عليهم السلام ما قاله الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام أنه دعا ربه في هذه الآيات:
3: رب

0: في هذه الآيات يدعو إبراهيم الخليل عليه السلام ربه تبارك وتعالى بدعوات من جوامع الكلم، فهي ألفاظ يسيرة جمعت معاني كثيرة، وحكاية الله لنا هذه الدعوات دليل على فضلها وأهميتها، ودعوة للاقتداء بها وتكرارها في مواطن الدعاء. فهنا دعا إبراهيم عليه السلام أن يهبه الله حكما، أي علما كثيرا يعرف به الأحكام والحلال والحرام ويحكم به بين الأنام، كما دعا أن يلحقه الله بحرام ويحكم به بين الأنام، كما دعا أن يلحقه الله بالصالحين من إخوانه الأنبياء والمرسلين. فلم يغتر عليه السلام بصلاحه، ولم يركن إلى كونه من أجل الأنبياء وخليل الرحمن من أن يسأل الله تعالى إلحاقه بالصالحين، ثم دعا فقال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي اجعل لي ذكرا جميلا وثناء حسنا إلى آخر الدهر. ودعا أيضا بأن يجعله الله تعالى من ورثة جنة النعيم، والجنة هي غاية المطلوبات بعد أن يرضى الله عن العبد، وهي الجائزة الكبيرة لمن تقبل الله عمله وزحزحه عن النار. يا لها من دعوات صالحات طيبات دعا بهن خليل الرحمن ربه تبارك وتعالى. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك السائرين على هدي أنبيائك الصالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورة سبأ.

0: 88.9 اف ام.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
1: لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: قولوا:
3: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. أخرجه ابن ماجة في سننه وصححه الألباني.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أسماء رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي أصابتها الحصبة،